السكينة لا تعني أن تخلو حياتك من المشكلات، فذلك ليس من طبيعة الدنيا، وإنما السكينة أن تعرف حجم المشكلة وحقها من التفكير ووقتها من الحل. لا تمنحها من نفسك أكثر مما تستحق، فليس من الحكمة أن تحمل هم اليوم إلى غدك، ولا أن تجعل مشكلة في جانب من حياتك تفسد عليك جوانبها الأخرى، فتجلس مع أهلك وقلبك عند المشكلة وتفرح وقلبك مشغول بها، وتنام وأنت تعيد تفاصيلها. استعن بالله في حل ما تستطيع، واترك ما لا تستطيع لله، ثم عد إلى حياتك. فالحياة لا تتوقف حتى تنتهي مشكلاتك، والسكينة أن تمضي فيها، وفي قلبك متسع للفرح والأنس والعبادة ومن تحب، ولو بقيت هكذا لنحلت الكثير من الأمور، حتى ولو كانت هذه الأمور معلقة. ليس كل ما يؤلمك يستحق أن يسكن فيك. تعلم فن ترحيل الألم لتستريح.

وهذه تذكرة لنا ولكم، وهي وصية: مهما كثرت أشغالك وتتابعت همومك وضعفت نفسك أمام شهواتها وتراكمت ذنوبك، فلا تفرط في ثلاثة، هي من أعظم أسباب حياة القلب وثباته: صلاتك في وقتها، ووردك من القرآن وإن قل، وأذكارك صباحا ومساء. فالقلب إذا انقطع عن ربه أظلم، وإذا داوم على هذه الأبواب أمد من أسباب الهداية والثبات ولو كان كثير التقصير. فلا تدع القليل الذي يحفظ عليك الكثير.

كعادتنا في برنامجنا لدينا الكثير من المواضيع التي نقرأها على مسامعكم، فتابعونا في هذه المحطة لنتعرف على مجموعة من الأخبار المتفرقة.

في محطتنا لهذا النهار أكيد الكثير منكم شاهد بعض المقاطع عبر فيديوهات انتشرت من خلالها صور لاستهداف مسجد في الهند، مسجد شاهي، وهذه حلقة من مسلسل الاضطهاد الخاص بالمسلمين في الهند. فمنذ تولي حزب بهاراتيا جنتا الحكم في الهند تتصاعد في البلاد موجة غير مسبوقة من التضييق الممنهج على الوجود الإسلامي ومعالمه التاريخية والدينية في إطار سياسات تنفذها أجهزة الدولة وتستهدف تجريف الهوية الثقافية والمعمارية للمسلمين الذين يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة. لم تعد النزاعات المرتبطة بالمقدسات مجرد استثناءات فردية، بل تحولت إلى ظاهرة تحظى بغطاء إداري وقضائي وسياسي. وتأتي المحاولة الأخيرة لإزالة أجزاء رئيسية من مسجد شاهي التاريخي في مدينة أوجاين بولاية ماديا براديش لتشكل أيضاً صورة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تتستر بذرائع التطوير والمصلحة العامة لتنفيذ أجندات إقصائية ذات طابع قومي هندوسي متطرف. مسجد شاهي هو صرح إسلامي تاريخي وأيضا وقف أثري أصيل، فيعتبر مسجد شاهي في مدينة أوجاين واحد من أبرز المعالم الإسلامية والأوقاف الموثقة في الولاية، إذ يمتد تاريخ تشييده إلى نحو 636 عاما، فقد تم إنشاؤه تحديدا في عام 1390. والمبنى ليس مجرد مكان لأداء الصلاة، ولكنه وثيقة معمارية حية تشهد على العصور الإسلامية المتعاقبة وحضاراتها في شبه القارة الهندية، فضلا عن كونه مسجلا رسميا كوقف إسلامي يحظر دستوريا وقانونيا المساس بملكيته أو اقتطاع أجزاء منه. ويعتبر المسجد صرحا دينيا متكاملا يتألف من قاعة الصلاة الرئيسية ومئذنة شامخة يبلغ ارتفاعها 120 قدما، إضافة إلى موقع أيضا مظهر تشوك شاهي الأثري. وضمن الذرائع الواهية للهدم والتخريب، دأبت السلطات الهندية في السنوات الأخيرة على ابتكار وتوظيف منظومة من الذرائع المتنوعة لتبرير هدم المساجد والمؤسسات الإسلامية، ويمكن تصنيف أبرز هذه الحجج في النقاط التالية: أولا، مشروعات التوسعة والتطوير الحضري، وتستخدم مخططات تنظيم الطرق والتنمية العمرانية كغطاء لاستهداف المباني الدينية المسلمة الممتدة للقرون. ثانيا، ادعاءات متهافتة بالمخالفات والتعديات تقوم السلطات الهندية المتطرفة بتوجيهه وبتوجيه اتهامات آنية للمساجد التاريخية بالبناء بغير ترخيص أو التعدي على أملاك الدولة، وتتجاهل وثائق الوقف الرسمية والوثائق التاريخية. مزاعم الأصول التاريخية الهندوسية، فقد دأبت السلطات الهندية على إثارة دعاوى كاذبة حول وجود معابد هندوسية قديمة تحت القواعد المعمارية للمساجد، على غرار ما حدث في مسجد بابري وأيضا مسجد جيانفابي. رابعا، دبلوماسيات أيضا الليبلوزرات، وهي تطبق السلطات الهندية المتطرفة سياسة العقاب الجماعي عبر هدم المنشآت الملحقة بالمساجد والمراكز الإسلامية إثر أي توتر أو احتجاج شعبي. تظهر الإحصاءات والتقارير الميدانية حجم الحملة الشاملة التي تعرضت لها الأوقاف والممتلكات الإسلامية في عموم الهند خلال العقد الأخير. أولا، هدم المساجد والأوقاف، فقد تعرضت مئات المساجد والمصليات والمقابر والأضرحة الإسلامية للهدم الكلي في الجزء في ولايات متعددة، أبرزها أتر براديش
وماديا براديش ونيو دلهي وأيضا كوجورات، سواء عبر قرارات إدارية بالتوسعة أو من خلال اعتداءات الجماعة الهندوسية المتطرفة. وثقت منظمات حقوقية هدم آلاف المنازل والمنشآت التجارية المملوكة للمسلمين تحت مظلة سياسة الجرافات، حيث تهدم بيوت عائلات بأكملها بناء على اتهامات غير مثبتة للمشاركين في الاحتجاجات. أيضا تشريد العائلات، فقد تسببت عمليات الهدم المباشرة في تشريد آلاف الأسر المسلمة وفقدانها لمصادر رزقها وأملاكها دون توفير بدائل أو التعويض العادل، ما أدى إلى تعميق الأزمات المعيشية والاجتماعية لدى الفئات المستضعفة. أيضا تصاعدت الأحداث في مدينة أوجاين عقب إعلان البلدية عن خطة لتوسيع الطريق ليصل عرضه إلى 15 مترا تمهيدا لمهرجان سيمهاستا في عام 2028 الديني الهندوسي ضمن خطة تنمية المدينة لعام 2035، نظرا لوقوع المسجد لوقوعه مقابل معبد ماهاكا ليوشوار وبالقرب من نهر كشبيرا أو كاشيبرا. وتشمل خطة الإزالة اقتطاع جزء من قاعة الصلاة وهدم المئذنة البالغ ارتفاعها 120 قدما وموقع أيضا مظهر تشوك شاهي. وأمام هذا المخطط اندلعت احتجاجات واسعة، حيث تجمع أفراد المجتمع المسلم المحلي في المسجد وبقوا فيه طوال الليل لمنع تنفيذ الهدم، ما أجبر الإدارة المحلية والشرطة على تعليق العملية مؤقتا. وتتجلى زيف الحجج والممارسات الإدارية في هذا الملف من خلال عدة نقاط أهمها: أولا تجاهل البدائل الهندسية المتاحة، فتتجلى إشكالية مخطط التوسعة في صب التركيز على الاقتطاع من المسجد التاريخي بدلا من البحث عن حلول معمارية وهندسية مرنة. وقد عبر الأهالي ولجنة تمثيل المسلمين عن استغرابهم الشديد من غياب التخطيط المتوازن، حيث كان بإمكان السلطات توسيع الطريق عبر الاستحواذ على المبنى المقابل للمسجد مباشرة، مما يضمن تحقيق الهدف التنظيمي ودون المساس بالمعلم الأثري والديني. أيضا طبيعة الأملاك الوقفية والحرمة الشرعية، فتكتسب قضية المسجد بعدا قانونيا وشرعيا حاسما يرتبط بطبيعة الملكية الوقفية التي لا تجيز التنازل عن دور العبادة أو اقتطاع أجزاء منها. وأكد إمام المسجد وممثلو المجتمع المحلي أن الأهالي أبدوا مرونة فائقة سابقا ووافقوا على التنازل عن متاجر ومحلات تجارية لأغراض تطوير المنطقة، إلا أن المساجد المسجلة كأوقاف دينية تمتلك حرمة شرعية وقانونية تمنع التفريط بأي جزء من قاعاتها أو مآذنها. أما بالنسبة للمسار القضائي والتصعيد القانوني، فرغم مواجهة الالتماسات الأولية بالرفض من قبل المحكمة العليا في ولاية ماديا براديش استنادا إلى ذرائع المصلحة العامة والإجراءات التنظيمية، فإن إدارة المسجد لم تتوقف عن السعي لنيل الإنصاف، فقد اتجهت اللجنة إلى رفع استئناف أمام هيئة قضائية أعلى، مع التلويح الصريح باللجوء إلى المحكمة العليا الفيدرالية لحماية الوقف الإسلامي وتثبيت حقوق المسلمين الدستورية. وقد أيد رئيس حزب عموم الهند لاتحاد المسلمين أسد الدين عويسي الاعتصام السلمي، محذرا من أن هذه المحاولات ترتبط مباشرة بمشروع قانون تعديل قانون الأوقاف الذي يهدف لتعزيز صلاحيات المسؤولين الحكوميين لمصادرة الأوقاف والممتلكات الإسلامية وتسهيل السيطرة عليها. لا يمكن فصل مساعي هدم مسجد شاهي عن الإطار السياسي العام في الهند، حيث يحظى هذا التوجه بدعم وطيد من الحزب الحاكم حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يتبنى أيديولوجيا الهندو تيفا وهي القومية الهندوسية الصادرة عن منظمة راشتريا سانغ RSS المتطرفة. وتسعى هذه المنظمة التاريخية إلى تحويل الهند من دولة علمانية متعددة الأديان إلى أمة هندوسية خالص هندو راشترا.
عبر تهميش المكونات الأخرى للأمة الهندية واستعادة ما تصفه بالأماد والمقدسات الهندوسية الضائعة، ويتحول القضاء والأجهزة التنفيذية في الولايات التي يحكمها الحزب إلى أدوات لتمرير هذه السياسات عبر إطفاء شرعية شكلية على قرارات الإزالة والتهجير القسري. ورغم توثيق منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والتقارير الأممية لهذه الانتهاكات الممنهجة، يستمر الصمت الدولي والتجاهل السياسي من قبل الدول الكبرى والمؤسسات الأممية، وهكذا تغلب العديد من القوى الدولية والمصالح الاقتصادية والجيوسياسية والعلاقات التجارية مع الهند على ملف حقوق الإنسان، ما يمنح الحكومة الهندية ضوءا أخضرا غير مباشر لمواصلة خرق القوانين الدولية والاعتداء على الحريات الدينية للمسلمين دون خشية من المساءلة أو العقاب. وهكذا فإن محاولة هدم أجزاء من مسجد شاهي التاريخي في أوجاين ليست حادثة عابرة أو إجراء تنظيمي مجرد، بل هي حلقة جديدة في سلسلة الممارسات العنصرية والممنهجة التي تستهدف اقتلاع التراث الإسلامي وتجريد المسلمين الهنود من حقوقهم الدستورية والمكفولة. فالدفاع عن المساجد والأوقاف التاريخية في الهند لم يعد مجرد مطلب محلي، بل هو قضية إنسانية وحقوقية تتطلب استجابة عاجلة وموقف حازم من المجتمع الدولي والمؤسسات الإسلامية للضغط على نيودلهي لوقف سياسات التمييز والحفاظ على التراث الحضاري والديني الذي يتعرض للتدمير والتجريف بذرائع واهية. 200 مليون مسلم في الهند يتعرضون للتنكيل بهم، وكل فترة نسمع عن قضية جديدة من هذه القضايا التي تستهدف المسلمين بطريقة عنصرية. واليوم شاهدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تصويرية، مقاطع فيديو للشباب الهندي الذي وقف احتجاجا على هذا الموضوع، إضافة لمقاطع للشباب وهم

يكون في محاولة لصد هذا الهدم ويحاولون يعني وقف هذا الهجوم وهذا الهدم الذي سوف يتعرض له هذا المسجد التاريخي الذي هو وقف إسلامي محض ويخص المسلمون في الهند. مأساة المسلمين في الهند لم ولن تنتهي ضمن هذا النظام العنصري والذي يذكرنا طبعا بصديقه المقرب الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول دائما أيضا وقف الكثير من القضايا المتعلقة بأهلنا الفلسطينيين وخاصة بالأوقاف الفلسطينية، وأيضا المحاولة الدائمة للانقضاض على البيوت والمحلات الخاصة بأهلنا الفلسطينيين. يعني نفس الشيء، نظام عنصري متطرف يتشابه صورة طبق الأصل عما يحدث في فلسطين المحتلة. حسبنا الله ونعم الوكيل بهم أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا المستضعفين في الهند. نواصل وإياكم برنامج هذا النهار.

وكما تحدثنا الآن عن المسجد في الهند والذي هناك محاولة قوية لتدميره أو تدمير جزء منه، وكما ذكرنا بأنه نفس طريقة الاحتلال أيضا في تعامله مع أهلنا الفلسطينيين وأراضيهم وشوارعهم وأيضا وقفهم الإسلامي.

0: أيضا كما أنهم لم يتركوا الأحياء، أيضا أرادوا بالأموات وبمقابرهم. فمقبرة باب الرحمة هي أيضا في مرمى مشاريع التهويد والاحتلال.
1: صبرا أخي إذا ألم بلاء.
0: تشهد مدينة القدس المحتلة صراعا مفتوحا يستهدف فيه الاحتلال أسوارها ومقدساتها وأزقتها وسكانها، ويسعى الاحتلال من خلالها إلى محو كل أثر يدلل إلى الهوية العربية والإسلامية للمدينة. وفي هذا الصراع المحموم تمتد مخططات التهويد لتطال كل ما في هذه المدينة من معالم وأحياء، وصولا ليطال شواهد التاريخ وتلك البقاع التي تضم رفات الأموات. في هذا السياق تبرز مقبرة باب الرحمة كأبرز الأوقاف الإسلامية التي تستهدفها أزرع الاحتلال التهويدية لأهميتها الدينية والتاريخية والحضارية من جهة، ولموقعها الملاصق للمسجد الأقصى من جهة أخرى، وهو موقع بالغ الأهمية حيث تقع المقبرة على المقلب الآخر من سور الأقصى من الخارج، لتلاصق ساحات المسجد الشرقية وتتصاعد مخططات استهداف المقبرة، حيث يسعى الاحتلال إلى اختراقها والسيطرة عليها لتمرير جملة من مخططات التهويد. تقع المقبرة عند السور الشرقي للمسجد الأقصى، وتصل مساحتها إلى نحو 23 دونما، وتمتد من باب الأصباط بطول 261 متر ملاصقة لأسوار الأقصى من الجهة الجنوبية الشرقية حتى منطقة القصور الأموية. وتضم المقبرة عددا من قبور الصحابة الكرام، من بينهم قبر الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو من الصحابة الذين أرسلهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند فتح الشام لتعليم الناس القرآن، وهو أول من ولي قضاء فلسطين، ولي قضاء القدس نحو من 17 عاما، وتوفي عام 34 للهجرة ودفن في مقبرة باب الرحمة. وفيها كذلك قبر الصحابي شداد بن أوس ابن المنذر الأنصاري رضي الله عنه، من الصحابة الذين سكنوا في مدينة القدس، كان كثير الورع والعبادة وتوفي عام 58 للهجرة، دفن في مقبرة باب الرحمة. ودفن في المقبرة شهداء ارتقوا خلال الفتح العمري والتحرير الصلاحي للمدينة، إضافة إلى عدد من كبار علماء فلسطين والقدس. في ظل مساعي الاحتلال لتطويق البلدة القديمة بمشاريع تهويدية ضخمة، ركزت أزرع الاحتلال على المقبرة وسعت خلال السنوات الماضية إلى اقتطاع أجزاء منها وتحويلها إلى جزء من الحدائق التوراتية. وبدأت ملامح هذا المخطط حين صادرت بلدية الاحتلال جزءا من المقبرة عام 1995، وادعى المستوطن أريه كينغ ملكيته لمساحة 1800 متر مربع من المقبرة تضم عشرات القبور. وتوالت الاستهدافات لاحقا عبر سلسلة من الدعاوى القضائية. ففي عام 2006 رفعت اللجنة العامة لمكافحة تدمير الآثار دعوى لوقف توسعة المقبرة تمهيدا لإجراء تنقيبات أثرية. وفي عام 2009 قدم التماس يطالب بمنع دفن المسلمين وتحويل المساحة لمنتزه عام، وهو ما توج بقرار من المحكمة العليا عام 2011 يقضي باقتطاع مساحات من المقبرة وتحويلها إلى جزء من الحدائق التوراتية. لا تتوقف مخططات الاحتلال لقدم المقبرة عند حدود الحدائق فقط، حيث برز خلال السنوات الماضية مشروع القطار الهوائي الخفيف يعني التلفريك كأحد مشاريع البنية التحتية التهويدية، الذي من المزمع أن يخترق سماء المنطقة ليربط جبل المشارف بحائط البراق المحتل. وخلال السنوات الماضية أقدمت طواقم الاحتلال على اقتحام المقبرة مرارا، وأخذ قياسات في الجزء الشرقي لسور المسجد الأقصى لتحديد مسارات ومحطات هذا المشروع، وتهيئة قواعد الأبراج التي ستحمل عربات القطار الخفيف إلى جانب تسييح أجزاء من المقبرة، ووضع لافتات تمنع المسلمين من دفن موتاهم في المناطق المستهدفة. إضافة إلى تجريف بعض القبور وصب الباطون فوقها لطمس معالمها واقتلاع عدد من الأشجار من المقبرة. وتزامنا مع تصاعد استهداف المسجد الأقصى خلال السنوات الأخيرة وتصاعد تطبيق استراتيجية التأسيس المعنوي للمعبد، باتت المقبرة ساحة مفتوحة يؤدي فيها المستوطنون الطقوس العلنية، حيث يتعمد المستوطنون أداء طقوسهم فوق قبور المسلمين، وهو سلوك يزداد بالتزامن مع الأعياد العبرية. ويأتي هذا الاستهداف من خلال التصور التوراتي لهذه المواضع، حيث يعتقدون بأن المخلص المنتظر سيدخل على زعمهم الأقصى من باب الرحمة، وأن باب الرحمة بني على أنقاض البوابة الشرقية للمعبد. وقد شهدت المقبرة تصعيدا لافتا من شواهده، ففي أواخر عام 2022 أدخل مستوطنون القرابين النباتية ونفخوا في بوق الشفار خلال موسم الأعياد العبرية الطويل. وفي أبريل 2025 اقتحم المقبرة مئات المستوطنين أدوا طقوسا علنية فوق قبور المسلمين، وعادت هذه الاعتداءات إلى الواجهة مجددا خلال موسم الأعياد العبرية الحالي، فعلى أثر دعوات أطلقها الضابط السابق أوري أوهيون في منتصف أغسطس الماضي لاستحداث بؤرة طقوس دائمة أمام باب الرحمة، انطلقت طقوس جماعية متكررة رافقها نفخ في الشفار داخل المقبرة. وفي 13 من شهر سبتمبر الحالي 2026 تزامنت هذه الاعتداءات مع صلاة جماعية تاريخية داخل ساحات الأقصى الشرقية بمشاركة نحو 220 مستوطنا، حيث نسق نفخ في بوق الشفار من داخل المسجد ومن خارجه في اللحظة ذاتها. وتعكس هذه التطورات سعيا حثيثا لدى أذرع الاحتلال المتطرفة لتصعيد الحضور اليهودي في المقبرة وتكثيفه وفرض السيطرة بشكل كامل على المقبرة بهدف اقتطاع واجهة المقبرة الملاصقة للجدار الشرقي، وهو ما يمهد لتحويلها إلى حائط مبكى جديد من الجهة الشرقية هذه المرة. تتقاطع مساعي الاحتلال وأذرعه المختلفة لاستهداف المقبرة عند ثلاثة أهداف استراتيجية مرتبطة، وهي أولا تمرير المشاريع الاستيطانية، ويعد السيطرة على المقبرة خطوة أساسية لتنفيذ مشروع زاموش الرامي لإحاطة البلدة القديمة بالحدائق التوراتية، إلى جانب مشاريع أخرى على غرار مشروع التلفريك وهو القطار الهوائي المعلق الذي يربط جبل المشارف بحائط البراق المحتل، ما يؤدي إلى عزل المسجد الأقصى تماما عن محيطه الشرقي والجنوبي ويسمح بمزيد من الحركة للمستوطنين في هذه المناطق. ثانيا التقسيم المكاني واستهداف الأقصى، يندرج استهداف المقبرة ضمن خطط السيطرة على المنطقة الشرقية للأقصى، إذ يطمح الاحتلال لتحويل الجزء المقتطع من المقبرة إلى حائط مبكى جديد وافتتاح باب الرحمة المغلق أمام الجماعات المتطرفة، مستندين إلى مزاعم بوجود آثار للمعبد أسفل الجدار الشرقي وما يتصل بتصاعد العدوان على هذا الجزء من المسجد. ثالثا طمس الهوية العربية والإسلامية، فيسعى الاحتلال إلى محو المعالم التاريخية والحضارية التي ترتبط بهوية القدس العربية والإسلامية وتدلل على عروبة المدينة، ويعمل في المقابل على زرع آلاف القبور اليهودية الوهمية لتثبيت رواية تلمودية مختلقة في محيط الأقصى. أخيرا تبين القراءة المتأنية لهذه المشاريع مجتمعة بأنها تهدف إلى عزل المسجد الأقصى بالكامل عن امتداده الثقافي والحضاري من الجهتين الشرقية والجنوبية، ويتصل استهداف المقبرة بشكل وثيق مع مخططات التقسيم المكاني للمسجد وتحديدا ساحات المسجد الشرقية ومحيط مصلى باب الرحمة، حيث يتعمد الاحتلال تهميش هذه المنطقة مع الاستمرار في الضغط لإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة بالتوازي مع تصاعد أداء الطقوس اليهودية العلنية خلال اقتحامات المسجد شبه اليومية. هذا حال أهلنا في فلسطين، ليس فقط الأحياء،

نتابع معكم مستمعينا ومع متفرقاتنا لهذا اليوم. اخترت لكم هذا المقال والذي كتبته بثينة الهتمي، وهو تحت عنوان في زمن الخوارزميات من يوجه وعي الشباب المسلم. بين فرص لم تكن متاحة للأجيال السابقة ومحتوى يصل إلى الهاتف من دون أن يبحث عنه صاحبه، يواجه الشاب المسلم سؤالا يتجاوز ما يشاهده على الشاشة: كيف يختار ما يؤمن به والطريق الذي يريد أن يسلكه وسط أصوات لا تنقطع ومقارنات تلاحقه كل يوم؟ سؤال تحت عنوان من يوجه وعي الشباب المسلم اليوم؟ حضر بقوة في النسخة الثانية من مؤتمر قيادة تطلعات وتنمية للشباب المسلم في قطر، والذي نظمته مؤسسة قطر يومي 25 و26 من سبتمبر الماضي تحت شعار بهدى الإيمان نزدهر في عالم متغير. وبحسب المؤسسة شارك في انطلاق المؤتمر أكثر من 1300 شاب من مختلف أنحاء قطر، ويستهدف برنامجه الفئة العمرية من 17 إلى 24 عاما عبر جلسات وورش عمل تناقش الإيمان والهوية والقيادة في عالم سريع التغير. يرى الطالب عبد الله محمد البري في حديث له أن الهاتف قد يكون أكثر تأثيرا فيه من الأشخاص المحيطين به، فهو يدرك أثر أهله وأصدقائه، لكنه لا ينتبه دائما إلى الأفكار التي تصل إليه عبر الشاشة، ويقول: أحيانا لا أخاف مما أختاره في الهاتف، بل مما يختار الهاتف أن يعرضه لي. ولا يقتصر قلقه على طبيعة المحتوى، بل يمتد إلى الوقت الذي يمضيه معه، فأكثر ما يخشاه أن تمر 5 سنوات ويكتشف أنه كان يملك الوقت والقدرة على البدء في أمر مهم، لكنه أنفقهما فيما لم يكن يستحق، ويتساءل كم من الأشياء يفعلها لمجرد أن الهاتف أمامه، وكم من الوقت كان يمكن أن يعيشه بدلا من أن يشاهد ما يعرضه الآخرون. لكن العالم الرقمي لا يعني الضغط وحده، لذلك تقول الطالبة هيام عادل من مدرسة السمامة الثانوية إن التطور الرقمي أتاح لجيلها فرصا للتعلم واكتشاف مجالات جديدة ومشاركة الأفكار، بل وصنع لها أثرا وهي لا تزال طالبة، وفي المقابل تجعلها كثرة ما تراه تشعر أحيانا بأن عليها أن تكون متفوقة.

ومبدعة وقائدة في مجالات عدة دفعة واحدة، وتقول إن التحدي الحقيقي هو معرفة أي الخيارات فعلا تمثلنا وتستحق وقتنا. وتجد أن الأصعب من تحديد الطريق هو الاستمرار فيه من دون مقارنة النفس بالآخرين، فمشاهدة إنجازاتهم يوميا قد تجعلها تتساءل عما إذا كانت قد تأخرت أو اختارت مسارا خاطئا رغم اقتناعاتها به، وتشير إلى أن ما يعرض على المنصات ليس الحياة الكاملة بل الجزء الذي اختار صاحبه أو أصحابه إظهاره منها. لذلك كما تقول اختلاف التوقيت لا يعني اختلاف القيمة. وتتمنى الطالبة هيام أن يدرك الجيل الأكبر أن سهولة الوصول إلى المعلومات والفرص لم تجعل لحياة الشباب سهلة بالضرورة، فمع اتساع الفرص اتسعت المقارنات واشتد الضغط لإثبات الذات، وتؤكد أن تجربة طرق مختلفة لا تعني رفض ما تعلمه الشباب ممن سبقوهم بل محاولة البناء عليه في عالم يتغير. ويرى الدكتور عثمان عمر الجي مدير دراسات البيانات العالمية في معهد يقين للبحوث الإسلامية أن الأسرة لا تزال صاحبة التأثير الأكبر في تشكيل هوية الشاب المسلم، لكن عليها أن تفهم ما تغير في العالم وأن تكيف أساليبها التربوية مع العصر الرقمي. ويشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يطرح تحديا جديدا أمام الأسر والمجتمعات، فالشباب يحتاجون بحسب رأيه إلى مرشدين وأشخاص يتحاورون معهم، في حين أصبح بإمكانهم الحصول على إجابات فورية عن أسئلتهم من أدوات الذكاء الاصطناعي، ويخشى أن يقلل الاعتماد عليها من تفاعلهم الهادف مع البالغين المهمين في حياتهم، أو أن يؤثر الاعتماد المتزايد عليها في مهارات التفكير النقدي لديهم. وتكشف ملاحظته عن سؤال يتجاوز سرعة الوصول إلى المعلومة، من يساعد الشاب على مناقشة الإجابة وفهمها ومراجعتها بل الاكتفاء بتلقيها؟ ومن زاوية العلاقات والمشاعر تقول الدكتورة حنان القطان مؤسسة ومديرة مركز اتزان للاستشارات والتدريب النفسي والتربوي إن اتصال الشاب بمئات الأشخاص لا يعني بالضرورة أن يجد بينهم من يستطيع أن يظهر أمامه أو يظهر أمامه على حقيقته، وتدعو للتمييز بين كثرة الاتصال وعمق التواصل، وترى أن الوحدة ترتبط بالفجوة بين العلاقات التي يرجوها الإنسان وتلك التي يعيشها فعلا. وتحذر حنان من أثر المقارنة المتكررة عبر المنصات، فالشاب قد يقيس تفاصيل حياته بلحظات منتقات من حياة الآخرين، ومع الوقت قد تتغير نظرته إلى ما أنجزه وإلى ما يملكه، وإن كانت المنصات نفسها قد فتحت له أبوابا للتعلم والتواصل. وفي تناول القلق والحزن تدعو القطان إلى الدقة في تسمية المشاعر، فمعرفة الألم وطلب المساعدة عند الحاجة أمران مهمان، لكن وصف كل ضيق عابر بأنه اضطراب نفسي قد يجعل الشاب يقرأ تجربته قراءة لا تعينه على فهمها، وتلخص رؤيتها في الاعتراف بالمشاعر من دون تحويل كل شعور مؤلم إلى تعريف دائم للذات. ولا تدعو القطان إلى هجر وسائل التواصل بل إلى استعادة القدرة على تحديد وقت استخدامها والانتباه إلى أثر ما يتابعه الشاب وإفساح مكان في يومه لعلاقة حقيقية ووقت بعيد عن الشاشة. أما الشيخ علي حمودة الباحث والمتخصص في نظرية القيادة الإسلامية فيرى أن الحفاظ على المرجعية الدينية لا يقضي عزل الشاب عن العالم، وأضاف أن الطريق يبدأ بتعلم الدين وتعزيز الصلة بالله وفهم ما يؤمن به الشاب ولماذا يؤمن به، ثم مخالطة الناس والتعلم من خبراتهم والإسهام في واقعهم، وبهذا تصبح المرجعية ميزانا لما يقبل أو يقبل أو يرفض، لا حاجز يمنعه من المشاركة. ويرى الشيخ علي حمودة أن الخطاب الديني الموجه إلى الشباب يحتاج إلى تجديد أسلوبه ووسائله وإلى الإصغاء لما وراء السؤال الظاهر،
فقد يسأل الشاب عن حكم شرعي بينما تتصل حريته في العمق بمعنى الحرية أو العدل أو الغاية، ولذلك يؤكد أهمية أن يجد الشاب مساحة آمنة للسؤال وشرحا للدليل وإقرارا بحدود المعرفة حين لا تتضح الإجابة. كان هذا مقال تحت عنوان في زمن الخوارزميات من يوجه وعي الشباب المسلم.

مستمرون معكم ونواصل مع متفرقاتنا لهذا اليوم، وإليكم هذه المجموعة المنوعة من الأخبار، وفيها الذكاء الاصطناعي يدخل مكتب مدير BMW، والسؤال من سيبقى في مقعده؟ تعتزم شركة BMW خفض نحو 20% من مناصبها الإدارية العليا بحلول منتصف عام 2027 ضمن خطة لإعادة هيكلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقليص طبقات الإدارة وتسريع اتخاذ القرارات. وتشير التقديرات إلى أن الخفض قد يشمل أكثر من 100 منصب إداري رفيع، من بينها نحو 20% من نواب الرئيس البالغ عددهم 65. وتقول BMW إن الذكاء الاصطناعي سيكون جزءا من تبسيط الهياكل الإدارية ورفع الكفاءة، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لخفض التكاليف وتحسين أرباح الشركة التي تواجه ضغوطا في السوق الصينية ومنافسة متزايدة من شركات السيارات المحلية، إلى جانب تكاليف التحول إلى السيارات الكهربائية. هذا وتريد BMW توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل مجالات متعددة داخل الشركة، من تطوير السيارات والمشتريات إلى المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع. ويأتي تقليص الإدارة ضمن برنامج أكبر أعلنت عنه BMW في ألمانيا، يستهدف خفض نحو 8000 وظيفة معظمها عبر برامج مغادرة طوعية للموظفين. وفي أخبارنا المتفرقة ننتقل إلى اليونان. طالبان فقط، هكذا تعكس مدرسة يونانية الأزمة السكانية في البلاد. مثل باقي مناطق وجزر اليونان، ظهرت آثار الشيخوخة السكانية على جزيرة سيمينيا في شرقي بحر إيجا، ولم يعد بها سوى مدرس واحد لطالبين فقط، إذ أصبح قسطنطينيوس هو المعلم الوحيد في الجزيرة، ويقوم بتدريس كل شيء لتلاميذه، أو لتلميذيه بالتحديد، جيورجيوس وابن عمته الأكبر ميناس. ولم تعد في سيمينا روضة أطفال، كما أغلقت مدرستها الثانوية منذ سنوات، مما يضطر 6 مراهقين من سكانها إلى الانتقال عبر قارب إلى جزيرة مجاورة للذهاب إلى المدرسة الثانوية. ونتيجة لانخفاض أعداد الطلاب إلى مستويات ضئيلة جدا أو معدومة، أعلنت وزارة التعليم في اليونان إغلاق 43 روضة أطفال و32 مدرسة ابتدائية في مختلف مناطق البلاد، كما تم دمج 70 روضة أخرى. وسجلت اليونان العام الماضي أقل من 66 ألف ولادة، مقارنة بأكثر من 107 ألاف ولادة في عام 2005، مع توقعات بانخفاض عدد السكان بأكثر من 1 مليون نسمة ليصل إلى 9.2 ملايين بحلول عام 2050. رئيس الوزراء اليوناني وصف الأزمة السكانية في البلاد بأنها خطر وطني، ووعدت حكومته التي ستخوض انتخابات العام المقبل بتقديم إعفاءات ضريبية للوالدين اللذين لديهما 3 أطفال، بالإضافة إلى مبالغ مالية إضافية لمن ينجبون أكثر من 3. أما في جزيرة سيمينا التي تحدثنا عنها، فيقول أو تقول نائبة رئيس بلدية أرخبيل فورني، والذي يضم هذه الجزيرة، إذن لم يعد لدينا أطفال فستغلق المدرسة، وللأسف لم يعد لدينا أطفال في سيمينا. سبحان الله، في جزيرة سيمينا ما في أي مدارس للأطفال، لأنه ما في أطفال لتروح على المدارس أو رياض الأطفال، بينما في الوطن العربي بفضل الله سبحانه وتعالى في عنا مدارس، ولكن ما عاد في مقاعد للأطفال من شدة الاكتظاظ. طبعا هالشي هذا منه شيء صحي ابدا، ويعني منه مقبول، لكن اذا اخذناه من الناحيه الايجابيه وليس السلبيه، بنشوف انه الحمد لله رب العالمين انه في اعداد كبيره ومتزايده من التكاثر السكاني في الدول العربيه بشكل عام. من هالخبر رح ننتقل لخبر اخر، وهالخبر من اندونيسيا.
حمام سباحة وصالة رياضية وتفتيش السجن كشف عن شقق مفروشة للنزلاء. كشفت حملة تفتيش على سجن بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا عن مجمع ملاصق لمبنى السجن يضم فيلات وشقق سكنية، وذكرت تقارير أن النزلاء كانوا يدفعون إيجارا للسكن فيها. وأظهرت لقطات من داخل المجمع تكييفا في إحدى الغرف وحمامات مجهزة وأسرة وطاولات للعب تنس الطاولة، فيما ظهر أفراد من الشرطة وهم يحملون أجهزة تلفزيون وثلاجات وأثاث مختلف. وذكرت السلطات أن المجمع كان يضم مسبحا وصالة رياضية، كما كان يجري بناء محاك للعبة غولف مصغرة. وعثرت الشرطة على زجاجات مشروبات كحولية داخل الثلاجات التي تمت مصادرتها، مع قطع الأثاث مثل الأسرة وخزائن الملابس. كما كشفت السلطات عن بوابة غير مغلقة تربط الفناء بالمحيط بالوحدات بغابة من الخيزران، مما منح السجناء حرية الخروج من المجمع والعودة إليه الذي كان يضم موقفا للسيارات. وقالت السلطات إنها وجدت نزلاء من السجن داخل الوحدات، موضحة أنها قامت بالتحقيق مع 52 نزيل حتى الآن. هذا وقامت السلطات بهدم وحدات المجمع بالكامل، وأوقفت مدير السجن وأربعة من كبار المسؤولين فيه عن العمل فيما تواصل التحقيق. ومن ضمن أخبارنا المنوعة أيضا لهذا النهار، اخترت لكم هذا الخبر، وهالخبر بخلينا نعود بالذكرى للمثل اللي بيقول اللي إله عمر ما بتقتله شدة. فشل إعدام أول امرأة في تينيسي منذ قرنين، شو اللي صار بغرفة الإعدام وبغرفة التنفيذ؟ تعثرت محاولة إعدام السجينة كريستا بايك في ولاية تينيسي الأمريكية يوم أمس الأول، بعدما تلقت حقنتين من مادة، طبعا هي مادة للقضاء على الحياة، وفق شهود إعلاميين في واقعة انتهت بنقلها إلى منشأة طبية خارج السجن. وقالت إدارة الإصلاح في تينيسي إنها اتبعت جميع خطوات بروتوكول التنفيذ المعتمد، وإن البروتوكول لا يتيح إجراءات إضافية تتجاوز ما جرى تنفيذه في تلك الليلة من دون أن تعلن تفاصيل عن أي حالة صحية لبايك. وكانت بايك البالغة من العمر 50 عاما محتجزة في مركز لإعادة التأهيل، حيث تحتجز النساء المحكوم عليهم بالإعدام في الولاية، وكان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحقها بالحقن القاتل لتصبح أول امرأة تعدم في تينيسي منذ أكثر من 200 عام. وكانت إدارة الإصلاح قد حددت 30 من سبتمبر أيلول موعدا لتنفيذ الحكم، واختارت 7 صحفيين شهود رسميين على العملية. قال صحفيون كانوا شهودا على عملية التنفيذ أن بايك بدت حية بعد إعطائها الجرعتين، وإنها تحركت أثناء الإجراء واشتكت من ألم في ذراعها. وقال الصحفي جون نورث من محطة WBR إن ما جرى لم يسر كما كان مخططا له، وإن بايك كانت على ما يبدو لا تزال على قيد الحياة عندما غادر الصحفيون المكان. وقالت كاثرين سويني من إذاعة WBLN إن الشهود سمعوا تنفسا مرتفعا وشخيرا لنحو ساعة بعد إعطاء الحقنتين قبل أن تطلب سلطات السجن منهم مغادرة المكان، وشوهدت سيارة إسعاف تغادر محيط السجن قبل تأكيد نقل بايك إلى منشأة طبية خارجية. في المقابل تقدم محامو بايك بطلبات طارئة لوقف التنفيذ، وقالوا إنها كانت لا تزال على قيد الحياة بعد إعطائها المادة القاتلة. وتحدث الدفاع عن صعوبة الوصول إلى الوريد ومشكلات قال إنها حدثت أثناء إعطاء الحقنة، معتبرا أن ما جرى يمثل إخفاقا في عملية التنفيذ.
وبعد محاولة إعدام بايك، أعلن حاكم تينيسي فتح مراجعة شاملة ومستقلة لما جرى، كما أوقف تنفيذ أحكام الإعدام المتبقية في الولاية خلال عام 2026 إلى حين انتهاء المراجعة. وبهالقصة فعلا منتذكر المثل اللي بيقول اللي له عمر ما بتقتلوش الدين.

ولابد لكل من يتابع طبعا وسائل الإعلام وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم تصدر عنوان الطائرة اللي هي اسمها فلاي دبي، وهذه الطائرة اللي نزلت في تبوك والقصة اللي حواليها. هلأ بالنسبة لكثير من الأخبار المتضاربة والأخبار اللي كل شوي بيقلوها أو بيحكوا عنها بطريقة مختلفة، كان في تعليق لترامب على الموضوع، أيضا بعض الدول حكت في هذا الموضوع، لكن بالبداية لم يكن معروف هوية قائد الطائرة، ولكن

قبل قليل وزارة خارجية الاحتلال كشفت عن هوية قائد الطائرة طائرة فلاي دبي، وقالت حسب ما زعمها هي انه هذا الطيار هو اللي انقذ الطائرة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية بمنشور على منصة إكس بدولة الاحتلال يعني إن الكابتن الهندي سميت ماتشاشار قائد طائرة فلاي دبي رقم 1073 قاوم بشدة بعد تعرضه للطعن في قمرة القيادة، ورغم إصابته البالغة تمكن من فتح باب قمرة القيادة مما سمح للركاب الإسرائيليين وطاقم الطائرة الإماراتي بالتدخل وإنقاذ جميع الركاب. وكان مثل ما قلنا بعض التعليقات و من قبل مثلا مثل ترامب عن هذه الحادثة وغيرها من الأمور، لكن ما استوقفني أنا اليوم هو ما كتبه الأستاذ الدكتور خليل العناني، ويقول بأن هناك أسئلة وثغرات كثيرة في واقعة الطائرة الإماراتية التي كانت متجهة للكيان وهبطت في مطار تبوك بالسعودية. عندما كتب هذا المقال لم يكن صدر هوية من هو قائد الطائرة، ولكن مع العلم أنه غريب من البداية ما يقولوا هوية يعني طائرة هيدي معروف مين هن الركاب بكل التفاصيل بمين القائد ومين المساعد ومين طاقم المضيفات والمضيفين، يعني أنه غريبة ما يكون يعني مجرد ما أنه صار الخبر ما يعرفوا مين هو القائد. على كل دكتور خليل العناني وضع بعض الأسئلة حول هذه الواقعة وقال: أولا، لا تزال جنسية الطيارين غامضة، هل هما أو الطيارين هل هما روسي وأوكراني أم إماراتي وعماني أم عماني وهندي أم أن أحدهما أوكراني يحمل الجنسية العمانية؟ كيف يستمر هذا التضارب بينما يفترض أن تكون بيانات الطيارين معروفة وواضحة؟ ثانيا، ماذا جرى داخل قمرة القيادة بالفعل؟ هل كان شجارا بين قائد الطائرة ومساعده أم أن أحدهما تعرض لأزمة نفسية؟ وهل حاول اختطاف الطائرة ولماذا؟ وإذا صح الحديث عن أزمة نفسية فكيف اجتاز الفحوص الدورية التي يخضع لها الطيارون؟ وكيف يسمح لطيار عماني بقيادة رحلة متجهة إلى إسرائيل بينما لا تقيم بلاده علاقات تطبيع معها؟ وهل كانت إسرائيل ستسمح بذلك أصلا؟ وإذا كان قائد الطائرة قد أصيب ومساعده تم احتجازه، فمن الذي هبط بالطائرة في تبوك؟ وهل بالفعل كان هناك طيارين احتياطيين؟ وهل تواجدا بالصدفة؟ ثالثا، لماذا هبطت الطائرة الإماراتية في مطار تبوك بالسعودية رغم أنها كانت فوق الأجواء الأردنية وكان مطار عمان أو أي مطار أردني أقرب إليها؟ وكيف تمر رحلة متجهة إلى إسرائيل عبر الأجواء السعودية في غياب تطبيع رسمي معلن؟ وهل كان اختيار تبوك مقصودا في ظل الحديث عن تقارب بين الرياض وتل أبيب خصوصا بعد اللقاء السري الأخير في أبوظبي؟ رابعا، ماذا يفعل نحو 170 إسرائيليا في دبي بعد جرائم الإبادة في غزة وما يفعله الكيان في المنطقة؟ ألا تستحي الدولة الإماراتية من استضافتهم على أراضيها؟ خامسا، هل الحادث مدبر ولماذا؟ وهل للإمارات يد فيه من أجل خدمة نتنياهو والتقريب بين الكيان والرياض؟ ومن المستفيد منه؟ وكيف سيتم توظيف هذا الأمر سياسيا سواء داخل الكيان أو في دفع التطبيع بين السعودية والكيان للأمام؟ أسئلة وألغاز منطقية ومشروعة، والمؤكد أننا لن نعرف حقيقة ما جرى على وجه اليقين. هذا ما كتبه الدكتور خليل العناني. نتابع معكم.

توظيف انتخابي وتحريض إسرائيلي مبكر لحادثة فلاي دبي. في الوقت الذي انشغلت فيه الطواقم الفنية المختصة بإنهاء أزمة طائرة فلاي دبي، ومع مرور ساعات قليلة فقط على الحادث، سارع اليمين الإسرائيلي المتطرف وحكومة نتنياهو إلى استغلاله، ليتحول المشهد سريعا إلى منصة لتوظيف انتخابي وتحريض إسرائيلي مبكر، في تجاهل واضح للمعلومات الأولية الواردة والتي لم تصل حد اليقين بشأن دوافع وخلفيات ما جرى، وسط محاولات إسرائيلية لتصنيف الحادث على أنه هجوم إرهابي جهادي. وهبطت طائرة تابعة لشركة فلاي دبي اضطراريا في السعودية يوم أمس بعد أن أرسلت رمز الطوارئ 7700 الذي يشير إلى حالة طوارئ عامة، لكن لاحقا ظهرت في بعض أنظمة التتبع بيانات تشير إلى استخدام رمز 7500 والذي يدل على أن تدخل غير قانوني، إلا أن هذه المعلومة لم تحظى حتى الآن بتأكيد رسمي. ونقلت مواقع إسرائيلية عن مسافرين إسرائيليين كانوا على متن الطائرة قولهم إنها اضطرت إلى الهبوط في السعودية إثر عراك بين الطيارين. هذا وأصدر مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمدينة تبوك بيانا أفاد به بتلقي مركز المراقبة الجوية نداء استغاثة من الرحلة رقم FZ1073 التابعة لشركة طيران فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري في المطار، وذلك تمام الساعة 8:44 صباحا بالتوقيت المحلي. وذكر مطار تبوك أنه تم إعلان حالة الطوارئ في المطار والتأهب لتقديم المساعدة للطائرة، وهبطت الطائرة بسلام بالمطار في تمام الساعة 9:45 صباحا. وتبين وجود إصابة لكل من كابتن الطائرة والطيار المساعد، وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وكذلك تقديم الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين والتنسيق مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة. ولم يشر البيان إلى أي تفاصيل إضافية حول هذا نتائج الحادث أو نتائج التحقيق الأولى بشأنه، خصوصا مع ورود معلومات أولية بشأن خضوع طاقم الطائرة للتحقيق. وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث نقلت عن مصادر إسرائيلية لم تسمها قولها أن مساعد الطيار وهو عماني الجنسية حاول تحطيم الطائرة والمسافرين على متنها بعدما طعن الطيار الرئيسي، غير أن هذه الرواية لم تؤكدها شركة الطيران الإماراتية. سعى رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو إلى توظيف حادثة الطائرة انتخابيا، فيما وصفت المعارضة ذلك بأنه ألاعيب رخيصة. وجاءت الحادثة بعد أن حذر نتنياهو يوم الثلاثاء من وجود مؤشرات على هجمات محتملة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر المقبل. وسارعت القناة 14 اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المقربة من نتنياهو إلى اعتبار أن تحذيرات الأخير كانت في محلها، حتى وإن كانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد استبعدت وجود صلة بين التحذيرات والحادثة، كما كتب الصحفي في القناة 12 الإسرائيلية عميد سيغال على حسابه في منصة تيليجرام، إذن يتضح أن هناك بالفعل محاولات للإضرار بإسرائيل قبل الانتخابات. وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال إن الحادث الخطير على متن طائرة فلاي دبي كان محاولة لتنفيذ عملية جهادية، ووفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدينا كانت نية المنفذ واحدة وهي تحطيم الطائرة بجميع ركابها. وزير الأمن القومي اليمين المتطرف إتمار بن غفير قال في منشور له: لقد أنجزت إسرائيل عملا رائعا على مدار العامين ونصف العام الماضيين، لكن لا يجوز لنا التوقف، بل يجب أن نواصل المضي قدما حتى نحقق نصرا حاسما في كل من إيران ولبنان وغزة ويهود والسامرة، أي الضفة الغربية وفق تعبيره.
فكما تسمعون بدأ استغلال هذه الحادثة وتوظيفها للصالح الإسرائيلي، وخاصة قبل الانتخابات.

مع متفرقاتنا نتابع وإياكم مستمعينا، وفي منوعاتنا ومواضيعنا المختلفة سوف نتوقف مع هذه المحطة وعن بعض الأمور التي يجب أن أو بعض المقتنيات التي يجب أن نغسلها قبل استخدامها. لعل هذه المحطة بتخلينا شوي هيك نفكر ببعض الأشياء، يمكن هلأ إذا نحن ذكرناها في كتار منكم بيقولوا نحن أوريدي بنعمل هالشي، هيدا منو بحاجة لأنه نعرف هالمعلومة، لكن حقيقة في ناس ما بيعرفوا كتير خفية هذا الأمر، خاصة لما بيشتروا تياب جديدة. لما بنشتري نحن قطعة جديدة بيبقى شكلها فعلا أنه جديد، ولما بتنغسل بمجرد غسلة واحدة أحيانا بتغير مظهر هذه القطعة وبيبين شكلها أنها ما عادت كتير جديدة، لكن من الضروري أنه نغسلها قبل ما نلبسها، لأنه في أسباب عديدة بتخلينا يجب أن نغسلها قبل أن نلبسها. فبهالتقرير هذا اللي حنقرأه على مسامعكم بيخلينا نتعرف على الأشياء يلي لازم نحنا نغسلها قبل ما نستخدمها، لو أنه جبناها بعلبتها مسكرة مغلفة معمول لها سيلينج منقول أنه هذه خلاص نظيفة وجديدة ومن الشركة جاية، فإذا هي سليمة ونظيفة 100%. لا، هذه الفكرة فكرة خاطئة، فإليكم هذه المعلومات ومن خلالها منأكد على أنه كتير من الأشياء لازم نغسلها قبل ما نستخدمها. نتعرف عليها بهالفقرة إن شاء الله تعالى. ابقوا معنا وتابعونا.

ومثل ما قلنا قد تبدو الأشياء الجديدة نظيفة بمجرد إخراجها من عبواتها، لكن مظهرها لا يعني بالضرورة أنها جاهزة للاستخدام مباشرة، فمنذ تصنيعها وحتى وصولها إلى المتجر أو المنزل يمكن أن تتعرض بعض القطع للغبار والأوساخ وبقايا التصنيع، أو تلامسها أيد متعددة أثناء النقل والعرض. ولهذا ينصح خبراء التنظيف بغسل بعض المقتنيات قبل استخدامها للمرة الأولى، خصوصا تلك التي تلامس الجلد أو الطعام أو أفواه الأطفال. أولا أغطية الفراش، الملايات وأغطية الوسائد والحافات من أبرز الأشياء التي ينصح الخبراء بغسلها قبل استخدامها، فقد تحمل الأقمشة الجديدة بقايا من المواد المستخدمة أثناء التصنيع أو الغبار الذي يتراكم خلال النقل والتخزين. وبما أن هذه القطع تلامس الجلد ساعات طويلة أثناء النوم، فإن غسلها قبل الاستخدام يساعد على التخلص من هذه البقايا التي قد تسبب الحساسية، كما يجعل ملمسها أكثر نعومة. الشغل الثاني هي المناشف. يمكن المناشف الجديدة منشوفها ناعمة ونظيفة، لكن كمان بتحمل غبار وبقايا من عملية التصنيع، كما أنه غسلها قبل الاستخدام ممكن أنه يساعد على إزالة بعض المواد يلي ممكن أن تأثر على قدرتها على امتصاص الماء. لذلك من الأفضل غسل مناشف الاستحمام ومناشف الإيدين ومناشف الوجه قبل استخدامها للمرة الأولى. أيضا الملابس الجديدة، ممكن أن تؤدي ارتداء الملابس الجديدة من دون غسلها إلى تهيج الجلد، خصوصا عند الأشخاص يلي عندهم بشرة حساسة بسبب البقايا من بعض المواد المستخدمة خلال التصنيع أو الصباغة، واللي ممكن أن تبقى على الأقمشة حتى بعد وصولها للمتجر، وممكن أن تظهر على الجلد أعراض مثل الحكي أو الإحمرار أو الطفح لدى بعض الأشخاص. لذلك يفضل غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها للتخلص من بقايا المواد الكيميائية والأوساخ اللي ممكن أن تكون عالقة بالأقمشة وتقليل احتمال تهيج الجلد. أيضا أدوات المطبخ، الأطباق وأدوات الطاولة من ألواح التقطيع، أيضا العبوات حفظ الطعام من الأشياء اللي بينصح دايما بغسلها قبل استخدامها للمرة الأولى، لأنها بتلامس الطعام مباشرة، وممكن أنه تتراكم على هالأدوات أثناء تصنيعها أو شحنها أو عرضها بالمتاجر أثار الغبار أو بقايا بعض المواد المستخدمة بالتصنيع أو الجراثيم نتيجة كثرة لمسها. وإذا استخدمت من دون غسلها فقد تنتقل هذه الشوائب للطعام، وهو ما قد يسبب تهيج الجهاز الهضمي أو يزيد من احتمال التعرض للملوثات. لذلك يفضل غسلها جيدا بالماء قبل استخدامها للمرة الأولى. في ناس مثلا بيشتروا شغلة انه هي اوكي هي مسكرة محطوطة مغلفة، حتى بتكون احيانا مغلفة بالبلاستيك ومحطوطة بالعلب، لكن مع ذلك يجب انه نغسلها قبل ما نستخدمها، لانه هي يعني كبرودكت كمنتج موجود بيبقى عليه لسه بقايا من التصنيع نفسه، حتى لو ما كان عليها غبار. يعني نحن أحيانا بنتخلص من العلبة الخارجية الكرتوني اللي بتبقى من برا، فمنفكر إنه الأشياء اللي موجودة جوا إنها هي

0: سليمة ونظيفة 100%، لكن يجب غسلها. هلا أكثر منكم أكيد بيقولوا إنه نحن بنعمل هالشي، بس في البعض لا ما بيعمل هالشي هيدا، أو بيتغاضى إنه خلص ما هي أصلاً كانت مسكرة. لازم نفهم إنه الموضوع لا يقف فقط عند بس موضوع إنه الغبار، أو حتى بالنسبة للألبسة. بعرف إنه بيتغير أحياناً القطعة لما بتبقى جاي من الشركة أو من المحل مباشرة، تبقى قطعة كتير مرتبة إذا نحن بدنا نغسلها، فممكن إنه يتغير شكلها هيك من أو وهجة لأول مرة. لكن أنا من الأشخاص اللي مثلاً القطعة الجديدة طبعاً ما بغسلها بالغسالة، لأنه بمجرد ما تحطها بالغسالة فعلاً بده يتغير شكلها، ولكن أول لبسة ما بحطها بالغسالة، بغسلها إنه غسل يدوي إضافي، لأنه حتى ما بحط دواء الغسيل، يعني بحط أنا المعطر، يعني بلاقيه أنه أول شيء بيعطي رائحة جميلة، وبنفس الوقت أهم شيء هي عملية الغسل بالماء، أنه الواحد يقدر يتخلص من الشوائب الموجودة والغبار على الألبسة. أما بالنسبة للمناشف، للشراشف، للمليات، كل هالأمور هيدي طبعا تنغسل بالغسالة لأنه أسهل شيء وسهل أنه الواحد يستخدمها، وطبعا هي لأنه ما حينلبسها ما حتبين على أجسامنا، ولكن ضروري موضوع الغسل. أيضا مستمعينا، ألعاب الأطفال، يعني ألعاب الأطفال من الأشياء المهم أنه تنغسل قبل ما الولد يحطها بالفم. طبعا نحن عم نحكي على الألعاب البلاستيكية، فممكن أنه تتعرض هالألعاب هايدي، يعني هي أصلا كمان من التصنيع، وأيضا من العرض بالمحلات، أو حتى وجودها بالكرتون اللي هي فيها، كلها هايدي بيكون عليها غبار وأيضا بقايا من التصنيع. لذلك يفضل تنظيف الألعاب الجديدة بالطريقة اللي بتناسب خامتها، مع استخدام منتجات تنظيف لطيفة وآمنة للأطفال عند الحاجة. بينطبق هالشي هيدا على بعض مستلزمات الأطفال يلي بتلامس الجلد أو الفم، مثل اللهيات والزجاجات وبعض الأقمشة. يعني كل الألعاب البلاستيك بنغسلها، بس هلأ في ألعاب، حتى بالنسبة للألعاب اللي هي بتبقى مثل مش من الصوف، اللي بتبقى هيك محشية يعني فيها حشوات، وهيك ممكن الواحد يغسلها بالمي وينشفها، إلا إذا كانت شيء يعني فيه استخدام بطاريات، هذا ممكن إحنا نمسحها مسح، ولكن نتنبه لأنه ما نخلي الأطفال يستخدموها مباشرة، خاصة لأن يعني يمكن الولد أحيانا بتوقع اللعبة منه بيرجع بشيلها وبحطها بتمه، إنه هالشي هذا بنشوفه نحنا شيء طبيعي، وما بدنا نقول للأمهات إنه يكون عندهم وسواس، ولكن نحنا عم نقول عن المرة الأولى لما بتجي من الشركة، لما بنكون شارينا ضروري إنها تنغسل، ضروري إنها تتنظف. بعد هيك بقى خلص الولد بياخد المناعة اللي هو لازم ياخدها، ولكن نحن عم نحكي عن موضوع التصنيع والمواد اللي هي بتكون بالتصنيع نفسه من مواد كيميائية وغيرها. أيضا نسينا نقول عن مناشف المطبخ والمناديل كمان القماش، هيدي كمان الأشياء لازم كمان نغسلها لأنها بتلامس الأيدي، وأيضا يعني أحيانا الصحون، أحيانا الطاولات، لذلك من الأفضل غسلها قبل استخدامها. إضافة لذلك زجاجات وأكواب الشرب الجديدة، كل هالأشياء هيدي بتجي بعبوات مغلفة مسكرة محطوط عليها بلاستيك، ولكن رغم ذلك من الأفضل غسلها قبل استخدامها الأول، فممكن أنه يبقى داخلها أو على السطح الخارجي بقايا من التصنيع أو الغبار الناتج عن التخزين والنقل. وينبغي الانتباه بشكل خاص للأغطية والحلقات المطاطية والأجزاء الصغيرة يلي ممكن أنه يصعب تنظيفها. في كمان أشياء لازم كمان أنه نغسلها قبل ما نستخدمها، وهي فرش الشعر، الأمشطة، المشط، بعض الأدوات العناية الشخصية اللي بتلامس الجلد أو الشعر يفضل تنظيفها قبل الاستخدام الأول، خصوصا إذا كانت معروضة بمتاجر مفتوحة أو قابلة لللمس من خلال الزبائن. يعني في كتير ناس بتبقى ماسكتها بإيدها، ممكن حطتها على راسها على شعرها، هالشي هيدا بيخلينا انه لازم نعقم هالاشياء هيدي قبل ما نستخدمها، وطبعا غسلة او تنظيفة وفقا لتعليمات الشركة المصنعة ممكن انه يزيل الاوساخ والبقايا اللي ممكن انها تكون تراكمت عليها. كمان حتى بالنسبة للحيوانات الأليفة اللي نحن بنكون مربينا من البيت وخاصة القطط، كمان ما لازم نغفل عن إنه الأوعية الطعام والماء الجديدة الخاصة بالحيوانات الأليفة فهي من الأدوات اللي بتلامس الطعام والماء بشكل مباشر، لذلك كمان يستحسن غسلها جيدا قبل استخدامها. ممكن تنظيف الألعاب القابلة للغسل قبل استخدامها للمرة الأولى. لازم نفهم شغلي انه لما نقول جديد ما معناتها انه هو جاهز للاستخدام.
1: يمسح رأس يتيم يمسح حزنك والهم،
0: لا يعني غسل المقتنيات الجديدة انه كل قطعة بتحمل خطر صحي. احنا ما بدنا نشغل الوسواس عنا، ولكن هو اجراء بسيط للتخلص من الغبار وبقايا التصنيع والاشياء اللي ممكن ان تعلق على هذه الأشياء اللي نحن اشتريناها خلال النقل والتخزين والعرض. بشكل عام ممكن اعتماد قاعدة سهلة، كل ما يلامس الجلد لفترة طويلة أو الطعام أو أفواه الأطفال يستحق التنظيف قبل استخدامه للمرة الأولى، مع الانتباه لأنه بعض المواد مثل الأجهزة الإلكترونية والقطع اللي قلنا عنها أنه فيها بطارية طبعا ما بتتحمل المي، لذلك هي بحاجة لتنظيف بطريقة أنه معينة عن طريق المسح، ويعني طريقة أنه ما تدخل المياه إلى داخل الأماكن اللي بنحط فيها مثلا البطاريات أو الأشياء الكهربائية، فطبعا هذا الواحد بده يخدها بعين الاعتبار. على كل إن شاء الله نحن بنتمنى للجميع صحة أفضل وأنه الواحد يتنبه لهالأمور لو هي أنه بسيطة. أحيانا يعني على غفلة مثلا ممكن الأم لنقول وقعت الدمي اللي لابنها ضاعت منها، فبتروح دغري على المحل مثلا إذا كانت هي بالسوق بتشتري واحدة جديدة بتفتحها بتعطيها، فهيدي لا إنه المفروض هي تغسلها قبل ما تعطيها. وبس منكمل نحن برنامجنا وما تبقى من فقرات.

كتبت مريم مشتاوي وتحت عنوان الرجل الذي عاد إلى البحر بحثا عن ساقه. كان يسبح، ربما لم يكن يفكر في شيء أبعد من الموجة التالية، من الماء الذي يمر على كتفه.

يكتب في سطر، لكن كم من الألم يتسع له هذا السطر. خرج الرجل من الماء، تخيلوا فقط هذه اللحظة، رجل ينزف مصدوم، جسده لم يستوعب بعد ما جرى له، وعيناه تبحثان عن جزء منه لم يعد معه. كان يمكن أن يستلقي على الشاطئ ويصرخ، كان يمكن أن ينتظر سيارة الإسعاف، كان يملك كل الحق في العالم أن يكون ضعيفا، منهارا، خائفا. فالإنسان حين يفقد ساقه لا يطلب منه أو لا يطلب منه أن يكون بطلا، يكفيه أن يبقى حيا. لكن هذا الرجل فعل شيئا لا أعرف كيف يمكن تفسيره إلا في تلك القوة الغامضة التي تظهر أحيانا في الإنسان حين لا يبقى لديه شيء يعتمد عليه سوى نفسه. نظر إلى البحر وكان يعرف أن ساقه ما زالت هناك في مكان ما تحت الماء الذي خرج منه للتو، فعاد، نعم عاد إلى البحر بساق واحدة ليبحث عن ساقه الأخرى. وهنا بالنسبة إلي تتوقف الحكاية عن كونها خبرا طبيا، هنا تبدأ الحكاية الحقيقية، لأننا نتحدث كثيرا عن القوة حين نكون آمنين، نكتب عنها، ننصح الآخرين بها، نقول لمن يتألم قاوم، لا تستسلم، انهض. لكن أن تنهض وأنت لا تملك ساقا لتنهض عليها فتلك مسألة أخرى. أن تعود إلى المكان الذي آذاك، إلى البحر الذي خرجت منه قبل دقائق ناقصا جزءا من جسدك، وأن تبحث في مياهه عما أخذه منك، فهذه ليست شجاعة عادية، إنها غريزة الحياة حين تتحول إلى فعل. وصل الإسعاف ونقل الرجل إلى المستشفى، وجاء فريق من الغواصين ليواصلوا المهمة، غاصوا في البحر، بحثوا في أعماقه حتى عثروا على الساق المقطوعة. ثم بدأت معركة أخرى، هذه المرة لم تكن في البحر، إنما داخل غرفة العمليات، أطباء أردنيون أمام جسد مصاب، أمام الوقت الذي لا يرحم، أمام أعصاب وأوعية دموية وعظام وأنسجة يجب أن تعود لتتصل بمن فصل عنها. 6 ساعات من الجراحة، 6 ساعات بين احتمال الفقد واحتمال الاستعادة، وفي النهاية نجح فريق طبي في إعادة الساق إلى مكانها. إنجاز طبي كبير بلا شك، وأيد تستحق الاحترام، وأطباء يستحقون كل كلمة ثناء في العالم. فأن تستطيع المعرفة البشرية أن تعيد إلى الجسد جزءا قطع منه، هو واحد من تلك الانتصارات التي تجعلنا ندرك إلى أي مدى وصل الطب، وكم من المعجزات الصغيرة تحدث كل يوم تحت أضواء غرف العمليات بعيدا عن أعيننا. لكنني وأنا أقرأ الخبر لم أتوقف طويلا عند غرفة العمليات، بقيت عالقة عند البحر. عند تلك اللحظة تحديدا رجل خرج من الماء وقد فقد ساقه ثم استدار وعاد إليه. هناك بالنسبة إلي ولدت المعجزة الأولى، قبل أن يمسك الجراح مشرته، قبل أن يصل الغواصون، قبل أن تبدأ الساعات 6، كان هناك رجل قرر في أشد لحظات ضعفه ألا يترك جزءا منه خلفه. حين تتسع الحكاية لتشمل وطنا، ربما لهذا السبب قادتني الحكاية رغما عني إلى غزة، إلى ذلك المعنى القاسي للفقد، حين لا يعود حادثا فرديا عابرا، إنما يصبح جزءا من حياة أناس كثيرين، أطفال ومدنيون، يستيقظ بعضهم ليجد أن جسده لم يعد كما كان، وأن عليه أن يتعلم الحياة من جديد، بقدم أقل، بيد أقل، وربما ببيت أقل، وعائلة أقل، وذاكرة أثقل. هناك من لا يملك رفاهية الغواص الذي يعيد إليه الجزء المفقود، ولا غرفة عمليات كاملة تنتظره بعد دقائق، ولا طريقا آمنا ومفتوحا بين الإصابة والعلاج. وهنا تصبح قصة الرجل الذي عاد إلى البحر أكثر إيلاما وأكثر جمالا في الوقت نفسه، لأنها تذكرنا بأن الإنسان حين يؤخذ منه شيء يحاول بفطرة غريبة أن يعود إليه،

ابحثوا عن ساقه، عن بيته، عن لعبته تحت الركام، عن صورة أمه، عن مفتاح بيته، عن مفتاح باب لم يعد له باب، عن حياته كما كانت قبل أن يمر فوقها كل هذا الخراب. نحن جميعا بطريقة أو أخرى نفقد أشياء منا في الحياة لا تكون دائما ساقا. أحيانا نفقد حلما، حبا، وطنا، شخصا، سنوات، ثقة، نسخة قديمة من أنفسنا كنا نحبها، ونخرج من التجربة ونحن نعتقد أن المطلوب منا فقط أن ننجو. لكن بعض الناس يفعلون أكثر من النجاة، يعودون إلى المكان الذي جرحهم ليستعيدوا ما يستطيعون استعادته من أنفسهم. ذلك الرجل لم يكن يعرف وهو يعود إلى الماء إن كان الأطباء سينجحون، لم تكن لديه ضمانات، لم يكن يعرف إن كانت ساقه سيعثر عليها أصلا، ومع ذلك عاد يبحث عنها. وربما بطولة ليست أن تعرف أنك ستنتصر، ربما البطولة أن تتحرك فيما لا تعرف النتيجة، أن تحفر في ضعفك حتى تعثر في قاعه على قوة لم تكن تعرف أنها تسكنك. سيقول أو سيقال الكثير عن براعة الأطباء الأردنيين، ويجب أن يقال، لكنني سأظل أفكر في ذلك الرجل في اللحظة التي نظر فيها إلى البحر وهو يقف على ساق واحدة ثم قرر أن يعود. وسأفكر أيضا في كل إنسان وجد نفسه فجأة ناقصا شيئا من جسده أو بيته أو عالمه، ثم اضطر أن يبحث وسط الركام الحقيقي أو المجازي عما يمكن إنقاذه، لأن الأطباء أعادوا ساق الرجل إلى جسده، أما هو ففي اللحظة التي عاد فيها إلى البحر كان قد أعاد نفسه إلى الحياة. قصة سبحان الله فيها معجزة وفيها حكمة وفيها الكثير بإمكاننا أن نتحدث عنه لساعات طويلة. نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء التام لهذا الرجل، ولعل هذا المقال يعيد إلينا الكثير من الأسئلة عن أنفسنا وعما فقدناه منها وفيها، وهل سنعيده مرة أخرى. إلى هنا نأتي مستمعينا لختام برنامجنا لهذا النهار. إلى الملتقى بإذن الله تعالى، إذا كان في العمر بقية غدا إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفار، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوم، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. رواه أحمد والبزار. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030.
4: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
5: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول صنفا جديدا ممن يحبهم الله في السماء، وهم الذين يقبلون رخص الله تعالى. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقد أفادنا هذا الحديث أن الله يحب من عبده أن يفعل الرخصة التي رخص الله بها له. وقد بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه على هذا الحديث، أجعل عنوان هذا الحديث قوله: الله يحب قابل رخصته.

والأحكام الشرعية منها ما شرع أصالة للظروف العادية، ومنها ما شرع للحالات الاستثنائية تخفيفا على المكلفين. فما شرعه الله تعالى للحالات العادية يسميه الفقهاء عزيمة، وما شرع للحالات الاستثنائية يسمونه رخصة. ومثال ذلك إتمام الصلاة في حال الإقامة وقصرها في حال السفر. فالرخص جمع رخصة، وهي في اللغة التسهيل والتيسير، يقال رخص الشرع لنا في كذا إذا يسره وسهله. وفي اصطلاح علماء الفقه يقولون الرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ويقابلها العزيمة، وأمثلة ذلك كثيرة. فمثال الرخصة إفطار المسافر في نهار رمضان، فالصوم فرض، وثبتت فيه الرخصة للمسافر بدليل خاص، وهو قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومثله التيمم رخصة في الطهارة لمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله، فالأصل في الطهارة المياه، لكن رخص في التيمم بدليل شرعي خاص لقوله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأكل الميتة للمضطر رخصة، والأصل في أكل الميتة التحريم، لكن أبيحت للضرورة لقول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فالشرع سهل على المسافر في أمر الصيام بالفطر، وسهل على فاقد الماء أمر الطهارة بالتيمم، وسهل على المضطر بأكل الميتة لأجل العذر الحاصل لهم. وفي ضوء ما سبق نفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحب للمسلم أن يأخذ بالرخص الشرعية التي رخصها لعباده رحمة بهم، لأن ذلك من التيسير الذي أراده الله تعالى بعباده. وما أكثر النصوص من كتاب الله وسنة رسوله الدالة على أن التيسير والتخفيف أحب إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل شأنه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقال جل شأنه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيسره، وأحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، وتقول عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. ويتأكد الأخذ بالرخصة واتباع التيسير إذا ظهرت الحاجة إليها لضعف أو مرض أو شيخوخة أو لشدة مشقة أو غير ذلك من المرجحات. فقد روى جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا لم يكن في السفر مثل هذه المشقة فيجوز له أن يصوم، بدليل ما روته عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام رضي الله تعالى عنه، فقال له عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وكان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يقول بشأن الصوم والفطر للمسافر واختلاف الفقهاء فيهما في أيهما أفضل، كان يقول أفضلهما أيسرهما عليه. ودعا عليه الصلاة والسلام إلى تعجيل الفطور وتأخير السحور تيسيرا على الصائم. فلا ينبغي للإنسان المسلم أن يأنف عن قبول ما أباحه الله تعالى له ووسع له فيه، لا ينبغي له أن يستنكف عن أن يترخص حين الحاجة إلى مثل هذه الرخص بحدودها الشرعية، فهذا أي الاستنكاف عن الرخص مما يكرهه الله عز وجل، كما يكره سبحانه وتعالى أن يتعدى الإنسان حدود الله فيأتي المعصية. وفي هذا تأكيد لمشروعية الرخص وحث على قبولها وعدم التعنت والإشقاق بتركها. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث وفي هذا الحديث أن الله يحب إتيان ما شرعه من الرخص، وفي تشبيه تلك المحبة بكراهته لإتيان المعصية دليل على أن في ترك إتيان الرخصة ترك للطاعة كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية. انتهى من نيل الأوطار. والأخذ بالرخص الشرعية فيه دفع للتكبر والترفع عما أباحته الشريعة،

0: ومن أنف ما أباحه الشرع وترفع عنه فسد دينه، ولذلك يؤمر بفعل الرخصة ليدفع عن نفسه تكبرها ويقتل بذلك كبرها ويقهر النفس الأمارة بالسوء على قبول ما جاء به الشرع. وقد ثبت في الحديث عن يعلى بن أمية أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب في قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قلت القائل يعلى بن أمية قلت لعمر: فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني لماذا نقصر وقت الأمن، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. لكن هل يجب على الإنسان المسلم أن يعمل بالرخصة؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف أنواع الرخص، فمنها الواجب ومنها المستحب ومنها المباح وهكذا. فإذا احتاج الإنسان إلى شيء من الترخص ينبغي له أن يراجع أهل العلم ويسألهم في ذلك. والرخصة حكم شرعي له شروط وموانع، فلا يصح ترك الواجبات أو فعل المحرمات لأدنى عارض من مشقة، بل لا بد من سؤال أهل العلم لمعرفة ضوابط الرخصة ليحقق المكلف مراد الشرع منه ويجتنب الوقوع في اتباع الهوى بحجة الأخذ بالرخص الشرعية. وبعد هذا كله نقول أيها الأحبة: ليس المقصود بأخذ الرخص تتبع رخص المذاهب الفقهية وأقوال العلماء واختيار الأسهل منها، بحيث يصير ذلك للإنسان عادة وسلوكا دائما، فذلك ممنوع عند أكثر أهل العلم، بل حكى بعضهم الاتفاق على منعه. قال ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا، ولكن لا حرج عليه في أن يأخذ برخص أهل العلم ويستفتي من يسهل له ويرخص أحيانا إذا احتاج إلى ذلك. وفقنا الله جميعا لمرضاته ورزقنا العمل بدينه، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأستودعكم الله.
1: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم من جديد. في تغطيتنا المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات اليمن، نبدأ بآخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار النفط ستنخفض إلى مستويات ما قبل الحرب مع إيران، وربما إلى ما دونها عند انتهاء الحرب. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن النفط يعبر مضيق هرمز بفضل تحركات الجيش الأمريكي، وإن ترامب يمنح إيران خيارا واضحا بين مواصلة أنشطتها وتحمل العواقب أو اختيار مسار السلام. وفي طهران قال نائب قائد الحرس الثوري إن إيران تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وإنما وصفه بالعدو لا يجرؤ على الاقتراب منه. وبالتزامن مع ذلك أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء خروجها من مضيق هرمز. على صعيد متصل، نقلت وكالة رويترز عن رئيس وكالة الطاقة الدولية قوله إن أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار مجموعة السبع الإفراج عن 100 مليون برميل. جاء ذلك بعد إعلان مجموعة السبع أنها ستطرح بشكل منسق 100 مليون برميل من الديزل، فيما قال مسؤول بالبيت الأبيض للجزيرة إن الرئيس الأمريكي تحدث مع ماكرون وقادة مجموعة السبع ونجح في التفاوض للإفراج عن مخزون الديزل الأوروبي. في تطورات اليمن، قالت القوات الحكومية إنها قصفت بالطائرات عربات أسلحة وإمدادات للحوثيين في طريقها إلى جبل راس بالوازعية، كما قالت إنها نفذت خلال 24 ساعة 474 غارة وعملية استهداف لمواقع وتعزيزات حوثية. أما في السعودية فقد أعلن الدفاع المدني سقوط مقذوف على مدرسة في مدينة نجران، بينما قال المتحدث باسم قوات التحالف إنه تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط في السعودية. في تطورات غزة، أثارت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الجمعة. أما في الضفة الغربية فقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا استشهد في قرية كوبر غربية محافظة رام الله بعد إطلاق مستوطنين النار عليه. مشاهدينا، نبدأ بالملف الأمريكي الإيراني. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري. أمينة، أهلا بك. تصريحات إذن وابتهاج فيما يبدو أمريكي بقرار مجموعة السبع لإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل.
1: بكل تأكيد، وهذا ما يبرر تركيز الإدارة الأمريكية على هذا المنعطف الإيجابي بالنسبة لها، خاصة وأن الرئيس ترامب الآن يقوم بجولات انتخابية ويحاول فيها تخفيف هذا الضغط والانتقادات الموجهة لإدارته، والتي تؤثر أيضا على فرص الحزب الجمهوري بسبب تداعيات حرب إيران على أسعار المحروقات، خاصة الديزل الذي ارتفع سعر الجالون منه إلى أكثر من 70% تقريبا مقارنة بما كان عليه قبل عام. حقيقة بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين للجزيرة، كان واضحا الضغط الذي مارسته الإدارة على حلفائها الأوروبيين بحسب ما قاله لنا مسؤول في الإدارة الأمريكية، وأن هذه الإدارة كانت تعمل على عدة مسارات على اعتبار أن الديزل ومصادره تأثروا بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بالإضافة أيضا إلى تقليل الصين أيضا إلى مسألة التكرير ووضع سقف معين لهذا التكرير، مما حرم الأسواق العالمية من مصادر للديزل، خاصة بعد تأثر أيضا هذه المصادر بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. والإدارة الأمريكية حاولت ضخ جزء من احتياطها في الأسواق العالمية، لكن ذلك ساهم في انخفاض هذه الاحتياطات في الداخل الأمريكي، بالإضافة أيضا إلى جهودها في محاولة رفع سقف التكرير لدى المصافي هنا في الداخل الأمريكي بعد اجتماعات قادها الرئيس الأمريكي ترامب مع المسؤولين عن هذه المصافي، بالتالي هذا يعتبر دفعا لجهود الإدارة في هذا الظرف الحرج قبيل انتخابات التجديد النصفي، خاصة وأن وعود الرئيس ترامب آخرها تلك التي أطلقها قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ولاية ألاباما في تجمع انتخابي جديد بعودة أسعار المحروقات إلى سابق عهدها إن لم تكن أقل، لم تعد نوعا ما تلقى صدى لدى الأمريكيين الذين يدفعون دولارات إضافية في خزانات أو في محطات الوقود، ونحن أيضا على أعتاب فصل الشتاء حيث يستخدم الديزل بكثرة في التدفئة، بالإضافة أيضا إلى قاعدة شعبية معروفة تقليديا بدعمها للجمهوريين وحتى للرئيس ترامب شخصيا، وهي المزارعين الذين يستخدمون هذا الديزل بشكل كبير. لكن ما غاب لربما العابدين عن تصريحات الرئيس ترامب اليوم وإن حظي ملف الديزل بالحصة الكبرى هو كيف ستنتهي هذه الحرب التي وعد الأمريكيين بانتهائها، هل بالطريقة الدبلوماسية أم بالطريقة العسكرية، خاصة وأن المزيد من الدعم العسكري توجه لمنطقة الشرق الأوسط عندما تصل حاملة الطائرات روزفلت إلى المنطقة لتنضم إلى جورج واشنطن وأيضا جورج بوش، بالإضافة أيضا إلى سفينة أو مجموعة

0: قادة مجموعة السبع. الإدارة استخدمت هذه التهديدات في محاولة للضغط على الجانب الأوروبي، ولقيت على ما يبدو من قرار الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن 100 مليون برميل من النفط من احتياطها صدى، على اعتبار أنها ستكون هذه الدول يعني أكبر المتضررين، لأن تقريبا 41% من واردات الدول الأوروبية من الديزل قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي إن استخدم بالفعل الرئيس ترامب هذه الورقة ستتضرر. نعم، العملية.
1: شكرا جزيلا لك يا أمينة السريري من واشنطن، مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض. في إيران قال نائب القائد العام للحرس الثوري إن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر كليا على مضيق هرمز، وإنما وصفه بالعدو لا يجرؤ على الاقتراب منه. ومن جانب آخر قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن تصريحات الرئيس الأمريكي عن هزيمة إيران وهم حسب تعبيره.
2: أعلن نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء مصطفى إيزدي أن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر بالكامل على مضيق هرمز والمياه الخليجية وبحر عمان، وأضاف أن القطع البحرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية تتمركز على بعد 500 كيلومتر من السواحل الإيرانية، وإنها لا تجرؤ على الاقتراب من مضيق هرمز بحسب تعبيره. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هزيمة إيران إنما هي أوهام، وأضاف أنه يمكن لترامب الانتصار فقط في مخيلته، وأن من يرسم الواقع على الأرض هم جنود إيران وصواريخها بحسب تعبيره. يأتي ذلك بينما تواصل طهران على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني دراسة المقترح الذي جاء به وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي منذ الثلاثاء الماضي من نيويورك لشأن فتح مضيق هرمز واستئناف الحوار والمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. على الجبهة الداخلية أعلن الحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية وصفها بالإرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصرها وفرار آخرين بحسب البيان. وأكد الحرس الثوري الإيراني في حادثة أخرى عن مقتل عنصر أمن إيراني خلال تفجير لغم زرع في إحدى الطرقات في المحافظة.
1: كانت وكالة رويترز قد نقلت عن وكالة الطاقة الدولية قولها إن أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار مجموعة السبع لإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل. وجاء القرار ليخفف حدة أزمة الديزل في عدد كبير من الدول، كما هو الشأن بالنسبة لبريطانيا تحديدا التي شهدت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق في ظل اضطراب الأسواق العالمية جراء إغلاق مضيق هرمز.
3: الديزل عنوان فصل جديد من أزمة المحروقات في بريطانيا، فقد بلغت أسعاره مستويات قياسية حيث نهز سعر اللتر الواحد جنيهين تقريبا، يخلف الأمر قلقا ومخاوف كبيرة لدى سائقي السيارات والعاملين في قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية. وتأثيرات الأزمة قد تنعكس على أسعار السلع وتؤدي إلى التضخم.
4: السائقون يشعرون بوطأة الأمر حاليا، ولا سيما العاملون في قطاع النقل بالشاحنة الثقيلة، وتشير بعض التقديرات إلى أن تشغيل أسطول يضم نحو 80 شاحنة نقل ثقيلة تستخدم الديزل أصبح الآن أكثر كلفة بنحو 20,000 جنيه أسبوعيا مقارنة بما كان عليه الأمر قبل اندلاع الحرب مع إيران.
3: أسباب الأزمة الراهنة بعضها هيكلي بعد تقليص بريطانيا لعدد مصافي التكرير في البلاد إلى 40 فقط، توفر تقريبا 55% من حاجيتها من الديزل. وفي ظل استمرار حرب أوكرانيا وأزمة مضيق هرمز فإن الأسعار منفكت ترتفع.
5: بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام جراء الحرب في أوكرانيا والحرب في منطقة الخليج ارتفعت الأسعار بشكل عام، لكن المملكة المتحدة تتأثر بشكل خاص لأن إمدادات المصافي في تلك المناطق تراجعت أيضا، ما أدى إلى وجود قيود وضغوط على الإمدادات حاليا.
3: وما يزيد من تعميق الأزمة في بريطانيا هو إعلان ترامب نيته حظر تصدير الديزل الأمريكي، ما يسبب ضغوطا أكبر على الأسواق العالمية، دون نسيان أن بريطانيا تستورد نحو 31% من حاجيتها من الديزل من الولايات المتحدة. الحكومة البريطانية من جانبها تحاول تخفيف آثار الأزمة.

0: ولت التصريحات الرسمية التي تؤكد وجود مخزون كاف لنحو 30 يوما. كما أعلن رئيس الوزراء أندي بيرنام أنه سيسعى للحصول على استثناء لبريطانيا إذا ما قرر ترامب تطبيق الحظر فعليا.
1: رغم المساعي الأوروبية والبريطانية للتحكم في ارتفاع أسعار الديزل، فإن المخاوف من تأثير ذلك على الأوضاع المعيشية آخذة في التصاعد، مخاوف يزيد من حدتها استمرار أزمة مضيق هرمز والتقلبات الجيوسياسية في العالم. حفظ مريبح، الجزيرة، لندن.
2: معنا من عمان عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. نريد أن نشرح أسباب ارتفاع أسعار المحروقات، لأن ليست فقط معنية أو نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، خصوصا الديزل تحديدا. فما هي العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الديزل بهذا الشكل؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدين. أعتقد أن العوامل مركبة كما ذكرت بداية، والأهم هو إعاقة الإمدادات من مضيق هرمز، وأيضا السحب الكبير من المخزونات الاستراتيجية، وضعف قدرة العالم التكريرية، ومنع تصدير الديزل والوقود من دول مهمة كان لها حصة كبيرة في السوق مثل روسيا واليوم الصين أيضا. لذلك هذا الضغط أوصل أسعار المشتقات النفطية المكررة، الديزل، البنزين، وقود الطائرات، وهي ما تهم المستهلك، إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا، حتى عندما كانت أسعار برميل النفط تصل إلى 147 دولار، لم نرى هذه الأسعار الحالية للديزل. نعم،
2: يعني هذه الأسعار غير مسبوقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022. ما نصيب مضيق هرمز في زيارة هذه الأسعار بهذه الصورة؟
3: له نصيب الأسد طبعا من هذا الفقد من الإمدادات العالمية. نتحدث عن إصابة لمصافي مهمة كانت تنتج الديزل وتشكل معروض مهم من المصادرات العالمية للديزل، وبالتالي أيضا هذه الإعاقة شكلت أولوية لنقل بداية النفط من مضيق هرمز قبل المشتقات المكررة. طبعا هذا عدا الإصابات كما ذكرت لك التي حدثت في مصافي النفط، والتي أيضا يعتقد بأنها بحاجة إلى وقت لإصلاحها،
2: خصوصا المصافي الروسية،
3: حجم المصافي الروسية وأيضا مصافي المنطقة. لا تنسى أنه أيضا إيران ذاتها كانت مصدرة للديزل في الوقت الماضي، فلذلك أيضا مصافي المنطقة تضررت وقدرتها على إنتاج الديزل، وربما يحتاج إصلاحها إلى وقت. مصافي ديزل الآن روسيا بالكامل تمتنع عن تصدير الديزل إلى العالم، وعلى العكس هي تستورد هذا
2: ولماذا لا توجد بدائل
3: من الهند الآن؟
2: يعني هل لا توجد بدائل؟ هنالك نفط في كل أنحاء العالم، صحيح نفط الخليج بما في إيران يمثل نسبة كبيرة من العالم، لكن هنالك نفط أيضا في أفريقيا ونفط في أمريكا اللاتينية، لماذا لم يعوض ذلك المفقود من مضيق هرمز؟
3: حجم الفقد الذي حصل في الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات من الخليج العربي ومن روسيا أيضا لا يمكن تعويضه من أي دولة. الآن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، أكبر مصدر حتى للمشتقات النفطية المكررة، ومع ذلك لا تستطيع تعويض الحصة المفقودة من السوق العالمية. لا تنسى أنه أيضا حصة الغاز المفقودة من السوق العالمية أيضا بعضها تم تعويضه من الديزل، مثلا توليد الكهرباء الذي كان يعتمد على الغاز أصبحت الآن حصته من الديزل. لذلك أصبح الضغط والطلب أكثر على هذه السلع.
2: فيما يتعلق بالسحب
3: بالتأكيد
2: من المخزونات وقرارات حظر تصدير الديزل من الصين ومن روسيا وأيضا تلويح الرئيس الأمريكي بذلك، هل يعني أن الجميع الآن يتهيأ لأزمة طويلة الأمد؟
3: بالتأكيد أزمة طويلة الأمد، ودون أن يكون هنالك حل جذري. حتى السحب من المخزون الاستراتيجي اليوم سيكون له أثر إيجابي على الأسواق، لكن هذا الأثر سيكون مؤقت. وأيضا حتى تصريح الرئيس الأمريكي بأنه لن يفعل قرار مثلا منع تصدير الديزل والمشتقات النفطية سيكون له أثر إيجابي لكنه أيضا مؤقت. هذا السحب من المخزون الاستراتيجي بشكل عام سيكون له أثر عكسي إذا ما طالت مدة هذه الأزمة. نعم.
2: أشكرك شكرا جزيلا عامر الشوبكي الخبير الاقتصادي والنفطي من عمان. إلى تطورات اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها قصفت بالطائرات عربات مسلحة وإمدادات للحوثيين في طريقها إلى جبل راس بالوزعية، كما قالت إنها نفذت في 24 ساعة 474 غارة وعملية استهداف لمواقع وتعزيزات حوثية. معنا من جبهتي معنا نوع أولا إلى هذه الأخبار العاجلة مراسل الجزيرة، غارة إسرائيلية تستهدف شقة سكنية غربية مدينة غزة، لكن معنا من صنعاء نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة، ومعنا من تعز ياسر حسن مراسل الجزيرة. وسأبدأ معك ياسر حسن فيما يتعلق بأهم هذه التطورات حتى هذه اللحظة.
4: نعم زين العابدين، آخر التطورات ما تم الإعلان عنه قبل قليل من قبل محور تعز العسكري أن هناك غارات جوية شنت على مواقع للحوثيين وتعزيزات للحوثيين في منطقة حيفان وكذلك في جبل راسن أو منطقة راسن. قبل ذلك كان محور تعز العسكري قد أعلن عن ما دار خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن القوات الحكومية صدت عدة هجمات للحوثيين في مختلف الجبهات في تعز، وقالت أيضا إن هناك غارات استهدفت الحوثيين في عدة جبهات أيضا، منها ما حصل من غارات مؤخرا في راس وحيفان، وكذلك الغارات التي استهدفت تعزيزات للحوثيين في خط أو شارع 60 الواقع شمال تعز. الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي أعلن كذلك عن غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى جبل راس ودمرت في منطقة الوازعية، وكان قد أعلن عن 474 عملية وغارة استهدفت الحوثيين في مختلف الجبهات خاصة في تعز، وقال إن تلك العمليات والغارات قتلت وأصابت 1540 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير 216 آلية أو مركبة للحوثيين. هذا
2: حتى نفهم الجوانب الميدانية أكثر.
4: في الجوانب ياسر. الإنسانية ما زال
2: أعود عن ياسر يعني حتى نفهم الصورة أكثر، هذه الإعلانات لا تتحدث عن صد هجمات للحوثيين وإنما تتحدث عن هجمات على الحوثيين. هل هذا يعكس نسقا جديدا في هذه المعارك؟
4: نعم زين العابدين، المعارك في تعز تختلف عن أي منطقة وعن أي جبهة في اليمن. المعارك في تعز هي معارك الكر والفر، لأن تضاريس تعز هي تضاريس جبلية، وقد يأتي هذا اليوم تسيطر القوات الحكومية على هذا الجبل أو على هذه المنطقة والعكس صحيح، في اليوم التالي قد يسيطر عليها الحوثيون. لكن مؤخرا في الأيام الأخيرة هناك تقدمات كبيرة للجيش الحكومي أو القوات الحكومية، خاصة مع الإسناد الجوي وكذلك استخدام الطائرات المسيرة، الطيران الحربي والطيران المسير قام بدور كبير مع القوات الحكومية. فعلا كان هناك إعلان عن صد هجمات خلال الساعات الماضية، لكن أيضا بالمقابل هناك تقدم للقوات الحكومية في بعض الجبهات، خاصة تلك الجبهات التي يأتي فيها الطيران المسير وكذلك الطيران الحربي لمساندة الجيش الحكومي. غارات كبيرة أو كثيرة نفذت خلال الساعات الماضية، أيضا يتحدث الجيش عن استهداف للحوثيين بالطيران المسير. قوات درع الوطن تحدثت أنها دمرت آلية للحوثيين وكذلك قتلت عدد من الحوثيين في تجمع الحوثيين في منطقة بني عمر غربية تعز. ولذلك الوضع في تعز يختلف أيضا عن مثلا الوضع في مأرب، في مأرب الصحراء ومناطق شاسعة، لكن في تعز هنا تضاريس جبلية وأيضا يسموها معارك الكر والفر هنا في تعز. في مأرب أيضا كانت هناك اليوم غارات أو هجوم مدفعي على الحوثيين خاصة في مناطق جنوب المحافظة. كنت أتحدث عن الوضع الإنساني وكذلك تحذيرات
2: قبل الوضع الإنساني
4: الصحي في تعز.
2: ننوه فقط لهذه الأخبار العاجلة ياسر، اسمح لي ننوه فقط الأخبار العاجلة على شاشاتنا. القوات الحكومية اليمنية تقول أنها استهدفت عناصر ميليشيا الحوثي في منطقة سامع شرق تعز، وأنت ذكرت أيضا حيفان وراسن ياسر. أيضا هنالك خبر عاجل آخر تقول فيه القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت غارات جوية على مواقع وتعز ذات الحوثيين في جبهتي حيفان وراسن جنوب تعز. إذن سامع شرق تعز، حيفان وراسن جنوب تعز، نريد أن تشرح لنا هذه المناطق وأهميتها بالنسبة للطرفين المتحاربين.
4: نعم، كما قلنا سابقا أن الطرفين حريصين دائما على أن يسيطرا على كامل المناطق الجبلية حتى يؤمن ما سيطر عليه في الأيام السابقة. والآن تتحدث الأخبار عن غارات أو استهداف للحوثيين في تلك المنطقة. أيضا ما يتعلق براسن وحيفان هي مناطق تقع في جنوب المحافظة، وهي أيضا مناطق جبلية، جبل راسن وكذلك مناطق حيفان هي أيضا محادة للحق، هي محادة لمناطق طور الباحة ومحادة أيضا للحق بشكل عام، ولذلك موقعها موقع استراتيجي هام. إن سيطر أحد الطرفين على تلك الجبال سيتمكن من ضرب الطرف الآخر في المناطق الأخرى أيضا.
2: شكرا لك ياسر حسن من تعز. نبيل اليوسفي من صنعاء، ماذا تقول السلطات في صنعاء عن هذه الهجمات؟ نحن نتحدث عن أكثر من 474 غارة وعملية استهداف لمواقع وتعزيزات جماعة أنصار الله، ماذا تقول عن ذلك؟ وأيضا ماذا تقول عن سير المعارك بشكل عام؟
5: زين العابدين، هي لم تتحدث حتى اللحظة السلطات الرسمية عن سير المعارك بالنسبة للجبهات بعد أن كانت قد سيطرت على الساحل الغربي، وقالت بأنها أمنت كافة المديريات الواقعة في المخا ومضيق باب المندب بالإضافة إلى مناطق الخوخة وكذلك المناطق المحيطة بالساحل الغربي بشكل كامل، لكن ما أعلنت عنه القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأن نحو 94 غارة جوية شنها الطيران السعودي على مناطق مختلفة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع، وأكد بأن هذه الغارات استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء واستهدفت محافظة صعدة بالإضافة إلى محافظة عمران ومحافظة حجة، فضلا عن استهدافها لمحافظتي تعز وإب المتجاورتين. وأكد سريع بأن هذه الغارات قد استهدفت أعيانا مدنية، وأكد أيضا بسقوط ضحايا جراء هذه الغارات أو الاستهدافات، مؤكدا بأنها من طائرات سعودية نوع F-15 وتايفون، وانطلقت من قاعدتين في السعودية هي خميس مشيط والطائف. وأحصى أيضا منذ 3 سبتمبر وحتى الآن أحصى 1350 غارة جوية وقصفا صاروخي، قال بأنها قد استهدفت مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء. وكانت وسائل الإعلام الرسمية أيضا قد أحصت هذا اليوم لهجمات قالت بأنها سعودية من نجران وجيزان وقصفا صاروخي على مناطق مأهولة بالسكان في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وأكدت أيضا تضرر منازل جراء هذه الاستهدافات حسب وسائل الإعلام الرسمية، وهو ما أكده أيضا في بيان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأنه أيضا هناك قصفا صاروخي من مناطق نجران وجيزان على مناطق يمنية في محافظة صعدة. وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أعلنت عن سقوط 3 جرحى جراء هذه الغارات، وأكدت أيضا وسائل الإعلام الرسمية بأن هذه الغارات وكذلك أكدت القوات المسلحة قد استهدفت أبراج اتصالات ومنشآت مدنية وبالتحديد أكثر الغارات المكثفة على محافظة صعدة وكذلك على محافظة حجة، كما أن غارات جوية استهدفت بشكل مكثف في محافظة تعز حسب وسائل الإعلام الرسمية وحسب بيان الناطق العسكري بما فيها محافظة تعز التي تم فيها الاستهداف في مناطق سامع وكذلك جبل حبشي وحيفان والأثاور والأعروق ومناطق مختلفة، بالإضافة إلى مناطق في محافظة أب المجاورة بما فيها منطقة ميتم وكذلك منطقة حزم العدين. هذا ما أعلن عنه الناطق العسكري ووسائل الإعلام الرسمية، وأكدت أيضا القوات المسلحة بأنها سوف تواصل استهداف التحشيدات والتعزيزات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال، كما ستوسع من عملياتها العسكرية حسب قولها باتجاه العمق السعودي وتحديدا على القواعد العسكرية التي تنطلق منها الطائرات التي تستهدف مناطق تابعة لسلطات صنعاء حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع. نعم زين العابدين،
2: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. نبيل اليوسفي من صنعاء مراسل الجزيرة، ومعنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أولا نريد ملاحظات على هذه الإعلانات، 400 وكم يا سيدي، 474 غارة وعملية استهداف ليس فيها عمليات صد كما تعودنا في الأيام الماضية. هل لأن الحوثيين لا يهاجمون، أم أن القوات الحكومية لم تعد تسمي هذه العمليات عمليات تصدي؟
6: لا، هي عمليات تستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة ومراكز قيادة، يعني هي منوعة. عندما مثلا قصف لقوة تعزيز تتحرك من منطقة لمنطقة هي نوع من الصد أيضا، وبالتالي هي يعني عدد من العمليات ذات الطبيعة المختلفة، لكنها في العنوان الأبرز هي يعني استنزاف لقوة الحوثيين، إنهاكهم من خلال هذه الضربات، أن يكون استهداف لمناطق التعزيزات أو مراكز التجمع أو العتاد أو في التحركات الموجودة، خاصة أن سبق يوم أمس أن أعلن المتحدث العسكري عن قائمة بأسماء طرقات وخطوط طرقات اعتبرها ممنوع للمواطنين أن يتحركوا فيها، وبالتالي صارت أهداف للقوات الحكومية. فهي واضح القوات الحكومية الآن تتجه إلى عمليات هجومية تهدف إلى إنهاك الحوثيين من خلال استقصاد ضرب مصادر التعزيز والإمداد وأيضا مراكز القوة البشرية التي تتحرك من منطقة إلى أخرى. هذا العنوان، وهي عدد كبير بصراحة، لأنه الضربات ليست بالضرورة طيران فقط، قد يكون طيران مسير، قد يكون طيران حربي، قد يكون أيضا المدفعية، يعني أنواع مختلفة من العمليات.
2: فيما يتعلق بالساحل الذي تدور هذه المعركة بسبب دخول الحوثيين إليه، ما الذي جرى من هذه الضربات، وما هو تقدم القوات الحكومية باتجاه استرداد الساحل من الحوثيين؟
6: في النسبة للساحل، القوات الحكومية تسعى في الوقت الراهن كما يبدو من خلال مسار العمليات، من خلال العمليات المختلفة، أنها لا تمنح للحوثيين فرصة التثبيت في الساحل، وبالتالي جعلهم في وضع منكشف في هذه المنطقة المفتوحة لإنهاكهم عسكريا وبشريا. القوات الحكومية حتى الآن لم تتقدم في الساحل الحقيقة، ولا الحوثيون أيضا استطاعوا أن يثبتوا وجودهم في الساحل بحيث أن يستقروا ويخففوا أو يوقفوا الضربات التي يتلقونها من الطرف الحكومي. هم يحاولون الآن يضغطوا في ثلاث اتجاهات بالنسبة للريف التعزي، وهي كلها مناطق ارتفاع، مناطق مرتفعات، جبل راسن، جبل حبشي، سامع. هذه مناطق حاولوا الآن يضغطوا باتجاهها من أجل التسلل والسيطرة عليها بحيث تطل على البحر وتؤمن، بعد أن فشلوا أو لم يتمكنوا من السيطرة على جبل كهبوب والجبال القريبة من الساحل، بدأوا يتحركون بطريقة التفافية في مناطق هم أصلا كانوا متواجدين بالقرب منها للثبات أو التثبيت في هذه الثلاث المناطق بالتحديد. لكن حتى وهم يدخلون مثلا أو يتسللون في جبل حبشي بعض القرى أو المناطق، يدخلونها ثم ينسحبون نتيجة المقاومة لأبناء المنطقة أو أيضا من الضربات الجوية.
2: فيما يتعلق بتعز، معظم هذه الهجمات كانت في تعز، ما المعركة الحالية في تعز؟ طب معركة للسيطرة على ماذا تحديدا؟
6: تعز عبارة عن قسمين، المدينة والمحافظة. المدينة في جزء من الشمال والشمال الشرقي، هذا يتواجد فيها نقاط الحوثيين مع حدود مأب ولحج. هذه اليوم وأمس كان في ضربات جوية واستهداف للدبابات التي تحاصر مدينة تعز، وأيضا مصادر مثل جهة باتجاه الراهدة باتجاه حيفان، حدث أن ضربت فيها بالطائرات. بالنسبة لمعركة تعز هي منذ فترة طويلة هي محاصرة ما عدا في الجهة الجنوبية التي فتحت منذ 2016 أو 2015. الآن حركت هذه الجبهات ولكن
2: هل ما زالت محاصرة تعز؟
6: في هذه الجهات ما زالت محاصرة منذ فترة طويلة لم يتوقف حصارها حتى وهي في هذه اللحظة، لكن هي في لديها خط واحد مفتوح مع عدن ولاحج عبر هجة العبد اللي ذكرناها، واللي حاول الحوثيين أن يستعيدوا زمام بدر بقطعها وحصار إكمال الحصار على تعز، لكنها لم تنجح وعادوا أدراجهم.

0: الآن الضربات هي في هذه الجهات التي تحاصر. القصف الذي نسمع عنه في الستين في كذا هو من أجل أيضا إنهاكهم في هذه الجهة، بحيث إن في حال إذا كانت هناك عملية عسكرية للتقدم باتجاه هذه المناطق يكون قد استنفذت القوة بشكل معقول.
1: هل يعني هنالك ما يشير إلى أن من أهداف القوات الحكومية في هذه المرحلة هو فك حصار تعز تماما؟ لأن هذا يبدو منطقيا أكثر من هجمة هنا وهجمة هناك.
0: يعني هو حتى الآن لا أخفيك زين، الجانب الحكومي لا يعرف أو لا يعلن ما الذي يريده في هذه المعركة بالتحديد، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أنه يريد أن يفك الحصار، لأنه ليست هذه عنوان عملية. هو عنوان الرئيسي استنزاف الحوثيين وإنهاكهم في هذه المرحلة، كأن هذا العنوان الأبرز، أنه أكبر قدر ممكن من القوة البشرية تنتهي في هذه المعركة، وأيضا من العتاد الذي حصل عليه يجب أن يدمر.
1: وبالتالي نسمع هذه الأعداد الكبيرة التي تقول القوات الحكومية أنها قتلتها من جانب الحوثيين 1500 في نعم. في أيام قليلة.
0: نعم، وهذا هو الهدف الأساسي أكثر من ما هو فتح حصار أو عملية عسكرية برية.
1: استنزاف بشري واستنزاف العتاد.
0: بالضبط.
1: أشكرك شكرا جزيلا سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. الآن إلى قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي المستمر فيه، وننوه لهذه الأخبار العاجلة التي وردتنا، حيث أفاد أو أعلن بالأحرى مجمع الشفاء الطبي عن وقوع إصابات في قصف إسرائيلي لشقة سكنية غربية مدينة غزة. مراسل الجزيرة أيضا أفاد بأن غارة إسرائيلية استهدفت هذه الشقة في مدينة في غربي مدينة غزة. هذا التصعيد الإسرائيلي ألقى بظلاله على الأوضاع الإنسانية، حيث تتفاقم أزمة المواصلات مع نقص الوقود ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال قطع الغيار والزيوت لتثقل كاهل السكان وتحول التنقل إلى معاناة يومية لا سيما للمرضى وللنازحين.
2: يقطع النازح محمد عويضة نحو 3 كيلومترات سيرا على قدميه لتعبئة اسطوانة الأكسجين التي تحتاجها والدته المريضة في ظل أزمة المواصلات.
3: باجي كل يوم عن مستشفى ناصر، فعبي جاتة الأكسجين للوالدة، وباجي بالكروس عشان المواصلات وبتغلب.
2: 3 ساعات مقضية محمد بين تعبئة الاسطوانة والعودة بها إلى والدته المصابة بالتليف الرئوي في خيمة نازحين بمواصي خان يونس.
4: أنا مش عايش إلا على الأكسجين، وبعدين الطريق كلها مطبات وكلها عطرات، والله ما بقي يا ويل عليه، ما بيجي إلا هو نرد مع ظهرهم في الشيء.
2: عند كراج للمركبات العمومية غربية خان يونس يتزاحم المواطنون لحجز مقعد في عربات تجرها مركبات متهالكة.
5: ركاب بتدفعوا لنا 15 بتطلع لك 75 شيكل، تيجي اخر النهار ولا اخر الليل برشا بتصفي لك 20 شيكل. انا هاي الكلام على المواتير سولر وفيش قطع بالمره، فيش ولا اي حاجه.
2: بين مركبات دمرتها الحرب واخرى تعطلت بفعل نقص الزيوت وقطع الغيار، يبحث السائقون عن قطع مستعمله لاعاده مركباتهم الى الطريق.
6: السيارات في اي لحظه هتقف، يعني احنا بنمشي، انا بمشي امور الشهر، بعد شهر على الزيت هذا بقدرش اشتري زيت، انا مشيت امور لشهر، بعد الشهر مش هقدر، فيش مواصلات، فيش شيء، الناس هتتبهدل، السيارات هتقف، لا بنشر ولا كوشوك ولا زيت ولا قطع، يعني اليوم احنا بندبر امورنا، قطع زي هذه مستخدمه بجيبها من سياره مقصوفه مضروبه من شيء بتمشي امورك.
2: في ورش الميكانيكا يحاول العاملون اعاده استخدام ما يمكن اصلاحه. وسط تأكيد جمعيات المركبات تعطل أكثر من 90% من محركات السيارات.
7: احنا بنشتري السيارات المكدروبة اللي واقع عليها البيوت، سيارات بلا ما اخذ ضارب مطورها، بناخذ منها الكوشوك، بناخذ منها الإكزاز بديل، بس الناس بتشقف ايش؟ البيجو، السوبارو القديم، المرسيدس، انما جبال زيادة تتشقف، او رمش 2012 2014 هذا حرام. هذا حرام، واحنا بنطالب بفتح جميع المعابر.
2: في غزة لم يعد الوصول الى العمل او العلاج او حتى الى لقمة العيش سهلا، فأزمة المواصلات تضيف عبئا جديدا لحياة سكان انهكتهم الحرب والحصار. عن الشاعر الجزيرة خان يونس.
1: وننوه من جديد إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. مجمع الشفاء الطبي في غزة يقول سقوط شهيدة ومصابين في القصف الإسرائيلي لشقة سكنية غربية مدينة غزة. في تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، أعلن حاكم مقاطعة خاركيف شرقية أوكرانيا أن قصفا روسيا بقنابل موجهة أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 في 3 من أحياء مدينة خاركيف.
8: أنا الآن في حي سلوبوجانسكي في مدينة خاركيف الأوكرانية، وهذا موقع لهجوم روسي طال هذا الحي في الساعات الأخيرة من نهار الجمعة. دمار باد على عدة منازل، وهناك منازل أخرى طالها نصيب أكبر من الدمار. هذا الجزء من هذا المنزل كان به طابق ثان، اختفى هذا الطابق بعد ارتطام 3 قنابل روسية موجهة بهذا المكان حسب حاكم مقاطعة خاركيف. أعمال إزالة أثار هذا الهجوم قائمة على قدم وساق والسلطات الأوكرانية، وحاكم مقاطعة خاركيف يقولون أنه حتى الآن تم إحصاء وجود قتيلين على الأقل وحوالي 31 مصابا. هذا العدد مرشح للزيادة في كل لحظة مع رفع الأنقاض، وهذا في 3 مواقع تعرضت لهجمات بقنابل موجهة روسية مع انتهاء ساعات نهار يوم الجمعة. أسد الله الصاوي، الجزيرة، خاركيف.
1: نلقاكم على رأس الساعة.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02 8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 752 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 83 من حلقات تدبر سورة البقرة. عاوز أقول لكم أن احنا أول امبارح لما تدبرنا الآية الكريمة تلك الرسل، احنا كده خلصنا 23 جزء بفضل الله تدبرا، وبقى لنا 7 أجزاء إن شاء الله. قلنا أن سورة البقرة فيها سيمترية، كلمة سيمتريكال يعني أو سيمترية يعني حاجة من النص، لما تقفلها تبقى شبه بعض، يعني زي الوجه سيمتري، لأن هنا في عين هنا في عين، هنا في فتحة مناخير هنا في فتحة مناخير، ده معنى كلمة سيمترية. ما نعرفش معناها إيه بالعربي، ده رايحة من دماغي يعني. فقلنا إن سورة البقرة فيها سيمترية، لما تتنيها كده من نصها عند آيات تحويل القبلة هتجد إنها زي المراية. تدبرنا الآيات 38 و39 من حوالي شهرين في قصة آدم لما ربنا أهبطه هو وحواء من الجنة، قال لهم إيه؟ فاكرين؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا قال لهم قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هو المعنى نفسه في الآية 257 اللي تدبرناها امبارح. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إلا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 257 ذكر معنى إضافي للهداية، وهو الولاية، أن الله ولي الذين آمنوا. وقلنا الولاية هي القرب مع الحب، وتكلمنا امبارح باستفاضة في الأسباب التي تجعل الإنسان من أولياء الله الصالحين، ربنا يجعلنا وإياكم منه. وقلنا إن ربنا بيخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور، النور هو نور الإسلام اللي بيعطيهم الحجة والأدلة على الهدى في الدنيا، وبيعطيهم القوة في مواجهة أعدائهم مهما كانوا أقوى منهم من الناحية المادية في الدنيا، وهو اللي بيدخلهم الجنة في الآخرة. من الآية 258 للآية 260 هنشوف 3 قصص كلهم بيظهروا إزاي ربنا بيهدي وبيخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهنشوف تعامل الكفار مع هذا النور. تعالوا نقرأ مع بعض كده الآيات من 258 ل 260. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم ربي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم
9: قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك.

انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. تمام. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ ألم تر استفهام تعجبي بمعنى أنت مش عارف؟ أكيد طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافش ده، يعني ده حاجة حصلت قبله ب 3700 سنة يمكن والله أكتر، 3700 سنة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم؟ شفت الحاج إبراهيم؟ المناظرة اللي حصلت مع إبراهيم؟ فده استكمال للكلام اللي قبله في 257. اقرأ كده 257 وقراها على طول، اوصل 258. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ يعني دي قصة مثال على أولياء الله الصالحين وصراعهم مع أولياء الطاغوت. هذه قصة منهم، قصة إبراهيم والملك اللي بيحاجه، دي أفضل مثال على ولاية الله للمؤمنين وإخراجه من الظلمات إلى النور، وعلى الطاغوت اللي بيضلل الناس وبيخرجهم من النور إلى الظلمات. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ هو ليه دايما اللي بيقفوا ضد الأنبياء بيبقوا الحكام؟ ليه؟ عشان في تقاطع مصالح. تقاطع مصالح إيه؟ السلطة، الملك. الملك أو الرئيس أو الأمير في إيده سلطة، وقلنا كلمة الملك معناها السلطة. تدبرنا المعنى ده واحنا بنتفكر في الآية 247 لو تفتكروا، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هو مش ابن ملك يعني، فهو يعني إيه ملك؟ ملك يعني القائد، ملك قائد متسلط في إيده سلطة. ربنا بعث لكم طالوت ملك، يعني هو هيبقى القائد بتاعكم، سواء بقى يسموه ملك يحط له بتاع ده تاج ما يحطوش مش مهم. طب تعالى بقى نمسك كده الآية دي وحاولوا تقولوا لنا هي معناها ايه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ شفت اللي وقف يحاجج إبراهيم في ربه علشان ربنا آتاه الملك؟ مين هو اللي ربنا آتاه الملك؟ مين؟ اكتبوا لي كده في التعليقات مين اللي ربنا آتاه الملك فوقف يحاجج إبراهيم في ربه؟ عارفين مين؟ إبراهيم. معظم المفسرين أن آتاه الهاء دي تعود على إبراهيم، إن ربنا آتى سيدنا إبراهيم الملك. النبوة نوع من السلطة، سلطة دينية. سورة النساء، قبل ما نبعد عشان بس نقولش أنا بفتي من دماغي، سورة النساء، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فين في آل إبراهيم ملوك يعني؟ ما فيش. ملكا عظيما يعني سلطان النبوة. ربنا قال لسيدنا يحيى اللي هو يوحنا المعمدان، يحيى اللي اندبح، قال عليه إيه؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. حكم، هو حكم، الحكم هنا
معناه السلطة، السلطة الدينية، النبوة، النبوة. فالنبوة تسمى الحكم وتسمى الملك. يحيى والمسيح عليهما أفضل الصلاة والسلام أوتي سلطان النبوة وهما شابين على فكرة، مش كباقي الأنبياء، مش لما بعد ما بقوا 40 سنة، لا، في مرحلة الشباب في العشرينات وفي الثلاثينات. يبقى الحكم معناه سلطة النبوة، والملك معناه سلطة النبوة أيضا، بالإضافة بقى لسلطة الحكم السياسي اللي عند الحكام. عشان كده في تقاطع مصالح، تضارب سلطات. فدايما سلطة، السلطة اللي معاها القرار السياسي تحاول على مر التاريخ تستميل إلى جانبها وتاخد تحت جناحها السلطة الدينية، يا إما تستملها يا إما تصطدم بها. فتجد فرعون مسيطر على الكهنة على مر التاريخ، الحكام يحاولوا السيطرة على المشايخ، على البابوات، على وهكذا، أو يصطدموا بهم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الاثنين أوتوا الملك على فكرة، إبراهيم أوتي الملك يعني السلطة الدينية النبوة، والملك أوتي الملك بمعنى سلطة سياسية. هل معقول ربنا يعطي الملك لكافر؟ أيوة، السلطة السياسية ربنا يعطيها لكافر. إبراهيم يعلم أن خصمه ملك، بس هل الملك يعلم أن إبراهيم نبي؟ أيوة، ده كان بعد إلقاء إبراهيم في النار وخروجه منها سالما، فوضح للجميع أنه أوتي الملك يعني سلطان النبوة. فلما الملك لقى أن إبراهيم أوتي الملك يعني أوتي سلطة، أوتي سلطان النبوة، ده يعني يبدو أنه هو صحيح، فسأله من ربك؟ حصلت بقى المناظرة، حصلت المناظرة. بعد ما بدأت المناظرة ازاي بقى؟ وقفوا قصاد بعض وابتدى يتحدى بالحجج بقى. شوف بقى، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم قال قال ربي هو اللي بيحيي ويميت، ده معناه أن الملك سأله قبلها من ربك، بس القرآن حذف السؤال وتركه عشان يبقى مفهوم ليك من السياق، زي ما فرعون سأل موسى وهارون قال فمن ربكما يا موسى، فقالوا سيدنا موسى قال له قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالملك رد على سيدنا إبراهيم قال له أنا كمان أحيي وأميت، إيه يعني؟ قال أنا أحيي وأميت. راح جاب اتنين محكوم عليهم بالإعدام، طير رقبة واحد أمات وعفى عن التاني، اداله عفو وخرجه خلاص بره السجن، احيا ولا ما احياهوش؟ لا احيا ولا حتى امات. ايه رايكم بقى؟ احيا بمعنى خلق من العدم، او احيا ميت، لكن تجيب واحد محكوم عليه بالاعدام تديله عفو وتقول انا كده احيت، يبقى كل يوم في حد ممكن بيحيي حد تاني. اي حد يمسك حد ويحط مسدس في دماغه وبعدين ينزل المسدس يبقى احياه؟ ايه اللعب العيال ده؟ ولا حتى حد يستطيع في الدنيا انه يميت اي انسان، ركز معايا، يستطيع الانسان ان يقتل الانسان لكن لا يستطيع ان يميته، يعني ربنا فقط هو الذي يميت. الاماته هي اخراج الروح دون ان يهدم الاله اللي هو الجسد، أما الإنسان فلا يستطيع أنه يخرج الروح من إنسان آخر دون أن يهدم الآلة، لازم يضر الجسد، لازم يجرح الجسد، لازم يقطع الرقبة، يقطع عرق، يقطع، يكسر الجسد، يكسر له العمود الفقري عشان يموت، يخنقه بغاز، يسممه بسم، لكن ما يقدرش بني آدم في الدنيا يخرج روح من جسد دون أن يمس الآلة إلا الله فقط. واحد يبقى قاعد معاك جنب كده بيتفرج على التلفزيون وتبص لي عامل كده ايه؟ مات، مات، مش قتل، مات. سيدنا ابراهيم قال لك مش هدخل في جدال معاه في الموضوع ده، هنصفصط. راح نقلوا الموضوع تاني يفحموا بيه،
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بهت ليه؟ بهت يعني دهش. ليه دهش؟ ليه ما قالوش لا خلي ربك هو اللي يجيب الشمس من المغرب؟ يعني أي حد فينا ما بيقرأ الآية دي متوقع أنه يقول كده. ما قالهاش ليه؟ هل غابت عنه؟ لا. فكروا، اكتبوا لي في التعليقات، هديكم 30 سنة وتكتبوا في التعليقات، ليه الملك ما قالش لإبراهيم لا خلي ربك هو اللي يجيب الشمس من المغرب؟ هنشوف كيف فيكم حد يعرفه ولا لا. ليه محدش، ليه الملك ما قالش لإبراهيم خلي ربك هو اللي يجيب الشمس من المغرب؟ لأن التحدي قوي جدا. إيه ما هو قال له هات المغرب، هات الشمس من المغرب، ما قالوش ليه طب هل خلي ربك هو اللي يجيبها من المغرب؟ ليه ما قالوش؟ لأن الله قادر على إجابة ذلك. بصوا بقى، بصوا يا جماعة، يعني ما عارفش انت يعني ما محتاجة تصغيها صيغة تانية. هو شاف بعينيه إبراهيم بيخرج من النار، نار ضخمة جدا مش قادرين يقربوا منها، رموه بالمنجنيق لأن مش قادرين يقربوا من النار، فشاف النار بتبقى بردا وسلاما على إبراهيم وبيخرج. هو شاف معجزة رهيبة، هو خاف يقولها أحسن تحصل. الناس هتشوف تاني معجزة ورا بعض، هتشوف معجزتين كبار جدا. النار بتبرد على إبراهيم، النار ما حرقتش حاجة إلا القيد بتاع إبراهيم وخرج على رجليه. فبعد ما شاف دي خاف يقولها أحسن تحصل، ربنا فعلا يطلع الشمس من المغرب، خاف. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لسه شايف معجزة من شوي. والله لا يهدي القوم الظالمين 10 مرات في القرآن الكريم. ربنا ما بيهديش الظالم يا جماعة. طب ليه؟ فكروا، ليه ربنا ما يهديش الظالم؟ واحد قتل الاف وبعدين طلع قبل ما يموت بساعة على التلفزيون واعتذر للناس والامهات الشهداء وللناس اللي قتلها والاهاليهم وقال لهم سامحوني ومات، يا حرقة قلبهم. ربنا بيديش قوم الظالمين رحمة بالمظلوم، رحمة ما المظلوم قاعد بيستني ما شافش فيه حاجة في الدنيا على الاقل نشوف في الاخرة. ربنا لا يهدي القوم الظالمين. هات الآية 259. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. نكملها. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة ننشرها، قراءة ورش، قراءة الجمهور على فكرة، ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. دي قصة أخرى بقى، يقال أنها لنبي الله العزير أو بقى نبي بعدها يعني. طبعا ورد فيها أيضا عدة أقوال للناس تانية، أنه ممكن يكون حزقيال وقيل أنه هو الخضر، لكن أقوى الأقوال أنه العزير أو عزرة اللي هو كاتب سفر ملاخي في الكتاب المقدس يعني. المهم مر على قرية كانت خاوية على عروشها يعني مهجورة، بيوتها فاضية وأسقف البيوت وقع عروشها. احنا أقولك ايه في الفلاحين عندنا، نبني الـ الـ الـ المبنى ونعرشه، يقولك عرشها يعني نجيب بقى جريد وجريد نخل وحصير وشكاير بلاستيك وبتاع ونعرش المبنى ده، معناش فلوس نصب سقف، ابنه عاملين كده ايه عرش اسقف يعني. فخاوية على عروشها يعني الاسقف وقع، منظر خربان يعني. يقال ان دي كانت اورشليم القدس،
بعد ما خربها الملك البابلي بختنصر، خربها واخد اهلها، اخد اليهود اسرى الاسباط، حتى منهم معروف يقول لك ذا لوست ترايب، القبيله المفقوده، بعد عشرات السنين، بعد حوالي 100 سنه لما رجعوا من الاسر البابلي في قبيله فضلت موجوده ما رجعتش، دول اللي هم البشتون اللي هم معظم شعب افغانستان، اصلهم اصلا من بني اسرائيل. يعني جماعه بتوع الطالبان دول اصلا بني اسرائيل، مش تبقى عارفين يعني. المهم قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها. أنا يعني كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ ازاي ربنا يحيي؟

شيء ولم تتحلل جثته، وكأنه نام زي أصحاب الكهف كده، بس هو مات. من ربنا قال فأماته الله 100 عام، بينما أصحاب الكهف ربنا قال فيهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وما كانوا راقدين يعني نايمين. هو مات ولم تتغير جثته، وكأنه متحنط أو متشال في الفريزر كده، وكان معاه أكل وعصير. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. يتسنه يعني لم تفسده السنين. ماء آسن يعني فسد، فتسنه أو شيء يعني معناه آسن يعني أفسدته السنين، أفسده الوقت. وانظر إلى دليل بقى أنه بقى له 100 سنة إيه؟ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. الحمار بتاعه مات وتحلل وعظامه تفككت من الهيكل العظمي بتاعتها وبقت كلها ملقاة في الأرض. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة ننشرها، ورش بيقرأ ننشرها والجمهور بيقرأ ننشرها. النشر يعني الإحياء. وبص على العظام ازاي هنحييها. النشز يعني الرفع، فربنا نشز العظام، فلقى العظام بتمسك تاني في الهيكل العظمي وبترتفع وبيقف على رجليه الحمار، وربنا بيكسوه بالأعصاب وبالأوعية الدموية والعضلات والجلد، ورجع الحمار تاني زي ما كان. يبقى ربنا نشره يعني أحياه، ونشزه يعني رفعه. لا دايما يا جماعة افهموا دي، لما تجدوا اختلاف في القراءات بيفرق في المعنى كأنها آيتين، تعاملوا معها أنها آيتين مختلفتين والمعنى الكامل بتاع اللي هو مجموع معناهم. كمل الآية. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما تبين له، لما وضح له كيف يحيي الله الموتى، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أقر بعلمه بقدرة الله على كل شيء. نعود بقى للخليل إبراهيم عشان يدينا درس من أقوى الدروس. والآية دي أنا هسيبها لكم واجب لبكرة، هنقرأها مع بعض بس دلوقتي. اقرأ معايا 260. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. الواجب لبكرة، أنا حاولت أن أنا أدخل الآية دي النهاردة في الدرس في الحلقة بتاعتنا، بس كان هيبقى مستحيل لأنها مش هينفع أعملها في 5 دقايق ولا في 10 دقايق. الآية دي خطيرة، فقلت أسيبها لكم واجب لبكرة. طلعوا منها كم الدروس اللي ممكن ناخدها منها، إيه اللي أنت ممكن تستفيده من الآية دي، طلع منها كده كم دروس وفكروا فيها، ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتنا.

0: وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين. اللهم سدد رميهم، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية، وفي الشام، وفي كشمير، وفي سريلانكا، وفي الهند. اللهم احفظ إخواننا في الهند، وانصر كل من نصرهم، واخذل كل من خذلهم، وطهر يا ربنا المسجد الأقصى من الدنس، فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه، إنك بالإجابة جدير وعلى ذلك قدير. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل. ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة مواقف السيارات متوفرة زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا تليفون 9759-1895 والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030
3: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا إدارة جديدة وتجديد كامل خدمات كثيرة متوفرة فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل إدارة جديدة الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم أسعار منافسة نحن منكم وإليكم نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة خطة دفع على سنتين بدون فوائد احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au مقبرة غريندال جاردن اجعل ذكراك رحمة لا عبئا
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity Parramatta's first Islamic school Through project-based learning learners work on real challenges build critical thinking and develop the real-world skills they need for the future Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312
2: إعلان هام للجالية العربية ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية قضايا الكومبو وحوادث السيارات تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد المشاكل العائلية فاميلي لو بيع وشراء المنازل والعقارات قضايا الإرث والوصية الشرعية بالإضافة إلى كل القضايا القانونية لا هموم بعد اليوم عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com
3: إذاعة الصوت الإسلامي صوت الدعوة إلى الله
5: الله يا الله الله يا الله الله
3: إذاعة الصوت الإسلامي صوت للعمل في سبيل الله.
6: نحن لم نحن الجبا قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والصلاة والسلام على خير المجاهدين وأفضل المحسنين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده فكانوا من المحسنين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تحدثنا في الحلقة الماضية عن الجوهر النفسي الذي هو غاية الصديقين والمقربين، وأن للطاعات إشراقات وأسرارا بحسب درجات المجاهدة ودرجات الباطن في النظافة والطهارة عما سوى الله تعالى وفي الاستضاء بنور اليقين. فكيف السبيل إلى غاية نظافة الباطن وتطهيره عما سوى الله تعالى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام الغزالي رضي الله عنه سيتحدث فيما سيأتي من الحديث عن العبادات أن هي السبيل إلى تطهير هذا الباطن، وأراد أن يتحدث بداية عن انكشاف تلك الأسرار، وهي كلمة السر تعني الشيء الذي يكتم على غير أهله. هناك أمور لا تحصل إلا لأناس، الله سبحانه وتعالى لا يمنحها إلا لخواص عباده. هذه الأسرار تنكشف لهم وتظهر لهم عبر المجاهدة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. والإنسان كلما ترقى في هذه المجاهدة وكلما تطهر من باطنه، كلما أشرق نور الإيمان الذي من خلاله تنكشف له أمور كثيرة يمنحه الله تعالى إياها. وهذا ما عبر عنه الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى حينما قال: إشراق الأنوار بحسب صفاء الأسرار. هذه المعنى. ومن هنا يقول الإمام الغزالي: بحسب درجات المجاهدة، يعني تكون انكشاف هذه الأسرار.
0: هل لنا مثلا عن انكشاف السر من الأسرار لأحد العابدين؟
1: الانكشاف الأسرار الحقيقة ليست بمعنى فقط الأسرار هي الأمور الغيبية، ولكن هي الانكشاف بمعنى أن يصبح هذا الأمر عنده يقينا. وهذا الانكشاف يحصل يعني بأمور، يعني هذا الانكشاف يجعل عند الإنسان يقين،
0: يعني كأنه يرى رأي العين.
1: نعم، بهذه الحالة يصبح عنده يقين. لكن هذا اليقين الذي لا يتحول، لا يتزعزع، لا يتغير، كما يعبر عنه الإمام الجنيد رحمه الله تعالى، هو استقرار العلم الذي لا ينقلب، لا يتحول، لا يتغير في القلب، يعني بحيث لا تستطيع الشكوك أن تذهب به. هذا الانكشاف يكون على أوجه ثلاثة كما قسمها أهل العلم: مكاشفة حاصلة بالإخبار، تأتي عن طريق الأخبار، عن طريق الآيات، عن طريق الأحاديث وما شبه ذلك.
0: يعني هذا ما خبرنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، تأتي بهذه المعلومات فيكون هناك انكشاف، يعني كما قال أحد الصحابة رضوان الله عليهم حينما قال: رأيت الجنة ورأيت النار. قالوا: كيف رأيت الجنة ورأيت النار وأنت بين أظهرنا لم تغادر؟ قال: رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني، فرأيتهما بعيني رسول الله، وإن بصري قد يزيغ وقد يطغى، وبصر رسول الله لا يزيغ ولا يطغى. فهذا عندهم يقين هذا الانكشاف، بحيث لا يمكن أن ينال منه الريب أو أن ينال منه الشك.
0: هذا مثال أول.
1: نعم، هناك مكاشفة وانكشاف يحصل بإظهار القدرة، وقدرة الله تعالى تظهر من خلال الدليل ومن خلال الاطلاع على عجائب صنع الله عز وجل، على بدائع حكمة الله تعالى في الكون. حينما ينظر كذلك الإنسان ينتهي به هذا الأمر إلى أن ينكشف الأمر عن حقيقة الإيمان وعن يقين بكل ما أخبر عنه الشارع أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأن حينما تتجلى القدرة أمامه بهذه المصنوعات، بهذه الدلائل، يصبح أن الأمر ما دام هذا الأمر صادر عن الله فالله قادر، والله سبحانه وتعالى هو المتصرف، والله حكيم. فتصبح هذا هو يصبح عنده يقين وتسليم لأمر الله عز وجل.
0: يعني هذا من باب التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى يوصل إلى هذه المكاشفة بإظهار القدرة.
1: نعم، حينما يتفكر الإنسان في آيات الله سبحانه وتعالى ويرى قدرة الله عز وجل في هذه المخلوقات، حينها ينتهي به الأمر إلى اليقين وإلى هذه المكاشفة.
0: هل الإعجاز العلمي الذي يتوصل إليه البعض هو في هذا المجال خصوصا بالنسبة لعلماء المسلمين؟
1: لا شك أن هذا وسيلة من الوسائل التي كما ذكرنا أنها ترتقي بالإنسان في هذه المسائل، والتي تكشف الأسرار بحسب ما الإنسان يتدرج في هذه الدرجة.
0: وهذه كانت سببا في إسلام كثير من علماء
1: الغرب. لا شك أنها كشفت لهم عن آثار القدرة، وأنها بينت لهم أمورا كثيرة كانت غائبة عنهم. ولذلك نحن كما قلنا أن الإنسان الذي يزداد تفكرا في هذا لابد أن يصل إلى الحقيقة.
0: إذن هؤلاء بدأوا من الرقم الثاني، لم يمروا على الأول.
1: ما هذه منها؟
0: نعم.
1: إنسان يبدأون من
0: مكاشفة الأخبار.
1: نعم. وناس يعني نحن
0: بظهار القدرة.
1: مسائل الإعجاز العلمي قد يعني تؤثر فينا شيئا.
0: نعم.
1: ولكن في الحقيقة التسليم ينبغي أن يكون حاصلا بالإخبار. نحن عندنا أن هذا العلم إنما يكشف حقائق نحن نؤمن بها سلفا
0: مسبقا.
1: نعم مسبقا. نعم. من خلال ما أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك مكاشفة القلوب.
0: نعم.
1: وهي حاصلة بحقائق الإيمان في القلوب، وهي مكاشفة بكمال الذات والصفات. فهذه المراتب يعني هناك إنسان تتجلى عليه صفات الله سبحانه وتعالى بحيث يعلم هذا الكمال ويعلم هذه القدرة، فمن خلال علمه بصفات الله سبحانه وتعالى بجلاله تنكشف عنده هذه الأسرار، ولا يكون هناك أي مجال للشك، لأنه من خلال يقينه بهذه الصفات وكمالها وجلالها لا يمكن أن يحوم حوله الشك وتكون عنده هذه الأسرار بحيث هي أمور سهلة.
0: هذا من باب الفتح الرباني على هذا الإنسان.
1: لا شك هذه الأمور، وهذا الأمر الأخير هو ما
0: العلم اللدني.
1: نعم هو ما يعني يرتكز إليه الإمام الغزالي أكثر.
0: نعم.
1: لأنه يعتبر هذه منح إلهية في الأصل، والأمر الأول والثاني هي أسباب أيضا. ولكن يقول الإمام الغزالي أن المكاشفة أن المنحة الإلهية هي الأساس في هذا الأمر، هي يعني عنده أن الإيمان هو نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب. هذه المنحة من الله سبحانه وتعالى تبدأ، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى عند الإمام الغزالي.
0: هل يصل إلى هذه المرتبة الثالثة مكشفة القلوب غير المتعلمين وغير العلماء؟
1: نحن قلنا أن المكاشفة درجات، لكن العلماء حينما يبلغون المكاشفة يريدونها للمنتهي غالبا.
0: نعم.
1: وخصوصا المكاشفات التي تكون من باب الأسرار التي تمنح للصالحين من عباد الله لأولياء الله عز وجل. المكاشفات هي أنواع، الناس يعرفون من هذه المكاشفات بعض الكرامات التي قد تحصل، وهي في الحقيقة هذه مقدمات لمكاشفات أكبر. الانكشاف الحقيقي هو عن حقائق الإيمان، ولكن هذه هي آثار الانكشاف الأول. يعني لما الإنسان ينكشف له حقائق الإيمان ويتحقق بها، الله سبحانه وتعالى يمده ببعض المكاشفات التي هي تكون من نوع الكرامة أو تكون من نوع الإعانة أحيانا. فهذه المكاشفات التي يتعلق بها الناس أكثر من المكاشفات الحقيقية، أن إنسانا من العلماء قد ينكشف له أمر فيخبر بعض من بجلسته لحكمة معينة، فالناس يرون أن هذا من أهل الكشف مثلا. الكشف موجود، وقد يسميه بعض العلماء يعني، وهذا الكشف هو في الحقيقة غير الانكشاف الذي نحن نريده.
0: نعم.
1: ولكن هذا الكشف هو آثار المكاشفة الأولى. كما قلنا هذا الكشف موجود، وابن تيمية تحدث عنه طويلا عن مسألة الكشف، وابن القيم تحدث عن مسألة الكشف، وقد يسميها البعض هي نوع من أنواع الفراسة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذا ما ذكره مثلا، ذكر أمثلة عليه الإمام ابن القيم في كتابه الروح، وضرب له مثال بما جرى بين الإمام محمد بن الحسن والإمام الشافعي رضي الله عنه، وهذا نوع من نوع الكرامة التي تعطى لمن كان له انكشاف في الأساس. فحينما دخل رجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس في المسجد الإمام محمد بن الحسن والإمام الشافعي، فنظرا إلى الرجل وقال الإمام محمد قال أتفرس فيه أنه نجار، قال أتفرس فيه أنه حداد، فقال الإمام الشافعي أتفرس فيه أنه نجار. فلما دخل الرجل وسلم قالوا ماذا يصنع الرجل؟ قال كنت حدادا والآن أنجر. فيعني هذه المكاشفة كانت من هناك مسائل، كالذي دخل على سيدنا عثمان رضي الله عنه وقد له كانت له نظرة خارج إطار ما أباح الله، فدخل على سيدنا عثمان وقال أيدخل أحدكم على أمير المؤمنين أو على خليفة رسول الله وفي عينيه أثر الزنا؟ قال أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكنها فراسة المؤمن. فهذا نوع من أنواع المكاشفة التي تمنح، هي في الحقيقة من آثار الانكشاف الأول الذي هو عبارة كما قلنا عن يقين لا يتحول ويقين لا يتردد. المكاشفة المشهورة في كلام الإمام الغزالي ومن على شكلته من أهل الطريق من أهل الصلاح، هي عبارة عن ظهور الشيء للقلب باستيلاء ذكره له أو غلبته عليه من غير بقاء للريب. يعني الأمر ينكشف
0: من خلال ذكره له. نعم. لمن تعود الهاء بذكره
1: هنا له؟ انكشاف في الحقيقة، كل هذه الانكشافات هي انكشاف عن علم بجلال الله وعلم بصفات الله سبحانه وتعالى، بحيث نحن قلنا كل هذه وسائل للمعرفة لأن توصل لمعرفة بالله عز وجل، والمعرفة بالله ليست معرفة بالذات، لأن
0: طبعا
1: الذات لا يمكن
0: طبعا
1: أن يحيط بها الإنسان، إنما هي معرفة بصفات الله وجلال الله عز وجل. وبالتالي كلما ارتقى الإنسان بالمعرفة بمخلوقات الله أو ما شابه ذلك، كلما ارتقى بالمعرفة بجلال الله عز وجل من خلال الانكشاف عن حقائق.
0: إذن هذا نور يقذف في قلب المؤمن.
1: نعم لا شك، هذه المسائل لذلك من خلال هذا الانكشاف يصل الإنسان إلى اليقين الراسخ الذي قد لا يكون ليس بعده يقين. ولذلك عبر عنه سيدنا عامر بن قيس بن عبد قيس بقوله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا.
0: الله.
1: يعني وصل إلى هذا الحد بحيث أصبح عنده جزم القلب بالمعلومات الغيبية التي جاءت على ألسنة الرسل بسبب توالي العلم والمعلوم وسبب اليقين هو النظر كما قلنا في مخلوقات الله عز وجل الدالة على كماله وعلى صفاته وعلى جلاله. وطبعا اليقين هذا هو ممدوح من الشارع ومطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى كما بين وبالآخرة هم يوقنون حينما مدح أهل الإيمان الذين يؤمنون بالقرآن وكذا، مدحهم الله عز وجل كذلك بأنهم بهذه الأمور الغيبية هم يوقنون بها وهم أهل يقين راسخ لا يتحول. وهناك من تغلب عليه أحوال الآخرة تغلب على قلبه، بحيث كما قلنا تصبح هذه الأحوال هي اليقين أكثر مما يعيش به، لأنه يعلم أن هذا عالم زائل، بينما أصبحت عنده هذه الحقائق هي التي تستولي عليه، يعيش في هذه الدنيا للآخرة ولا يعيش في الدنيا لهذه الدنيا. نعم.
0: مولانا هنا شبه اختلاف الانكشافات والمكاشفات باختلاف المواهب التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للخلق من أسرار الطب والفقه وسائر العلوم، باختلاف الاجتهاد واختلاف الذكاء والفطنة. طبعا هذا سليم هذا التشبيه.
1: نعم.
0: يعني إذن هي درجات تمنح بقدر اجتهاد المرء ومجاهدته لنفسه.
1: نعم.
0: وتحصيله للعبادات.
1: نعم. الإمام الغزالي يريد أن يقول، يعني يريد أن يقرب المسألة.
0: نعم.
1: أن طريق المجاهدة كلما ارتقى الإنسان في المجاهدة ارتقى في المكاشفة.
0: صح.
1: وارتقى في اليقين.
0: نعم.
1: وكما أن الإنسان كلما اجتهد في الدراسة ارتقى في العلم الذي يتخصص فيه، كذلك الإنسان الذي يجتهد في الطب قد يحصل ما لا يحصل غير المجتهد.
0: نعم.
1: وكذلك في الفقه وكذلك.
0: نعم.
1: إذن يعني الإمام الغزالي يريد أن يقول لا تنكر درجات الانكشاف ولا تنكر هذه الدرجات في اليقين، كما لا تنكر درجات في اختلاف الناس في سائر العلوم.
0: نعم.
1: في الحقيقة هذا علم من العلوم، لكن وسيلة هذا العلم هي غير الوسائل الأخرى.
0: نعم. ثم يعود الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية إلى البداية التي بدأ بها، إلى أول كتابه حيث قال: قد آن الأوان أن نعود إلى ما كنا بصدده من الكلام في بداية الهداية، وها نحن خائضون فيه، مستعينون بالله، متوكلون عليه، متبرئون من الحول والقوة إليه. فإن قلت: فما بداية الهداية لأجرب نفسي بها؟ فاعلم أن بدايتها ظاهرة التقوى ونهايتها باطنة التقوى، فلا عاقبة إلا بالتقوى ولا هداية إلا للمتقين. والتقوى يقول عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، فهما قسمان، وها أنا أشير عليك بجملة مختصرة من ظاهر علم التقوى في القسمين جميعا. إذن بهذه الحلقة نأتي إلى ختام كيفية تعليم العقيدة ومراتب الكشف عند الإنسان المؤمن الذي جاهد نفسه، إلى أن نبدأ بالقسم الأول الذي ذكره الإمام الغزالي، ألا وهو الطاعات.
1: نعم، نحن نريد أن نقول أنه ينبغي أن يركز على مسألة التقوى التي هي أساس في هذا البناء، والتي هي كما يعبر عنها هي جماع كل خير. نعم. ومصدر كل بر، لأنها هي في الحقيقة هي ذروة السنان، ومن هنا الإنسان يستطيع إن شاء الله أن يصل إلى هذه الحقائق الإيمانية التي يريد الإمام الغزالي أن يوصلنا إليه
0: إن شاء الله. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هب ليلة لجانا نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم.

0: أبا الندى، قد شغلتنا هذه الدنيا فأقبلنا عليها إقبال الهائم، فقطعنا الأرحام وقل بيننا التزاور بعد أن ألهان التكاثر، فلا يكاد يجتمع الأخ بأخيه أو بأهله وذويه، حتى كادت الأسرة تصبح في شتات والإسلام دين الجماعة. فحدثنا يرحمك الله عن صلة الأرحام، فهي قضية دينية اجتماعية إنسانية، من ترك سنتها عاش في بلده كما يعيش الغريب، أو كمن ليس له أهل ولا قريب. وهذه الصلة الكريمة قد حضنا الله تعالى عليها كما أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا أبنائي ويا إخواني، صلة الأرحام تزيد في الرزق وتطيل الأعمار، وتدل على أن من قام بها كان من الجماعة الأخيار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني بذلك قاطع رحم.
0: صلى الله عليه وسلم: ألطف بنا يا إلهي ولا تجعلنا من القاطعين بل من الواصلين.
1: وما الجنة إلا دار الثواب العظيم الدائم التي تفضل بها الله تعالى على الذين آمنوا به إيمانا يرضاه، وأطاعوا أوامره واجتنبوا نواهيه.
2: اللهم إن آمنا وصدقنا.
1: وأما روابط الصلة فهي نوعان: عامة وخاصة. فالعامة يا أبنائي هي الرابطة الدينية الإسلامية التي تربط جميع أفراد المسلمين بعضهم ببعض في جميع أقطار الدنيا، وهذه الرابطة التي لا انفصام لها هي النعمة التي أنعم الله تعالى بها على المسلمين حتى صاروا بها إخوة مترابطين متكاتفين متآزرين، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، وكما قال جل جلاله: فأصبحتم بنعمته إخوانا.
3: صدق الله
1: العظيم. فهذه الرابطة العامة تجب صلتها بالتواد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة والدفاع عنها في الغيب والشهادة جهد المستطاع.
0: قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم أحب أم كره.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل أخ يا إخواني محب لأخيه كحبه لأمه وأبيه. وأما الرابطة الخاصة فهي القرابة التي تربط أفراد الأسرة بعضهم ببعض، كالأبوة والبنوة والعمومة والخؤولة، وهي التي تسمى بالأرحام. فهذه تجب صلتها بما تقدم في حق عامة المسلمين، وتزيد عليها بالإنفاق على الأقارب ومزيد العناية بتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم.
2: نعم هكذا يجب.
1: فإذا تواصلت الأسر وتواصل أفرادها على الوجه الذي بيناه، كانت الأمة الإسلامية إذاك أمة مسلمة قائمة بما أمر الله، واقفة عند حدود الله، عزيزة الجانب، مهيبة، صالحة لأن يستخلفها الله تعالى في الأرض ويجعل لها سلطانا وتأييدا من عنده، وينصرها نصرا عزيزا على من يكيد لها.
0: زدنا يا أبا الندى، فتح الله عليك.
1: وإن القطع يا أبنائي كما يشمل قطع الأرحام كذلك يشمل قطع غيرها من سائر ما أمر الله عز وجل في كتابه الكريم أن يوصل، وذلك قوله في شأن الفاسقين: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. ومن البين أن استحقاقهم للخسران إنما هو حرمانهم من دخول الجنة التي أعدها الله تعالى للمتقين الواصلين، وقد قال جل وعلا في شأن أولئك: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
0: صدق الله،
1: صدق الله العظيم.
2: وبلغ رسوله الكريم.
1: يا إخواني، إن التعميم للقطع وعدم تقييده في الحديث الشريف وتعميمه في آيات الله البينات التي ذكرنا وما لم نذكر، كل ذلك يدل على أن قطع ما أمر الله به أن يوصل يشمل قطع الرحم بين الأقارب وترك موالاة المؤمنين كالتفرقة وترك الجماعات وسائر ما فيه رفض خير أو طاعات شر، لأن هذا يقطع ما بين الله تعالى وبين العبد من الصلة التي هي المقصودة بالله.
2: الله أكبر.
0: يا رب الأرباب، لا تجعلنا نقطع ما أمرت به أن يوصل، فهذا عمل

0: فلو أرسلت أمي إلي بهدية أو أكلة شهية مما تطبخه عادة في بيتها، ثم درت أختي بذلك، لجاءت إلى أمها تعاتبها وتقول: أنت تحبين عائشة وتفضلينها علي.
1: غريب، إنني لا أعرفها كذلك،
0: خصوصا إذا رأتني أرتدي شيئا جديدا، فهي ما إن يقع نظرها عليه حتى تسرع إلى زوجها تطلب منه بإلحاح أن يشتري لها مثله، وتظل تدور وتحاول حتى يذعن أخيرا ويجيبها إلى ما تريد.
1: ولكن هذا يا ابنتي لا يجعل الفرقة تقع بين الأخت وأختها، وقد حكت لي أمك بأنك لم تري حفصة منذ شهر، وهي ظنت أن زوجك هو الذي منعك من زيارتها.
0: يا خالتي، ثقي تماما بأن زوجي لا يتدخل في مثل هذه الأمور، رغم أنه يعلم أن أختي تحسدنا ولا تفوت فرصة للكلام علينا، حتى إنها تأتي على ذكرنا بمناسبة أو غير مناسبة، وكل ما تقوله يصل إلى أذاننا، فلا أحد منا يفتح فمه أو يعلق على كلامها بشيء.
1: كيف يحدث كل هذا بينكما وأنا لا أدري؟
0: إنني أحاول جاهدة ألا أثير خواطر أحد ضد أختي مهما بدا منها، ولهذا لم تصلك أخبارنا، ولو لم تثيري أنت هذا الموضوع الآن لما كنت سمعت مني كلمة واحدة يا خالتي.
1: أنا أعرف أن أختك أنانية منذ طفولتها، وأعجب كيف أن هذه الرواسب لا زالت في نفسها حتى اليوم.
0: من شب على شيء شاب عليه.
1: ولكن أمك يا ابنتي تتعذب من جراء مقاطعتك لحفصة، وحرام أن تحمل الأم هذه الهموم، وأنت تعلمين أن صحتها لا تساعدها يا عائشة.
0: يا خالتي، من جهتي كوني مطمئنة، فأنا لا أتعبها ولا أحملها هما ولا غما، وكل متاعبها تأتيها من جهة بنتها حفصة، فيوما تسمع أن بينها وبين زوجها اختلاف، ويوما يأتي من يقول لها إن بينها وبين حماتها مشاحنات وقيل وقال، وهذه الأشياء طبعا هي التي تزيد من متاعبها.
1: إنني واثقة من حسن أخلاقك ومن طيبة قلبك، لهذا وجب عليك أن تساعديني في فض هذه المشاكل، فإن لم يكن من أجل خاطري فمن أجل خاطر أمك يا ابنتي التي تحبينها يا عائشة.
0: بل أضحي بكل غال من أجلها، ولا أتصور يوما بأنني أستطيع أن أعيش بغير أمي يا خالتي.
1: إذن دعيني أعمل لترتاح نفسها وتستعيد أنفاسها اللاهفة، ومن كان في سنها يجب أن يراعي يا عائشة.
0: أنا معك في كل ما تعملينه، وإني لا أطوع لإرادتك من بنانك.
1: بورك فيك يا ابنتي، وأن الولد الذي لا يحس بإحساس أمه لا خير فيه.
0: إنني أعمل المستحيل لأرضيها، وما كنا سعداء في بيتنا وأشغالنا لو لم تكن هي راضية تدعو لنا بالتوفيق ودوام عيشنا الهنيء يا خالتي.
2: أحقا ما قالته زوجتك عائشة لخالتها عن أختها حفصة يا عبد الرحمن؟
3: إنما قالته عائشة قليل من كثير يا سيدي، ومع ذلك فقد كنت بعيدا عن تلك المشاحنات العائلية حتى لا يقال إن لي ضلعا في تلك المسائل.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل، كم هو فظيع أن تحسد الأخت أختها، أو تود لو أن ما عند تلك الأخت كان عندها.
3: أظن أن السيدة صفية أخبرتك بأنها أرسلت تدعونا لزيارتكم، ولابد من أن تكون حفصة موجودة وسترى بعينك ما سيبدو منها تجاه أختها.
2: سبحانك يا إلهي، يا من تخلق الإخوة والأخوات وتضع لكل طابع من الأخلاق يغير أخلاق الآخرين، سبحانك يا رب العالمين.
3: سبحانك يا رب العالمين. عائشة تمتاز عن أختها بأنها ذات دين، لا تتصرف تصرفا يخرجها عن طورها ويسمها بالحمق وعدم الرزانة يا أبا الندى.
2: صاحب الدين يا أخي دقيق في حساباته، فهو لا يقدم على عمل لا يرضي الله تعالى، ويزن أفعاله بالقسطاط المستقيم ليعطي كل ذي حق حقه. وزوجتك والحمد لله صاحبة خلق ودين.
3: الحمد لله، لهذا ترانا متفاهمين نعيش في سعادة وهناء، وما من إنسان رافقه النكد في بيته وكانت عنده زوجة مشاكسة إلا وكانت حياته مجبولة بالبؤس والشقاء. أما نحن فلله الحمد نحيا حياة هنيئة بفضل

0: انسجام وحسن التفاهم، هذا من رضا الله تعالى ورضا الوالدين، فكلانا بر بأهله يتقرب إلى ربه بإحسانه إليهم.
1: إيه يا هادي.

0: ها أنت قد سمعت ما قالته أختك، فما ردك على ذلك يا حفصة؟
1: أختي تتكلم على هواها، وبماذا تريدين أن أرد عليها يا خالتي؟
2: شكرا على صدقك يا أختي.
3: قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. فأنا بحمد الله مؤمن، وقد تفرست فوجدت أن كلامك يا حفصة مخترع، وأنك أنت المخطئة، والذنب عليك لا على أختك.
0: ومن اعترف بخطئه يكون قد أتى بفضيلة تمحو ما سبقها يا ابنتي.
3: لو أنني أعرف أن عائشة قد آذت أختها بفعل أو كلمة لوقفت ضدها ولا أبالي.
1: الحقيقة أنني أنا التي أخطأت بحق أختي، ولا أكتمكم بأني كنت أحسدها. هي كانت تحبني بينما أنا لم أكن أبادلها هذا الحب، كنت أنانية في تصرفاتي معها، وقد أدركت ذلك الآن. ولست أدري إن كانت عائشة ستصفح عني وتنسى ما بدر مني.
2: أختي حبيبتي، لقد صفحت ونسيت ما كان، كفك في هذه الدموع التي أحس نارها في قلبي.
0: ما أجمل أن تصفو السماء بعد أن كانت محجوبة بالغيوم السوداء. التحاسد والتباغض صفات تعلق بالنفس فتضعفها وتذهب بتقواها، والتحابب والتقارب وحب الخير من صفات المسلمة الطيبة. وهل يتقرب الإنسان إلى الله تعالى إلا بكل طيب وقلب منيب؟
1: أحمد الله لي ولكم، فقد تخلصت نفسي من كل ما كان يشوبها وعادت نقية صافية، وكأنني الآن ولدت من جديد يا خالتي.
0: الحمد لله، الحمد لله يا ابنتي.
2: يا أبا الندى، جمعتنا في دارك وكان الخير رائدك، وها نحن قد عدنا أختين متحابتين، فالشكر لله على أن جعل سعيك مشكورا وعملك مبرورا يا سيدي.
3: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يا رب. اللهم إنا بك نعز كما أنا بغيرك نذل، وإياك نرجو كما أنا من غيرك نيأس، وإليك نفوض كما أنا عن غيرك نعرض. يا رب أذنت لنا في دعائك، وأدنيتنا إلى فنائك، وهيأتنا لطاعتك، وخصصتنا بحبائك، ووسمتنا بولائك، وعممتنا بآلائك، وغمستنا في نعمائك، وناغيتنا بألسن ملكوتك عن دفائن ما في عالمك، ولاطفتنا بظاهر قولك، وتوليتنا بباطن فعلك، فسمت نحوك أبصارنا، وشامت بروق جودك بصائرنا، فلما استقر ما بيننا وبينك أرسلت علينا سماء فضلك.

وفتحت لنا منا أسماعا وأبصارا، فالفضل كل الفضل لك، لولاه كل قد هلك. أنت الذي أجرى الفلك ولكل شيء قد ملك، فالخلق لك والأمر لك والحكم لك والحمد لك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم من جديد. في تغطيتنا المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات اليمن، نبدأ بآخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار النفط ستنخفض إلى مستويات ما قبل الحرب مع إيران، وربما إلى ما دونها عند انتهاء الحرب. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن النفط يعبر مضيق هرمز بفضل تحركات الجيش الأمريكي، وإن ترامب يمنح إيران خيارا واضحا بين مواصلة أنشطتها وتحمل العواقب أو اختيار مسار السلام. وفي طهران قال نائب قائد الحرس الثوري إن إيران تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وإنما وصفه بالعدو لا يجرؤ على الاقتراب منه. وبالتزامن مع ذلك أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء خروجها من مضيق هرمز. على صعيد متصل نقلت وكالة رويترز عن رئيس وكالة الطاقة الدولية قوله إن أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار مجموعة السبع الإفراج عن 100 مليون برميل. جاء ذلك بعد إعلان مجموعة السبع أنها ستطرح بشكل منسق 100 مليون برميل من الديزل، فيما قال مسؤول بالبيت الأبيض للجزيرة إن الرئيس الأمريكي تحدث مع ماكرون وقادة مجموعة السبع ونجح في التفاوض للإفراج عن مخزون الديزل الأوروبي. في تطورات اليمن قالت القوات الحكومية إنها قصفت بالطائرات عربات أسلحة وإمدادات للحوثيين في طريقها إلى جبل راس بالوازعية، كما قالت إنها نفذت خلال 24 ساعة 474 غارة وعملية استهداف لمواقع وتعزيزات حوثية. أما في السعودية فقد أعلن الدفاع المدني سقوط مقذوف على مدرسة في مدينة نجران، بينما قال المتحدث باسم قوات التحالف إنه تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط في السعودية. في تطورات غزة أثارت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الجمعة. أما في الضفة الغربية فقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا استشهد في قرية كوبر غربية محافظة رام الله بعد إطلاق مستوطنين النار عليه. مشاهدينا نبدأ بالملف الأمريكي الإيراني. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري. أمينة أهلا بك. تصريحات إذن وابتهاج فيما يبدو أمريكي بقرار مجموعة السبع لإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل.
1: بكل تأكيد، وهذا ما يبرر تركيز الإدارة الأمريكية على هذا المنعطف الإيجابي بالنسبة لها، خاصة وأن الرئيس ترامب الآن يقوم بجولات انتخابية ويحاول فيها تخفيف هذا الضغط والانتقادات الموجهة لإدارته والتي تؤثر أيضا على فرص الحزب الجمهوري بسبب تداعيات حرب إيران على أسعار المحروقات، خاصة الديزل الذي ارتفع سعر الجالون منه إلى أكثر من 70% تقريبا مقارنة بما كان عليه قبل عام. حقيقة بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين للجزيرة كان واضحا الضغط الذي مارسته الإدارة على حلفائها الأوروبيين بحسب ما قاله لنا مسؤول في الإدارة الأمريكية، وأن هذه الإدارة كانت تعمل على عدة مسارات على اعتبار أن الديزل ومصادره تأثروا بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بالإضافة أيضا إلى تقليل الصين أيضا إلى مسألة التكرير ووضع سقف معين لهذا التكرير، مما حرم الأسواق العالمية من مصادر للديزل، خاصة بعد تأثر أيضا هذه المصادر بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. والإدارة الأمريكية حاولت ضخ جزء من احتياطها في الأسواق العالمية، لكن ذلك ساهم في انخفاض هذه الاحتياطات في الداخل الأمريكي، بالإضافة أيضا إلى جهودها في محاولة رفع سقف التكرير لدى المصافي هنا في الداخل الأمريكي بعد اجتماعات قادها الرئيس الأمريكي ترامب مع المسؤولين عن هذه المصافي، بالتالي هذا يعتبر دفعا لجهود الإدارة في هذا الظرف الحرج قبيل انتخابات التجديد النصفي، خاصة وأن وعود الرئيس ترامب آخرها تلك التي أطلقها قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ولاية ألاباما في تجمع انتخابي جديد بعودة أسعار المحروقات إلى سابق عهدها إن لم تكن أقل، لم تعد نوعا ما تلقى صدى لدى الأمريكيين الذين يدفعون دولارات إضافية في خزانات أو في محطات الوقود، ونحن أيضا على أعتاب فصل الشتاء حيث يستخدم الديزل بكثرة في التدفئة، بالإضافة أيضا إلى قاعدة شعبية معروفة تقليديا بدعمها للجمهوريين وحتى للرئيس ترامب شخصيا، وهي المزارعين الذين يستخدمون هذا الديزل بشكل كبير. لكن ما غاب لربما العابدين عن تصريحات الرئيس ترامب اليوم، وإن حظي ملف الديزل بالحصة الكبرى، هو كيف ستنتهي هذه الحرب التي وعد الأمريكيين بانتهائها، هل بالطريقة الدبلوماسية أم بالطريقة العسكرية، خاصة وأن المزيد من الدعم العسكري يتوجه لمنطقة الشرق الأوسط عندما تصل حاملة الطائرات روزفلت إلى المنطقة لتنضم إلى جورج واشنطن وأيضا جورج بوش، بالإضافة أيضا إلى سفينة أو مجموعة برمائية لتنضاف أيضا إلى أخرى متواجدة في المنطقة، ومع تلويحه في التصعيد العسكري بعد انتخابات التجديد النصفي.
0: سريعا جدا فيما يتعلق بالحظر على تصدير الديزل الأمريكي، ماذا جرى له؟ أين هو الآن؟
1: الرئيس الأمريكي قال بأنه سيتراجع عن هذا القرار بعد الاتفاق مع الجانب الأوروبي، وهذه الضغوط التي نجحت مع الأوروبيين خاصة اتصاله مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وأيضا قادة مجموعة السبع، الإدارة استخدمت هذه التهديدات في محاولة للضغط على الجانب الأوروبي، ولقيت على ما يبدو من قرار الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن 100 مليون برميل من النفط من احتياطها صدا، على اعتبار أنها ستكون هذه الدول يعني أكبر المتضررين، لأن تقريبا 41% من واردات الدول الأوروبية من الديزل قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي إن استخدم بالفعل الرئيس ترامب هذه الورقة ستتضرر. نعم للعبيدين.
0: شكرا جزيلا لك يا أمينة السريري من واشنطن، مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض. في إيران قال نائب القائد العام للحرس الثوري إن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر كليا على مضيق هرمز، وإنما وصفه بالعدو لا يجرؤ على الاقتراب.

0: انرضائي. قال إن التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هزيمة إيران إنما هي أوهام، وأضاف أنه يمكن لترامب الانتصار فقط في مخيلته، وأن من يرسم الواقع على الأرض هم جنود إيران وصواريخها بحسب تعبيره. يأتي ذلك بينما تواصل طهران على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني دراسة المقترح الذي جاء به وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي منذ الثلاثاء الماضي من نيويورك لشأن فتح مضيق هرمز واستئناف الحوار والمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. على الجبهة الداخلية أعلن الحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية وصفها بالإرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، ما أدى إلى مقتل 2 من عناصرها وفرار آخرين بحسب البيان. وأكد الحرس الثوري الإيراني في حادثة أخرى عن مقتل عنصر أمن إيراني خلال تفجير لغم زرع في إحدى الطرقات في المحافظة.
1: كانت وكالة رويترز قد نقلت عن وكالة الطاقة الدولية قولها إن أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار مجموعة السبع لإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل. وجاء القرار ليخفف حدة أزمة الديزل في عدد كبير من الدول، كما هو الشأن بالنسبة لبريطانيا تحديدا التي شهدت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق في ظل اضطراب الأسواق العالمية جراء إغلاق مضيق هرمز.
2: الديزل عنوان فصل جديد من أزمة المحروقات في بريطانيا، فقد بلغت أسعاره مستويات قياسية حيث نهز سعر اللتر الواحد جنيهين تقريبا. يخلف الأمر قلقا ومخاوف كبيرة لدى سائقي السيارات والعاملين في قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية، وتأثيرات الأزمة قد تنعكس على أسعار السلع وتؤدي إلى التضخم.
3: السائقون يشعرون بوطأة الأمر حاليا، ولا سيما العاملون في قطاع النقل بالشاحنة الثقيلة، وتشير بعض التقديرات إلى أن تشغيل أسطول يضم نحو 80 شاحنة نقل ثقيلة تستخدم الديزل أصبح الآن أكثر كلفة بنحو 20,000 جنيه أسبوعيا مقارنة بما كان عليه الأمر قبل اندلاع الحرب مع إيران.
2: أسباب الأزمة الراهنة بعضها هيكلي بعد تقليص بريطانيا لعدد مصافي التكرير في البلاد إلى 40 فقط، توفر تقريبا 55% من حاجيتها من الديزل. وفي ظل استمرار حرب أوكرانيا وأزمة مضيق هرمز فإن الأسعار من فكت ترتفع.
4: بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام جراء الحرب في أوكرانيا والحرب في منطقة الخليج ارتفعت الأسعار بشكل عام، لكن المملكة المتحدة تتأثر بشكل خاص لأن امدادات المصافي في تلك المناطق تراجعت أيضا، ما أدى إلى وجود قيود وضغوط على الامدادات حاليا.
2: وما يزيد من تعميق الأزمة في بريطانيا هو إعلان ترامب نيته حظر تصدير الديزل الأمريكي، ما يسبب ضغوطا أكبر على الأسواق العالمية، دون نسيان أن بريطانيا تستورد نحو 31% من حاجيتها من الديزل من الولايات المتحدة. الحكومة البريطانية من جانبها تحاول تخفيف آثار الأزمة، فتوالت التصريحات الرسمية التي تؤكد وجود مخزون كاف لنحو 30 يوما، كما أعلن رئيس الوزراء أندي بيرنام أنه سيسعى للحصول على استثناء لبريطانيا إذا ما قرر ترامب تطبيق الحظر فعليا.
5: رغم المساعي الأوروبية والبريطانية للتحكم في ارتفاع أسعار الديزل، فإن المخاوف من تأثير ذلك على الأوضاع المعيشية آخذة في التصاعد، مخاوف يزيد من حدتها استمرار أزمة مضيق هرمز والتقلبات الجيوسياسية في العالم. حفظ مريبح، الجزيرة، لندن.
1: معنا من عمان عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. نريد أن نشرح أسباب ارتفاع أسعار المحروقات، لأن ليست فقط معنية أو نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، خصوصا الديزل تحديدا. فما هي العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الديزل بهذا الشكل؟
6: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدين. أعتقد أن العوامل مركبة كما ذكرت بداية، والأهم هو إعاقة الإمدادات من مضيق هرمز، وأيضا السحب الكبير من المخزونات الاستراتيجية وضعف قدرة العالم التكريرية ومنع تصدير الديزل والوقود من دول مهمة كان لها حصة كبيرة في السوق مثل روسيا واليوم الصين.

0: أيضا. لذلك هذا الضغط أوصل أسعار المشتقات النفطية المكررة، الديزل، البنزين، وقود الطائرات، وهي ما تهم المستهلك، إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا، حتى عندما كانت أسعار برميل النفط تصل إلى 147 دولار، لم نرى هذه الأسعار الحالية للديزل. نعم.
1: يعني هذه الأسعار غير مسبوقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022. ما نصيب مضيق هرمز في زيادة هذه الأسعار بهذه الصورة؟
0: له نصيب الأسد طبعا من هذا الفقد من الإمدادات العالمية. نتحدث عن إصابة لمصافي مهمة كانت تنتج الديزل وتشكل معروض مهم من المصادرات العالمية للديزل، وبالتالي أيضا هذه الإعاقة شكلت أولوية لنقل بداية النفط من مضيق هرمز قبل المشتقات المكررة. طبعا هذا عدا الإصابات كما ذكرت لك التي حدثت في مصافي النفط، والتي أيضا يعتقد بأنها بحاجة إلى وقت لإصلاحها.
1: خصوصا
0: فأعتقد
1: المصافي
0: بأن أيضا
1: الروسية.
0: حجم المصافي الروسية وأيضا مصافي المنطقة، لا تنسى أنه أيضا إيران ذاتها كانت مصدرة للديزل في الوقت الماضي، فلذلك أيضا مصافي المنطقة تضررت وقدرتها على إنتاج الديزل، وربما يحتاج إصلاحها إلى وقت. مصافي ديزل الآن روسيا بالكامل تمتنع عن تصدير الديزل إلى العالم، وعلى العكس هي تستورد هذا
1: ولماذا
0: المنتج
1: لا توجد
0: المهم
1: بدائل؟
0: من الهند الآن.
1: يعني هل لا توجد بدائل؟ هنالك نفط في كل أنحاء العالم، صحيح نفط الخليج بما فيه إيران يمثل نسبة كبيرة من العالم، لكن هنالك نفط أيضا في أفريقيا ونفط في أمريكا اللاتينية، لماذا لم يعوض ذلك المفقود من مضيق هرمز؟
0: حجم الفقد الذي حصل في الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات من الخليج العربي ومن روسيا أيضا لا يمكن تعويضه من أي دولة. الآن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، أكبر مصدر حتى للمشتقات النفطية المكررة، ومع ذلك لا تستطيع تعويض الحصة المفقودة من السوق العالمية. لا تنسى أنه أيضا حصة الغاز المفقودة من السوق العالمية أيضا بعضها تم تعويضه من الديزل، مثلا توليد الكهرباء الذي كان يعتمد على
1: الغاز.
0: الغاز أصبحت الآن حصته من الديزل، لذلك أصبح الضغط والطلب أكثر على
1: طيب
0: هذه
1: فيما
0: السلعة
1: يتعلق
0: المهمة والتي
1: بالسحب
0: تدخل بالتأكيد
1: من المخزونات وقررت حظر تصدير الديزل من الصين ومن روسيا وأيضا تلويح الرئيس الأمريكي بذلك، هل يعني أن الجميع الآن يتهيأ لأزمة طويلة الأمد؟
0: بالتأكيد أزمة طويلة الأمد، ودون أن يكون هنالك حل جذري. حتى السحب من المخزون الاستراتيجي اليوم سيكون له أثر إيجابي على الأسواق، لكن هذا الأثر سيكون مؤقت. وأيضا حتى تصريح الرئيس الأمريكي بأنه لن يفعل قرار مثلا منع تصدير الديزل والمشتقات النفطية سيكون له أثر إيجابي لكنه أيضا مؤقت. هذا السحب من المخزون الاستراتيجي بشكل عام سيكون له أثر عكسي إذا ما طالت مدة هذه الأزمة. نعم.
1: أشكرك شكرا جزيلا عامر الشوبكي الخبير الاقتصادي والنفطي من عمان. إلى تطورات اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها قصفت بالطائرات عربات مسلحة وإمدادات للحوثيين في طريقها إلى جبل راس بالوزعية، كما قالت إنها نفذت في 24 ساعة 474 غارة وعملية استهداف لمواقع وتعزيزات حوثية. معنا من جبهتي معنا نوع أولا إلى هذه الأخبار العاجلة مراسل الجزيرة، غارة إسرائيلية تستهدف شقة سكنية غربية مدينة غزة، لكن معنا من صنعاء نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة، ومعنا من تعز ياسر حسن مراسل الجزيرة. وسأبدأ معك ياسر حسن فيما يتعلق بأهم هذه التطورات حتى هذه اللحظة.
2: نعم زين العابدين، آخر التطورات ما تم الإعلان عنه قبل قليل من قبل محور تعز العسكري أن هناك غارات جوية شنت على مواقع للحوثيين وتعزيزات للحوثيين في منطقة حيفان وكذلك في جبل راسن أو منطقة راسن. قبل ذلك كان محور تعز العسكري قد أعلن عن ما دار خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن القوات الحكومية صدت عدة هجمات للحوثيين في مختلف الجبهات في تعز، وقالت أيضا إن هناك غارات استهدفت الحوثيين في عدة جبهات أيضا، منها ما حصل من غارات مؤخرا في راس وحيفان، وكذلك الغارات التي استهدفت تعزيزات للحوثيين في خط أو شارع 60 الواقع شمال تعز. الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي أعلن كذلك عن غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى جبل راس ودمرت في منطقة الوازعية، وكان قد أعلن عن 474 عملية وغارة استهدفت الحوثيين في مختلف الجبهات خاصة في تعز، وقال إن تلك العمليات والغارات قتلت وأصابت 1540 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير 216 آلية أو مركبة للحوثيين. هذا
1: حتى نفهم
2: الجوانب الميدانية
1: أكثر.
2: في الجوانب
1: ياسر.
2: الإنسانية ما زال
1: أعود ياسر يعني حتى نفهم الصورة أكثر. هذه الإعلانات لا تتحدث عن صد هجمات للحوثيين، وإنما تتحدث عن هجمات على الحوثيين. هل هذا يعكس نسقا جديدا في هذه المعارك؟
2: نعم زين العابدين، المعارك في تعز تختلف عن أي منطقة وعن أي جبهة في اليمن. المعارك في تعز هي معارك الكر والفر، لأن تضاريس تعز هي تضاريس جبلية، وقد يأتي هذا اليوم تسيطر القوات الحكومية على هذا الجبل أو على هذه المنطقة، والعكس صحيح، في اليوم التالي قد يسيطر عليها الحوثيون. لكن مؤخرا في الأيام الأخيرة هناك تقدمات كبيرة للجيش الحكومي أو القوات الحكومية، خاصة مع الإسناد الجوي وكذلك استخدام الطائرات المسيرة، الطيران الحربي والطيران المسير قام بدور كبير مع القوات الحكومية. فعلا كان هناك إعلان عن صد هجمات خلال الساعات الماضية، لكن أيضا بالمقابل هناك تقدم للقوات الحكومية في بعض الجبهات، خاصة تلك الجبهات التي يأتي فيها الطيران المسير وكذلك الطيران الحربي لمساندة الجيش الحكومي. غارات كبيرة أو كثيرة نفذت خلال الساعات الماضية. أيضا يتحدث الجيش عن استهداف للحوثيين بالطيران المسير. قوات درع الوطن تحدثت أنها دمرت آلية للحوثيين، وكذلك قتلت عدد من الحوثيين في تجمع الحوثيين في منطقة بني عمر غربية تعز. ولذلك الوضع في تعز يختلف أيضا عن مثلا الوضع في مأرب. في مأرب الصحراء ومناطق شاسعة، لكن في تعز هنا تضاريس جبلية، وأيضا يسموها معارك الكر والفر هنا في تعز. في مأرب أيضا كانت هناك اليوم غارات أو هجوم مدفعي على الحوثيين، خاصة في مناطق جنوب المحافظة. كنت أتحدث عن الوضع الإنساني وكذلك تحذيرات
1: قبل الوضع الإنساني
2: الصحي في تعز.
1: ننوه فقط لهذه الأخبار العاجلة ياسر، اسمح لي ننوه فقط الأخبار العاجلة على شاشتنا. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها استهدفت عناصر ميليشيا الحوثي في منطقة سامع شرق تعز، وأنت ذكرت أيضا حيفان وراسن ياسر. أيضا هنالك خبر عاجل آخر تقول فيه القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت غارات جوية على مواقع وتعزيزات الحوثيين في جبهتي حيفان وراسن جنوب تعز. إذن سامع شرق تعز، حيفان وراسن جنوب تعز، نريد أن تشرح لنا هذه المناطق وأهميتها بالنسبة للطرفين المتحاربين.
2: نعم، كما قلنا سابقا أن الطرفين حريصين دائما على أن يسيطرا على كامل المناطق الجبلية حتى يؤمن ما سيطر عليه في الأيام السابقة. والآن تتحدث الأخبار عن غارات أو استهداف للحوثيين في تلك المنطقة. أيضا ما يتعلق براس وحيفان هي مناطق تقع في جنوب المحافظة، وهي أيضا مناطق جبلية، جبل راس وكذلك مناطق حيفان هي أيضا محادة للحق، هي محادة لمناطق طور الباحة ومحادة أيضا للحق بشكل عام، ولذلك موقعها موقع استراتيجي هام. إن سيطر أحد الطرفين على تلك الجبال سيتمكن من ضرب الطرف الآخر في المناطق الأخرى أيضا.
1: شكرا لك ياسر حسن من تعز. نبيل اليوسفي من صنعاء، ماذا تقول السلطات في صنعاء؟ عن هذه الهجمات. نحن نتحدث عن أكثر من 474 غارة وعملية استهداف لمواقع وتعزيزات جماعة أنصار الله. ماذا تقول عن ذلك؟ وأيضا ماذا تقول عن سير المعارك بشكل عام؟
3: زين العابدين هي لم تتحدث حتى اللحظة السلطات الرسمية عن سير المعارك بالنسبة للجبهات بعد أن كانت قد سيطرت على الساحل الغربي، وقالت بأنها أمنت كافة المديريات الواقعة في المخا ومضيق باب المندب بالإضافة إلى مناطق الخوخة وكذلك المناطق المحيطة بالساحل الغربي بشكل كامل، لكن ما أعلنت عنه القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأن نحو 94 غارة جوية شنها الطيران السعودي على مناطق مختلفة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع، وأكد بأن هذه الغارات استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء واستهدفت محافظة صعدة بالإضافة إلى محافظة عمران ومحافظة حجة فضلا عن استهدافها لمحافظتي تعز وإب المتجاورتين. وأكد سريع بأن هذه الغارات قد استهدفت أعيانا مدنية، وأكد أيضا بسقوط ضحايا جراء هذه الغارات أو الاستهدافات، مؤكدا بأنها من طائرات سعودية نوع F-15 وتايفون، وانطلقت من قاعدتين في السعودية هي خميس مشيط والطائف. وأحصى أيضا منذ 3 سبتمبر وحتى الآن أحصى 1350 غارة جوية وقصفا صاروخي، قال بأنها قد استهدفت مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء. وكانت وسائل الإعلام الرسمية أيضا قد أحصت هذا اليوم لهجمات قالت بأنها السعودية من نجران وجيزان وقصفا صاروخي على مناطق مأهولة بالسكان في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وأكدت أيضا تضرر منازل جراء هذه الاستهدافات حسب وسائل الإعلام الرسمية. وهو ما أكده أيضا في بيان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأنه أيضا هناك قصفا صاروخي من مناطق نجران وجيزان على مناطق يمنية في محافظة صعدة. وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أعلنت عن سقوط 3 جرحى جراء هذه الغارات، وأكدت أيضا وسائل الإعلام الرسمية بأن هذه الغارات وكذلك أكدت القوات المسلحة قد استهدفت أبراج الاتصالات ومنشآت مدنية وبالتحديد أكثر الغارات المكثفة على محافظة صعدة وكذلك على محافظة حجة، كما أن غارات جوية استهدفت بشكل مكثف في محافظة تعز حسب وسائل الإعلام الرسمية وحسب بيان الناطق العسكري، بما فيها محافظة تعز التي تم فيها الاستهداف في مناطق سامع وكذلك جبل حبشي وحيفان والأثاور والأعروق ومناطق مختلفة، بالإضافة إلى مناطق في محافظة أب المجاورة بما فيها منطقة ميتم وكذلك منطقة حزم العدين. هذا ما أعلن عنه الناطق العسكري الإعلام الرسمية. وأكدت أيضا القوات المسلحة بأنها سوف تواصل استهداف التحشيدات والتعزيزات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال، كما ستوسع من عملياتها العسكرية حسب قولها باتجاه العمق السعودي وتحديدا على القواعد العسكرية التي تنطلق منها الطائرات التي تستهدف مناطق تابعة لسلطات صنعاء حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع. نعم زين العابدي،
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. نبيل اليوسفي من صنعاء مراسل الجزيرة، ومعنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أولا نريد ملاحظات على هذه الإعلانات، 400 وكم يا سيدي، 474 غارة وعملية استهداف، ليس فيها عمليات صد كما تعودنا في الأيام الماضية. هل لأن الحوثيين لا يهاجمون، أم أن القوات الحكومية لم تعد تسمي هذه العمليات عمليات تصدي؟
4: لا، هي عمليات تستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة ومراكز قيادة، يعني هي منوعة. عندما مثلا قصف لقوة تعزيز تتحرك من منطقة لمنطقة هي نوع من الصد أيضا، وبالتالي هي يعني عدد من العمليات ذات الطبيعة المختلفة، لكنها في العنوان الأبرز هي يعني استنزاف لقوة الحوثيين، إنهاكهم من خلال هذه الضربات، أن يكون استهداف لمناطق التعزيزات أو مراكز التجمع أو العتاد أو في التحركات الموجودة، خاصة أن سبق يوم أمس أن أعلن المتحدث العسكري عن قائمة بأسماء طرقات وخطوط طرقات اعتبرها ممنوع للمواطنين أن يتحركوا فيها، وبالتالي صارت أهداف للقوات الحكومية. فهي واضح القوات الحكومية الآن تتجه إلى عمليات هجومية تهدف إلى إنهاك الحوثيين من خلال استقصاد ضرب مصادر التعزيز والإمداد وأيضا مراكز القوة البشرية التي تتحرك من منطقة إلى أخرى. هذا العنوان، وهي عدد كبير بصراحة، لأنه الضربات ليست بالضرورة الطيران فقط، قد يكون طيران مسير، قد يكون طيران حربي، قد يكون أيضا المدفعية، يعني أنواع مختلفة من العمليات.
1: فيما يتعلق بالساحل الذي تدور هذه المعركة بسبب دخول الحوثيين إليه، ما الذي جرى من هذه الضربات، وما هو تقدم القوات الحكومية باتجاه استرداد الساحل من الحوثيين؟
4: في النسبة للساحل، القوات الحكومية تسعى في الوقت الراهن كما يبدو من خلال مسار العمليات، من خلال العمليات المختلفة، أنها لا تمنح للحوثيين فرصة التثبيت في الساحل، وبالتالي جعلهم في وضع منكشف في هذه المنطقة المفتوحة لإنهاكهم عسكريا وبشريا. القوات الحكومية حتى الآن لم تتقدم في الساحل بالحقيقة، ولا الحوثيون أيضا استطاعوا أن يثبتوا وجودهم في الساحل بحيث أن يستقروا ويخففوا أو يوقفوا الضربات التي يتلقونها من الطرف الحكومي. هم يحاولون الآن يضغطوا في ثلاث اتجاهات بالنسبة للريف التعزي، وهي كلها مناطق ارتفاع، مناطق مرتفعات، جبل راسن، جبل حبشي، سامع. هذه مناطق حاولوا الآن يضغطوا باتجاهها من أجل التسلل والسيطرة عليها بحيث تطل على البحر وتؤمن، بعد أن فشلوا أو لم يتمكنوا من السيطرة على جبل كهبوب والجبال القريبة من الساحل، بدأوا يتحركون بطريقة التفافية في مناطق هم أصلا كانوا متواجدين بالقرب منها للثبات أو التثبيت في هذه الثلاث المناطق بالتحديد. لكن حتى وهم يدخلون مثلا أو يتسللون في جبل حبشي بعض القرى أو المناطق، يدخلونها ثم ينسحبون نتيجة المقاومة لأبناء المنطقة أو أيضا من الضربات الجوية.
1: فيما يتعلق بتعز، معظم هذه الهجمات كانت في تعز، ما المعركة الحالية في تعز؟ طب معركة للسيطرة على ماذا تحديدا؟
4: تعز عبارة عن قسمين، المدينة والمحافظة. المدينة في جزء من الشمال والشمال الشرقي، هذا يتواجد فيها نقاط الحوثيين مع حدود مأب ولحج. هذه اليوم وأمس كان في ضربات جوية واستهداف للدبابات التي تحاصر مدينة تعز، وأيضا مصادر مثل جهة باتجاه الراهدة باتجاه حيفان حدث أن ضربت فيها بالطيران. بالنسبة لمعركة تعز، هي منذ فترة طويلة هي محاصرة ما عدا في الجهة الجنوبية التي فتحت منذ 2016 أو 2015. الآن حركت هذه الجبهات، ولكن
1: هل ما زالت محاصرة تعز؟
4: في هذه الجهات ما زالت محاصرة منذ فترة طويلة، لم يتوقف حصارها حتى وهي في هذه اللحظة. لكن هي في لديها خط واحد مفتوح مع عدن ولحج عبر هجة العبد اللي ذكرناها، واللي حاول الحوثيين أن يستعيدوا زمام بدر بقطعها وحصار إكمال الحصار على تعز، لكنها لم تنجح وعادوا أدراجهم. الآن الضربات هي في هذه الجهات التي تحاصر. القصف الذي نسمع عنه في الستين في كذا هو من أجل أيضا إنهاكهم في هذه الجهة، بحيث إن في حال إذا كانت هناك عملية عسكرية للتقدم باتجاه هذه المناطق يكون قد استنفذت القوة بشكل معقول.
1: هل يعني هنالك ما يشير إلى أن من أهداف القوات الحكومية في هذه المرحلة هو فك حصار تعز تماما؟ لأن هذا يبدو منطقيا أكثر من هجمة هنا وهجمة هناك.
4: يعني هو حتى الآن لا أخفيك زين، الجانب الحكومي لا يعرف أو لا يعلن ما الذي يريده في هذه المعركة بالتحديد، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أنه يريد أن يفك الحصار، لأنه ليست هذه عنوان عملية. هو عنوان الرئيسي استنزاف الحوثيين وإنهاكهم في هذه المرحلة، كأن هذا العنوان الأبرز، أنه أكبر قدر ممكن من القوة البشرية تنتهي في هذه المعركة، وأيضا من العتاد الذي حصل عليه يجب أن يدمر.
1: وبالتالي نسمع هذه الأعداد الكبيرة التي تقول القوات الحكومية أنها قتلتها من جانب الحوثيين، 1500 في، نعم، في أيام قليلة.
4: نعم، وهذا هو الهدف الأساسي، أكثر من ما هو فتح حصار أو عملية عسكرية برية.
1: استنزاف بشري واستنزاف العتاد.
4: بالضبط.
1: شكرا جزيلا سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. الآن إلى قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي المستمر فيه، وننوه لهذه الأخبار العاجلة التي وردتنا، حيث أفاد أو أعلن بالأحرى مجمع الشفاء الطبي عن وقوع إصابات في قصف إسرائيلي لشقة سكنية غربية مدينة غزة. مراسل الجزيرة أيضا أفاد بأن غارة إسرائيلية استهدفت هذه الشقة في مدينة في غربي مدينة غزة. هذا التصعيد الإسرائيلي ألقى بظلاله على الأوضاع الإنسانية، حيث تتفاقم أزمة المواصلات مع نقص الوقود ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال قطع الغيار والزيوت لتثقل كاهل السكان وتحول التنقل إلى معاناة يومية لا سيما للمرضى وللنازحين.
5: يقطع النازح محمد عويضة نحو 3 كيلومترات سيرا على قدميه لتعبئة اسطوانة الأكسجين التي تحتاجها والدته المريضة في ظل أزمة المواصلات.
6: باجي كل يوم عن مستشفى ناصر، فأعبي جرعة الأكسجين للوالدة، وباجي بالكروس عشان المواصلات وبتغلب.
5: 3 ساعات نقضيها محمد بين تعبئة الاسطوانة والعودة بها إلى والدته المصابة بالتليف الرئوي في خيمة نازحين بمواصي خان يونس.
7: أنا مش عايش إلا على الأكسجين، وبعدين الطريق كلها مطبات وكلها عطرات، والله ما بقي يا ويل عليه، ما بيجي إلا هو نرد مع ظهره في الشيء.
5: عند كراجن المركبات العمومية غربية خان يونس يتزاحم المواطنون لحجز مقعد في عربات تجرها مركبات متهالكة.
8: ركاب بتفعلنا 15 بتطلع لك 5.75 شيكل، تيجي اخذ النار والاخر برشا بتصفي لك 20 شيكل. انا هي الكلام يعني مواتير سولر وفيش قطع بالمره، فيش ولا اي حال.
5: بين مركبات دمرتها الحرب واخرى تعطلت بفعل نقص الزيوت وقطع الغيار، يبحث السائقون عن قطع مستعمله لإعادة مركباتهم إلى الطريق.
9: السيارات في أي لحظة هتقف، يعني إحنا بنمشي، أنا بمشي أمور الشهر، بعد شهر على الزيت هذا بقدرش أشتري زيت، أنا مشيت أمور إلى الشهر، بعد الشهر مش أقدر، فيش مواصلات، فيش إشي، الناس هتتبهدل، السيارات هتقف، لا بنشر ولا كوشوك ولا زيت ولا قطع، يعني اليوم إحنا بندبر أمورنا، قطع زي هذه مستخدمة بجيبها من سيارة مقصوفة مضروبة من إشي بتمشي أمورك.
5: في ورش الميكانيكا يحاول العاملون إعادة استخدام ما يمكن إصلاحه. وسط تأكيد جمعيات المركبات تعطل أكثر من 90% من محركات السيارات.
10: احنا بنشتري السيارات المكدروبة اللي واقع عليها البيوت، سيارات بلا ماخذ ضارب مطورها، بناخذ منها الكاوشوك، بناخذ منها الإقزاز بديل، بس الناس بتشقف ايش؟ البيجو، السوبارو القديم، المرسيدس، انما جبال زي هذه تتشقف، او رمش 2012 2014 هذا حرام، هذا حرام. احنا بنطالب في فتح جميع المعابر
5: في غزة. لم يعد الوصول الى العمل او العلاج او حتى الى لقمة العيش سهلا، فأزمة المواصلات تضيف عبئا جديدا لحياة سكان انهكتهم الحرب والحصار. هان الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
1: وننوه من جديد إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا، مجمع الشفاء الطبي في غزة يقول سقوط شهيدة ومصابين في القصف الإسرائيلي لشقة سكنية غربية مدينة غزة. في تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، أعلن حاكم مقاطعة خاركيف شرقية أوكرانيا أن قصفا روسيا بقنابل موجهة أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 في 3 من أحياء مدينة خاركيف.
11: أنا الآن في حي سلوبوجانسكي في مدينة خاركيف الأوكرانية، وهذا موقع لهجوم روسي طال هذا الحي في الساعات الأخيرة من نهار الجمعة. دمار باد على عدة منازل، وهناك منازل أخرى طالها نصيب أكبر من الدمار. هذا الجزء من هذا المنزل كان به طابق ثان، اختفى هذا الطابق بعد ارتطام 3 قنابل روسية موجهة بهذا المكان حسب حاكم مقاطعة خاركيف. أعمال إزالة أثار هذا الهجوم قائمة على قدم وساق والسلطات الأوكرانية، وحاكم مقاطعة خاركيف يقولون أنه حتى الآن تم إحصاء وجود قتيلين على الأقل وحوالي 31 مصابا. هذا العدد مرشح للزيادة في كل لحظة مع رفع الأنقاض. وهذا في 3 مواقع تعرضت لهجمات بقنابل موجهة روسية مع انتهاء ساعات نهار يوم الجمعة. أسد الله الصاوي، الجزيرة، خاركيف.
1: نلقاكم على رأس الساعة.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: خذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-668-4098.
6: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
7: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: You are listening to the voice of Islam 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بوصلوا لك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطوا لك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
1: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
8: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل كل وصحب كل، وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: دقيقة تربوية. نحن في هذه الحياة نحتاج إلى من تربطنا بهم علاقة تسمو على المصالح والمنافع، بحاجة إلى من نبث إليهم همومنا وشجوننا، وإلى من نأنس بهم ونتمتع بمسامرتهم ولطفهم ومشاعرهم الدافئة. نحن في هذه الحياة في حاجة إلى من يقدمون لنا النصح والمشورة ويطلعوننا على عيوبنا ونقائصنا. نحن في حاجة إلى من يتحمل أخطاءنا وهفواتنا. باختصار، نحن في حاجة إلى من نستكمل به معاني إنسانيتنا ونعيش بمساعدته حياة سعيدة وآمنة. إنه الصديق والأخ في الله الذي تحدثت عنه كل الثقافات ووصفته كل الأمم. الصداقة أيها الإخوة والأخوات أخذ وعطاء، وعلى مقدار ما نعطي نأخذ، ولا يمكن للصداقة أن تستقيم من غير تضحية. دقيقة تربوية.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
1: الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى، برنامج طبي يقدم الإرشادات والنصائح الطبية في حلقة أسبوعية صباح كل يوم اثنين عند 10 تماما. الصحة والشفاء، نضيف فيه الدكتور مصطفى علم الدين، يرد على مكالماتكم ويحاوركم مباشرة عبر الأثير. الصحة والشفاء، إعداد وتقديم إبراهيم الزعبي.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى يسعدنا ويشرفنا أن نستقبل الدكتور مصطفى علم الدين معنا في إذاعة الصوت الإسلامي مباشرة وعلى الهواء، ليرد مشكورا على أسئلتنا وأسئلتكم، وليطرح موضوعا صحيا طبيا جديدا كعادته عند كل يوم اثنين. نتشرف باستقباله معنا بالاستوديو. دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا لحضورك، الله يبارك فيك وجزاك الله خيرا.
3: شكرا لك حاج إبراهيم، وشكرا لإذاعة الصوت الإسلامي وللمستمعين، إن شاء الله بنكون على قد المسؤولية.
2: دكتور، اليوم سنتحدث عن المايغرين.
3: نعم.
2: وجع الرأس.
3: نعم.
2: أسبابه وكيفية علاجه. يعني وكيفية النظر إليه بشكل عام.
3: صحيح.
2: ما هو المايغرين أو وجع الرأس أو الصداع النصفي كما يسمى باللغة العربية؟
3: صحيح صحيح صحيح. الحقيقة يعني صداع أو أمراض وجع الرأس بشكل عام هي مختلفة، وممكن تكون أعراض لأمراض تانية.
2: نعم.
3: أما من الشائع جدا جدا هو مرض الشائع.

0: الاختيار اللي بيجي هو بشكل مرض نصفي او اوجاع الراس تيجي نتيجه التعب والضغط النفسي الحياتي اليومي بيخلي الواحد يرجع. وهلا بنعمل على التفاصيل نفرق بين بعض شو الموضوع. بس بالنسبه لتعريف الشقيقه بحد ذاته انه وجع الراس النصفي هو عباره عن وجع راس عصبي وراسي بيجي بطريقه بشكل يعني كريسس بيجي بشكل متردد يعني. والحقيقة هذا الوجع الراس اللي يعني هو الميكانيزم تبعه هو اضطرابات بالجهاز العصبي بيصير عملية عدم تواصل الإشارات العصبية بين الجهاز العصبي العصب وبين الأوعية الدموية. ولهالسبب هون بيصير عملية بيصير في عملية ضغط على الجهاز الأوجاع بالجسم وبيعملنا هالوجع هذا. وبشكل عام هو بيجي وجع نصفي بنص الوقت ممكن يجي على الجنبين بس عادة بيجي بشكل يا على اليمين يا على الشمال. بيجي بتأثيره كتير الضوء بيأثر عليه كتير الكبش اللي بنقرأ فيه التلفزيون والتليفون غزة كمان من مؤثراته. بيجي كتير قبل فترة زمنية صغيرة المريض بيصير عنده هاكي نوع من التعب ومن الخمول وبتجي عباله بعض المأكل بيجي عباله يأكل زيادة أو بيخف أكله أو بيجي عباله في كتير ناس بيقولك جي عبالي أكل الحلو كتير هذه قبل بشي يومين ثلاثة يعني عرفت هاكي. بعدين بتجي في حالة يعني الوقت اللي بتجي الوجع هذه قبل بساعتين ثلاثة بيجي وجع راس قوي كتير throbbing يعني بشكل نابض بالضبط بوم بوم بوم بوم بيبي بمنطقة معينة من الراس وبيكون مصحوب بتقيؤ أو بغثيان أو بتعب بشعر الإنسان بتعب يعني شو ما بيعمل بدل تعبان ومنه مبسوط عرفت كيف. فلها السبب هون بنسمي هذا الوجع أوجاع الشقيقة أوجاع الراس يلي بتجي بهالطريقة هذه. وعادة بيكون مع الرجال أكثر من بيجي مع كل الأعمار بس بيجي مع الرجال أكثر من النساء. وهذه طبعا نتيجة تغيرات هرمونية تتعرض المرأة بحياتها كان خلال الدورة الشهرية وخلال
1: بيجي على النسوان أكثر من الرجال
0: بيجي مع النساء أكثر من الرجال
1: نعم
0: ايه. هلا النساء لان ليش بتعرضوا لتغيرات بالدوره الشهريه تغيرات هرمونيه خلال الدوره او خلال الحمل او خلال سن الياس او كل هالمسائل هذه بتعمل تغيرات هرمونيه على ماده الهرمون الاستروجين وبتخلي يكون مسبب او محفز لوجع الراس وبيجي. والحقيقه الوجع بيجي وبيروح بشكل عام يعني الوجع الراس اذا بيجي مثلا بشكل دوري بعض الأوقات بيجي بالشهر مرة أو مرتين أو ثلاثة هذا بنسميه وجع راس قوي لأنه بيأثر على حياة المريض حياته العملية حياته الاجتماعية حياته الحياتية. وممكن يجي مثلا بالسنة أو بالسنتين مرة وبعدين يعالج. فهذا بشكل عام. أما الأسباب تبعه الأسباب بشكل عام ما في أسباب محددة بالمية مية عرفت علي كيف. بس في الأسباب الوراثية إنه إذا كان بالعائلة هذا عنده شقيقة ممكن يتعرض كتير لوجع الشقيقة عند الأولاد أو عند الأسبرينج الأطفال أو شيء أو اللي بيجوا من بعد منهم كان عند الأب أو كان عند الأم. بس بشكل عام نحن قلنا بتكون الشقيقة عند الأم أكتر من عند الرجل. شيء التغيرات الهرمونية طبعا قلنا بعض التغيرات الهرمونية اللي هي ممكن تأثر كتير بالتغيرات كان خلال الدورة الشهرية أو خلال الحمل أو خلال سن اليأس. كل هالتغيرات هذه الهرمونية بتأثر هذه وتأثر على الهرمون السيروتونين اللي هو مسؤول عن الأوجاع والسعادة بتخفوا كتير وبصير يعني تحفيز الوجع بيكون قوي كتير. في حالة تانية ممكن بعد الحالات البيئية مثلا شو بناكل شو بنشرب شو كيف نتعاطى مع الطقس وقت اللي بيكون الطقس بارد او بيكون في هيك بتلاقي الانسان بيتأثر اكتر. طبيعة المأكولات اللي بناكلها ان كان مثلا مثل الشوكولا مثل المخللات، مثل يعني كل شيء هيك الجبن المعفن شوية في أو الشانكليش المعفن شوي، هذه أنواع من الجبن يعني، مشروبات الكحولية مثل كمان التدخين له تأثير كتير، له دور كبير كمان معه. كل هالأمور هذه مجتمعة، قلة النوم إذا الواحد ما عم ينام مزبوط أو بيروح على النوم لحتى قبل ما ينام بيحط التليفون وبعد بيتورج عليه أو بيحط التلفزيون بيقول لك هلأ بنام بعد شوية، هذه بيكون محفزات أنه يجي الوجع على الرأس طبعه بشكل عام. هذه أحد أهم الأسباب الرئيسية يلي ممكن يواجهها الرجل أو الإمرأة يلي بيعانوا، وممكن يحصل مع الأطفال. الأطفال بيجي معهم مثلا ما بيحب يروح على المدرسة، معه العيد نفس، معه يكون مش مبسوط. الجوع له تأثير كتير، إذا الإنسان جوع كتير وبصير بتجي الأوجاع، يعني في كتير أوجاع رأس تحصل برمضان كتير لأنه في عملية فترة الأكل بين الوجبة والوجبة بعيدة شوية، بيعمل نوع من أوجاع. عند بعض الأشخاص الشقة بتكون قوية كتير حتى نسمع بالإفطار بهالمراحل هذه بهالمسائل هذه.
1: دكتور، في كتير أشخاص بيصير معهم الصداع النفسي بعد ما يبلغوا، يعني ما بيكون بالمدرسة أو أطفال ما معه صداع نصفي ولا بيجع الراسهم، بس يصيروا مثلا بعمر 16-17 ببلش عنده، ولا بيخلق الواحد معه صداع نفسي؟
0: لا مش بيخلق، لا بس بتجي بأي عمر من الأعمار. بس نحن قلنا يعني انطلقنا أنه تأثير الهرمونات، تغيير الهرمونات وتقلبات الهرمونات كان عند الرجل وعند المرأة ممكن يأثر كتير عند الحولة. هلا كمان ما تنسى التقلبات الهرمونية اللي عند الصبي أو عند الشاب أو عند الفتاة، بيكون بفترة هيك يكون في زخم قوي للهرمونات الموجودة. وما تنسى العوامل النفسية، يمكن وقت الإنسان بعوامل بمر بمسائل نفسية، وهالفترة الزمنية هذه مرحلة البلوغ بمر بتغييرات نفسية اجتماعية سيكولوجية، كل هذه ممكن تأثر على الـ على الـ على المريض أو على الفرد وتكون مسبب أو محفز حتى يصير عنده المرض الشقيقي اللي نحن عم نحكي عنه.
1: دكتور، هل اللي مصابين بأمراض مثلا السكري for example أو معهم كوليسترول أو ضغط، هل وجع الراس نتيجة الضغط أو الضغط بيجي نتيجة وجع الراس؟
0: لو هلا في عنا يعني نحن قلنا بداية كلامنا حتى يكون المسألة واضحة للمستمعين، الأوجاع الرأس مختلفة جدا، عرفت علي كيف؟ وفي ناس ما بيعطوه أهمية، حتى عند الشباب في ناس ما كتير ما بيعطوه أهمية، ولا بيروح لعند الحكيم بيلا بتحمل وبعد بالأوضة وبسكر عليه وبحط الظلام منطقة مظلمة وهدوء وبسمع موسيقى وشي كذا ممكن تريحني شوية. أما الوجع الرأس، الوجع الرأس اليوم حاج إبراهيم نحن عايشين بفترة زمنية بالحياة فيها تقلبات كتير بالحياة، تقلبات اقتصادية. لاحظ أنت هلا الانفليشن والدفع والمدفوعات والبنزين والأكل والمصاريف والطب وكله عم يزيد كل يوم عن يوم، كل يوم عم يزيد عن
1: مشاكل عائلية،
0: مشاكل هذه عم تعمل هذه مشاكل عائلية، مشاكل نفسية، مشاكل عند الأولاد. في ناس ما فين عم يبعث أولادهم على المدارس نتيجة إنه ما عم يدفعوا الأقساطها، في ناس مثلا ما قادرين يجيب البنزين عم يغلى عليه، الأكل عم يغلى عليه، المصاريف بالأول كي يطلع له ندفع على المطعم يطلع يكذر شوي ما عنده الإمكانية، كل هذه عوارض نفسية، هذه بتعمل ضغط نفسي. وبعدين الرجل ما بتحمل المرأة والمرأة ما بتحمل الرجل، وبيصير في نوع من هذا بنسميه الضغط النفسي. بس الضغط النفسي هذا أو يلي بيعمل تنشن هذاك، يلي بيجي الوجع بشكل كأنه هيك مثل التوربنت، مثل كأنه حاط الزعجال وبيسكه بشدة على راسه كتير هذا بيسموه وجع راس مألم كتير نتيجة الضغوطات الحياتية والضغوطات النفسية. وبيصير في عنده بعض أوقات نوع من التقيؤ ونوع من التعب ونوع من الهيك، بس ما بالشكل الشقيقة يلي بتجي بشكل قاسي جدا لأنه إذا بدنا نفرق بين الشقيقة وبين الأوجاع النفسية هذه. وعلى فكرة هذه الأمراض هذه وهالمسببات كلها سوا عم نحكي عليها نحن كمان ممكن تأثر على عند الشقيقة وتزيد يكون محفز لها كمان، إلى جانب بعض الأدوية اللي ممكن ناخذها بحياتنا ممكن يكون لها تأثير على الشقيقة. بس بنرجع على سؤالنا المهم، يعني إنه وقت اللي بيكون في وجع رأس نتيجة ضغط نفسي

0: الآخرين
1: اجتماعي, يعني
0: اجتماعي أكثر بيستأنس, بيستأنس بالآخرين. فالأوجاع وقت كل إنسان موجوع عنده اضطرابات, وخاصة وقت بيكون في أوجاع على على الوجع الاقتصادي, يعني كتير كتير هاي بتأثر وبتعمل نوع من الأوجاع النفسية وبتعمل من هالأوجاع هذا. لأنه اليوم أنت لاحظ مثلا يعني شاب عم يشتغل هو برضه يعني, وعم يدفعوا مصاري للمورتجز أو شيء, والمصاري عم تزيد والإنترس عم يزيد, وعم يشتغلوا ما عم يلحقوا ولا يأكلوا ولا يشربوا, بيشتغلوا على بكرة العشية, ما بتشوف الأولاد, ما بيشوف الأولاد. يعني هذه كل المسائل هذه إلا تمن هذه بالحياة, عرفت علي كيف؟ هذه بتعمل أوجاع ما هبة ودب من, عرفت علي كيف؟
1: دكتور أحيانا بيكون وجع الرأس مؤشر لمرض آخر أو مصيبة تاني. الواحد بيوجع راسه باستمرار بياخد بانادول, بياخد باناماكس. يعني أنا بعرف واحد صار يوجع راسه يوجع راسه, راح عند الحكيم بالآخر طلع أنه خسر عينه, ضربت عينه, صار ما عم شوف فيها. لذلك كيف بدنا نعرف نحن وجع الراس هذا شو إلى ماذا سيؤدي؟
0: هذا سؤال كتير كتير كتير كتير مهم, وبعتقد هذا أهم سؤال بالحلقة اللي عم نحكيها نحن. إذا كان وجع الرأس بيجي بدل أكثر من أسبوع أو أسبوعين, يعني هذا وجع الرأس في شيء له خلفية. إذا وجع الرأس بيجي وعم يسبب مثلا عم تتفوع أنت وعم تضيع أو كذا, هذا بيكون وجع الرأس بده فحص. إذا كان عندك وجع الرأس وعم أنت منين بالليل عم تفيق بنص الليل رأسك عم يوجعك, هذا الوجع الرأس بده انتباه. إذا وجع الرأس مثلا مصحوب بأوجاع تاني بالجسم, هذا بدك تاخده. إذا وجع الرأس موجود وفي عم ينزل الوزن عند الإنسان, هذا بدك تاخده بعين الاعتبار. ليش؟ لأنه ممكن يكون الوجع الرأس الموجود نتيجة أمراض خبيثة.
1: يعني ما في وجع راس بلا سبب,
0: ما في وجع راس بدون سبب ابدا. ابدا هذه شغله طبيعيه بالمية مية. يعني حتى كان السبب انه انت معود تشرب فنجان قهوه, ما شربت قهوه اليوم وجعك راسك, يعني بدك قهوه, سبب في القلق. فلهالسبب هون بنقول نحن هذه الاوجاع الراس لازم ناخذها بعين الاعتبار ونقوم بعمليه فحصها. لانه تيجي انت على الشقيقه وعلى التنشن هذاك والاوجاع العوديه, دائما تشخيصها تشخيص سريري, انه انا بيجعني راسي كذا عن نصفه, عم بيطلع عم في نبض هيك, عم تلعي نفسي. ليك صار معي الوجع من شهرين ثلاثه, انا متعود عليه, بس الحكيم بدي اخذ الدواء ونقصني, هذا الدواء عم يساعدني, هذا الدواء عم يساعدني. كمان الحكيم بيصير عنده نوع من الدايري, بيقول لك هذه الاكل فيني ياكلها, هالشرب فيني يشربها, هذه كذا, بتخفف عنده المسؤوليه كتير كتير. اما وقت بيكون وجع الراس قوي, وقت بيكون الراس مصحوب بكل هالسكارنيون, المفروض تعمل له للمريض فحص سيتي سكان لروسه, او تعمل له MRI, او تعمل له اي عمل, او تشوف اذا في عنده وجع ظهر او وجع بالكلوه او مضخم مزمن او عم ينزل وزنه, او عنده فحص دم اذا عنده لوكيميا, عنده ليمفوما, عنده اي شيء معين ممكن هذا يكون موجود هذا. ومع الوقت بتكبر الحكايه شوي ورا شوي, بيصير الوجع بيتملك فيه بطريقه اكثر. لهالسبب من هون انه الانسان لازم ياخذ الموضوع بجديه مطلقه, ما يقول والله اوكي والله وجعني راسي ومشي الحال وما عندي مشكله. يعني لا, المفروض يكون ياخذها بعين الاعتبار.
1: السلام عليكم. الو.
0: السلام
1: عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. فيني أسأل سؤال بليز؟
0: ايه تفضلي تفضلي, اهلا وسهلا.
2: اللهم صلي على النبي. دكتور, هلا انا معي ميجرين لي 20 سنة.
0: نعم.
2: سبحان الله انه هالوقت هيدا انا كنت شدي بابني, كان يجيني الميجر اخر ولد عندي عمره 20 سنة.
0: الله
2: خليك وليكم. وهلا وقتها كان يجيني الميجرين خفيف خفيف. سبحان الله, بعد ما ولدت ابني سنتين يجيني يجيني نوبات قوية كتير.
0: نعم.
2: شطوا على المستشفى هيدا ويعملوا يقيموا جميع الوسائط يمشي مع شيء لأنهم يعملوا لي أبور.
0: نعم.
2: هلا من شيء شهر عادة كانت تجيني نوبات الميجرين يعني بالجمع بالشهر مرتين أو في الجمعة. وما يستفاد إلا بالأبور.
0: نعم.
2: هلا من شهر جتني نوبة قوية كتير ورحت على المستشفى.
0: نعم.
2: لما رحت على المستشفى قالوا لي شو بك؟ قلت لهم القصة هيك صاير معي, يجوا بالدنيا علقوا لي مصل. قلت لهم أنا ما بستفاد بالمصل ولا بالأدوية إلا ما تعطوني أبور.
0: نعم.
2: قالوا لي الدكتور قال لي ما فيني أعطيكي أبور لأنه الأبر ما بتشوف

0: بتأثر على الكلاوي وبتضرب الكلاوي وبتضرب العقل.
1: نعم نعم.
0: هلا شو بصلة دكتور؟ أنا ما فيني استفيد على شيء، حاول معي بأشياء كتير ما استفيد، يعني بعد شي 3-4 ساعات قد ما شفت كتير تعبت وهذا رجع عمل لي إبرة، عمل لي إبرة.
1: شو نوع الإبرة عمل لك إياه؟
0: والله ما بعرفين نوع. قال لي شو معك أنت؟ شو أنا مايجرين. بس ماني ذاكر شو اسمه، هم بيعرفوهم عند بالوسطة.
1: ماشي.
0: هلا أنا سؤالي إنه صحيح هالإبر هذه بتأثر على الكلاوي وعلى العقل؟
1: إيه بتأثر.
0: والشغل الثاني، السؤال الثاني، ابني نفس الشيء طلع معه مايجرين مثلي، يا ترى ابني بيقول ياخذوا مني ويروتي؟
1: يا هلا
0: هلا هلا أسمعك على
1: سؤالك كتير كتير مهم، وإن شاء الله الله بيشفيكي من هالحالة المرضية وبترجعي طبيعية. السؤال الأول
0: إن شاء الله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بس بياخد مكالمة من جبعة.
1: تفضل تفضل تفضل.
2: السلام عليكم.
3: ازيك يا حاج إبراهيم؟
2: الحمد لله رب العالمين.
3: طيب أنا سؤالي للدكتور مصطفى.
1: تفضل.
3: أنا دلوقتي ابتدى معايا وجع الراس، وبعدين بعد ما خلص وجع الراس ابتدى الديسك، فايه العلاقه بين وجع الراس والديسك؟ ودلوقتي معيش وجع راس بس معايا ديسك.
1: لوك هذا كمان سؤال كتير كتير مهم. بس هل حاليا ما في وجع راس مش هيك؟
3: الوجع كله في الديسك دلوقتي.
1: اوكي. وجع الديسك ووجع الراس مش مرتبطين ببعضهم، يعني ما في ارتباط عضوي بين بعضهم، بس ممكن يصير يعني بيكون عنده ديسك بظهره يكون كمان عنده ديسك برقبته، والديسك بالرقبة بيعمل وجع الراس، فممكن الاثنين سوا يجوا بالصدفة مع بعضهم ويصير في وجع راس وفي وجع ظهر. ممكن بالحول كمان انه يكون متحسن الديسك برقبتك والسيد ديسك بظهرك موجود بصح راسك وبدل الموجود هونيك. بس بكل الحالات المفروض تشوف طبيب العائلة حتى يعمل لك تحليل. لا صوت مسموع
3: بدون مقاطعة حضرتك. أنا عملت كل الوسائل الممكنة لعلاج الديسك.
1: نعم عملت كل شيء الوزير المسلمين، يعني أنا برأيي بس ديسك، يعني بدي ساعة بدك تعالج المسألة كديسك، يعني ما مشروع آخر، بس بدي أتأكد إنه ما يكون في شيء أي مرض بالرأس، وهذه يعني أكيد الطبيب العائلة بيحددها وبيحسمها معك، يعني عرفت كيف، بتدل على الوجع اللي أنت عندك.
2: نعم.
1: نعم.
3: طيب شكرا.
1: شكرا جزيلا.
3: السلام عليكم.
2: السلام.
1: بالنسبة لموضوع الحجة اللي سألت سؤالين كتير مهمين، انه الابر اللي ممكن توجع بعض اوقات تعمل مرض للكلي، في شغلة كتير مهمة، لانه الوقت اللي بيكون الواحد عنده يا حجة عنده الوجع الشقيقة مزمن وبيضطر ياخد ادوية كتير مسكنات، والمسكنات مع الوقت ممكن تعمل
2: والابر منهم.
1: ايه في كمان ابر مسكنات كمان، يعني ما بعرف شو نوع الإبر اللي اخذتها هي، كمان ممكن يكون لها تأثير، لأنه هذه تندرج تحت لائحة المسكنات. والمسكنات على المدى البعيد في شيء بيسموه أنالجيسيك نيفروباسي، يعني مرض الكلي نتيجة الأدوية اللي هي العلاقة بالموضوع. هلأ اليوم إذا هي الحجة عندها وجع موجود، في كمان إبر البوتوك، هذه كتير كتير مهمة، وفيك تسأل الطبيب اللي عم تروحي لعنده، في حولك لعند حكيم نفساني، وهذه العلاج تبعها على حساب الحكومة، لأن البوتوك مش على حساب الحكومة، بس هذه مشان المايجرين على حساب الحكومة، وممكن يساعدك كتير كتير، تروحي لعند النيورولوجيست. هال النوع من الإبر ما بيأثر شيء، أما إذا عم تاخذي إبر للتسكين غير الإبر البوتوك ممكن تعمل مشاكل بالكلي.
2: نعم.
1: هذا اللي أنا بعرفه، هيك ما عندي تفاصيل أكثر من اللي قلتي لي. الشق الثاني من سؤالك إنه ابنك عنده شقيقة، هل الشقيقة لها علاقة بالوراثي؟ نعم، الشقيقة هو مرض وراثي بالجهاز العصبي، ومثل ما قلنا يعني الإشارات العصبية بين الدماغ وبين الأوعية الدموية بصير فيها عطل، ومن هالسبب هذه في تحريض لمركز الوجع، ويصير الوجع هذا وله علاقة بالفيروسات. بتأمل أنه يكون سؤالنا يكون جوابنا يعني شافي للموضوع.
2: نعم دكتور، قلت حضرتك بسياق الحديث أنه النساء أو قبل ما تجيهم العادة الشهرية،
1: نعم
2: بيصير معه صداع نصفي.
1: نعم.
2: هل إذا انتهيت المرأة من العادة الشهرية بالعمر المعين يعني صار معها منوبوز بتنتهي الصداع النصفي؟
1: للأسف الشديد كمان في عندها تغيرات هرمونية يعني التغيرات الهرمونية هلا ممكن صح ممكن كمان دال معها عرفت علي كيف؟
2: يعني في نساء بيموتوا معها مايجرين
1: يعني
2: شو كل عمرهم بالمايجرين
1: يعني في يعني نحن بنسميه انه هذا تحدي كبير كتير انه الانسان المصاب بالمايجرين يعيش معه ويتأقلم معه. ليش كيف بده يعيش معه ويتأقلم معه؟ انا بقول لك كيف. في عدة شغلات وبعتقد هذا الرسالة حتكون الكلام اللي بنحكي هذه الرسالة النهائية بالموضوع هذا. قبل كل شيء بده يكون عنده نوم منتظم، بده ينام الساعة 9 بفيق الساعة، بده ينام 7 ساعات أو 8 ساعات، رقم واحد. التغذية بده ياكل 3 مرات بالنهار حتى ما يجوع حتى يدلل. رقم 3 بده يقوم يمارس نشاط رياضي. وقت عم نحكي نشاط رياضي مش نشاط رياضي عنيف وقوي، لا، يتمشى بالبارك، يتمشى بشي محل حلو، يتمشى بشغلة هذه. والشغلة المهمة والرابعة انه يكون في عنده علاقات اجتماعية حلوة مع الآخرين وكذا عرفت هيك، او يسمى مسلم. والشيء والأهم ما كل ما بدلوا على التخت او يروحن لان غرفة النوم للنوم ما يستعملها للتلفزيون او يستعملها للتليفون او يستعملها لشيء، لانه الهدالة فيه ما يسمى بالبلو لايت. وهون في آلة صغيرة هيك يمكن الولاد بيعرفوها، فين يستعملوا الأورنج لايت، هذا بيخفف شوي إذا بده يقرأ شيء أو بده يطلع على شيء معين على التليفون، هذا بيساعده كتير لأنه البلو لايت كتير منيح. والشغلة والمهمة والضرورية بيقوم الإنسان بكير الصبح على أول ما بتطلع الشمس بيعد له 10-15 دقيقة على هيك بتعطيه الفيتامين دي، لأنه ناقص بالفيتامين دي ممكن يسبب لنا أوجاع بالرأس وأوجاع بالنا. يعني كل هالأمور هذه مشتركة مع بعضها بيعملها. إلى جانب المريض يلي بيعاني من الشقيقة المزمنة مثل الست اللي تلفنت هلا قبل شوية، لازم يكون عنده دفتر، حط قدامه دايري، يعني عنده مذكر، عنده رزنامة إنه هالأكل هذا بتضيقني، أكلة المخلل بتضيقني، أكلة الشوكولا بتضيقني، أكلة الجبن المعفن بتضيقني، أكلة الكوكاكولا، أكلة هذا العصير اللي بيحطوه المخلل المخلص بتضيقني. بدك يكون أنت حتى لي ما تحط نفسك بالوضعية هذا. على حسب عم نقول في صفة شخصية المريض اللي عنده مايجرين بده يحافظ على حاله بهالطريقة هذه، وما حدا بيعرف شو بيصير معه غير هو. لهالسبب وقت اللي بينظم شخصيته المايجرين ما بتروح، بس نسبة عالية جدا جدا بيعمل تقريبا كنترول عليها بوقفها وما تتمدد وتزيد أكثر من لازم. إلى جانب اليوم الطب تطور كتير كتير كتير وفي أدوية كتير كتير مهمة للمايجرين، ومش دواء واحد، أكثر من دواء. والأدوية اللي بنعطيها للمايجرين يعني وقت اللي بتبلش بالمايجرين مباشرة لازم تأخذ دواء وجع الشقيقة مباشرة. إلى جانب حتى وقت الأمور بتوقف معنا كأطباء عميين ما فينا نعمل شيء، بنحول لعند طبيب
2: سبيشال
1: النيورولوجيست اللي هو اختصاصي. وكمان في أدوية كتير طالعة جديدة اليوم نعطيها مثلا قبل بالشهر أو شيء، هذه بتخفف وجع الرأس بشكل كتير كتير مهم، لأنه المايجرين بعض الوقت بتعمل زغزغة بالعيون، بتعمل سبوت هيك ما بتعود تشوف، بتعمل بفكر يحصل معه مثل الجلطة بعض الوقت، بدل هيك إنه بعض الوقت إيده بتجي بعض الوقت يصير في نخز وتعقص بجسمه. يعني المايجرين أنا عدة مواصفات بتجي فيها. لهالسبب وقت اللي أنت عم تجي المايجرين عليك أول مرة وتاني مرة وتالت مرة عم تعرف شو عم يصير معك، ساعتها قادر مثلا تخفف من حدتها ومن أعبائها.
2: دكتور الله يبارك فيك، موضوع مهم كباقي المواضيع اللي بتطرحها حضرتك.
1: خلينيك.
2: شكرا جزيلا، نلقاك إن شاء الله على خير بالأسبوع القادم.
1: شكرا حجي إبراهيم، شكرا للمستمعين.
2: وحتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: من إذاعة الصوت الإسلامي قدمنا لكم الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى، برنامج طبي يقدم الإرشادات والنصائح الطبية في حلقة أسبوعية صباح كل يوم اثنين عند 10 تماما. الصحة والشفاء، نضيف فيه الدكتور مصطفى علم الدين، يرد على مكالماتكم ويحاوركم مباشرة عبر الأثير. الصحة والشفاء. إعداد وتقديم إبراهيم الزعبي.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار بحور، في الأرض في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا رب أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ممتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. رواه أحمد والبزار. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: Muslim.
1: I am proud that my religion is Islam.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم من جديد. في تغطيتنا المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات اليمن، نبدأ بآخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار النفط ستنخفض إلى مستويات ما قبل الحرب مع إيران، وربما إلى ما دونها عند انتهاء الحرب. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن النفط يعبر مضيق هرمز بفضل تحركات الجيش الأمريكي، وإن ترامب يمنح إيران خيارا واضحا بين مواصلة أنشطتها وتحمل العواقب أو اختيار مسار السلام. وفي طهران قال نائب قائد الحرس الثوري إن إيران تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وإن ما وصفه بالعدو لا يجرؤ على الاقتراب منه. وبالتزامن مع ذلك أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء خروجها من مضيق هرمز. على صعيد متصل نقلت وكالة رويترز عن رئيس وكالة الطاقة الدولية قوله إن أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار مجموعة السبع الإفراج عن 100 مليون برميل. جاء ذلك بعد إعلان مجموعة السبع أنها ستطرح بشكل منسق 100 مليون برميل من الديزل، فيما قال مسؤول بالبيت الأبيض للجزيرة إن الرئيس الأمريكي تحدث مع ماكرون وقادة مجموعة السبع ونجح في التفاوض للإفراج عن مخزون الديزل الأوروبي. في تطورات اليمن قالت القوات الحكومية إنها قصفت بالطائرات عربات أسلحة وإمدادات للحوثيين في طريقها إلى جبل راس بالوازعية، كما قالت إنها نفذت خلال 24 ساعة 474 غارة وعملية استهداف لمواقع وتعزيزات حوثية. أما في السعودية فقد أعلن الدفاع المدني سقوط مقذوف على مدرسة في مدينة نجران، بينما قال المتحدث باسم قوات التحالف إنه تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط في السعودية. في تطورات غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الجمعة. أما في الضفة الغربية فقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا استشهد في قرية كوبر غربية محافظة رام الله بعد إطلاق مستوطنين النار عليه. مشاهدينا نبدأ بالملف الأمريكي الإيراني. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري. أمينة أهلا بك. تصريحات إذن وابتهاج فيما يبدو أمريكي بقرار مجموعة السبع لإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل.
1: بكل تأكيد، وهذا

0: ما يبرر تركيز الإدارة الأمريكية على هذا المنعطف الإيجابي بالنسبة لها، خاصة وأن الرئيس ترامب الآن يقوم بجولات انتخابية ويحاول فيها تخفيف هذا الضغط والانتقادات الموجهة لإدارته، والتي تؤثر أيضا على فرص الحزب الجمهوري بسبب تداعيات حرب إيران على أسعار المحروقات، خاصة الديزل الذي ارتفع سعر الجالون منه إلى أكثر من 70% تقريبا مقارنة بما كان عليه قبل عام. حقيقة بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين للجزيرة، كان واضحا الضغط الذي مارسته الإدارة على حلفائها الأوروبيين بحسب ما قاله لنا مسؤول في الإدارة الأمريكية، وأن هذه الإدارة كانت تعمل على عدة مسارات على اعتبار أن الديزل ومصادره تأثروا بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بالإضافة أيضا إلى تقليل الصين أيضا إلى مسألة التكرير ووضع سقف معين لهذا التكرير، مما حرم الأسواق العالمية من مصادر للديزل، خاصة بعد تأثر أيضا هذه المصادر بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. والإدارة الأمريكية حاولت ضخ جزء من احتياطها في الأسواق العالمية، لكن ذلك ساهم في انخفاض هذه الاحتياطات في الداخل الأمريكي، بالإضافة أيضا إلى جهودها في محاولة رفع سقف التكرير لدى المصافي هنا في الداخل الأمريكي بعد اجتماعات قادها الرئيس الأمريكي ترامب مع المسؤولين عن هذه المصافي. بالتالي هذا يعتبر دفعا لجهود الإدارة في هذا الظرف الحرج قبيل انتخابات التجديد النصفي، خاصة وأن وعود الرئيس ترامب آخرها تلك التي أطلقها قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ولاية ألاباما في تجمع انتخابي جديد بعودة أسعار المحروقات إلى سابق عهدها إن لم تكن أقل، لم تعد نوعا ما تلقى صدى لدى الأمريكيين الذين يدفع دولارات إضافية في خزانات أو في محطات الوقود. ونحن أيضا على أعتاب فصل الشتاء حيث يستخدم الديزل بكثرة في التدفئة، بالإضافة أيضا إلى قاعدة شعبية معروفة تقليديا بدعمها للجمهوريين وحتى للرئيس ترامب شخصيا، وهي المزارعين الذين يستخدمون هذا الديزل بشكل كبير. لكن ما غاب لربما العابدين عن تصريحات الرئيس ترامب اليوم، وإن حظي ملف ديزل بالحصة الكبرى، هو كيف ستنتهي هذه الحرب التي وعد الأمريكيين بانتهائها، هل بالطريقة الدبلوماسية أم بالطريقة العسكرية، خاصة وأن المزيد من الدعم العسكري توجه لمنطقة الشرق الأوسط عندما تصل حاملة الطائرات روزفلت إلى المنطقة لتنضم إلى جورج واشنطن وأيضا جورج بوش، بالإضافة أيضا إلى سفينة أو مجموعة برمائية لتنضاف أيضا إلى أخرى متواجدة في المنطقة، ومع تلويحه التصعيد العسكري بعد انتخابات التجديد النصفي.
1: سريعا سريعا وسريعا جدا فيما يتعلق بالحظر على تصدير الديزل الأمريكي، ماذا جرى له؟ أين هو الآن؟
0: الرئيس الأمريكي قال بأنه سيتراجع عن هذا القرار بعد الاتفاق مع الجانب الأوروبي وهذه الضغوط التي نجحت مع الأوروبيين، خاصة اتصاله مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وأيضا قادة مجموعة السبع. الإدارة استخدمت هذه التهديدات في محاولة للضغط على الجانب الأوروبي، ولقيت على ما يبدو من قرار الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن 100 مليون برميل من النفط من احتياطها صدا، على اعتبار أنها ستكون هذه الدول يعني أكبر المتضررين، لأن تقريبا 41% من واردات الدول الأوروبية من الديزل قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي إن استخدم بالفعل الرئيس ترامب هذه الورقة ستتضرر. نعم العابدين.
1: شكرا جزيلا لك يا مينا السريري من واشنطن، مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض. في إيران قال نائب القائد العام للحرس الثوري إن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر كليا على مضيق هرمز، وإنما وصفه بالعدو لا يجرؤ على الاقتراب منه. ومن جانب آخر قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن تصريحات الرئيس الأمريكي عن هزيمة إيران وهم حسب تعبيره.
2: أعلن نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء مصطفى إيزدي أن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر بالكامل على مضيق هرمز والمياه الخليجية وبحر عمان، وأضاف أن القطع البحرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية تتمركز على بعد 500 كيلومتر من السواحل الإيرانية، وإنها لا تجرؤ على الاقتراب من مضيق هرمز بحسب تعبيره. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هزيمة إيران إنما هي أوهام، وأضاف أنه يمكن لترامب الانتصار فقط في مخيلته، وأن من يرسم الواقع على الأرض هم جنود إيران وصواريخها بحسب تعبيره. يأتي ذلك بينما تواصل طهران على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني دراسة المقترح الذي جاء به وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي منذ الثلاثاء الماضي من نيويورك لشأن فتح مضيق هرمز واستئناف الحوار والمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. على الجبهة الداخلية أعلن الحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية وصفها بالإرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، ما أدى إلى مقتل 2 من عناصرها وفرار آخرين بحسب البيان. وأكد الحرس الثوري الإيراني في حادثة أخرى عن مقتل عنصر أمن إيراني خلال تفجير لغم زرع في إحدى الطرقات في المحافظة.
1: كانت وكالة رويترز قد نقلت عن وكالة الطاقة الدولية قولها إن أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار مجموعة السبع لإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل. وجاء القرار ليخفف حدة أزمة الديزل في عدد كبير من الدول، كما هو الشأن بالنسبة لبريطانيا تحديدا التي شهدت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق في ظل اضطراب الأسواق العالمية جراء إغلاق مضيق هرمز.
3: الديزل عنوان فصل جديد من أزمة المحروقات في بريطانيا، فقد بلغت أسعاره مستويات قياسية حيث نهز سعر اللتر الواحد جنيهين تقريبا. يخلف الأمر قلقا ومخاوف كبيرة لدى سائقي السيارات والعاملين في قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية، وتأثيرات الأزمة قد تنعكس على أسعار السلع وتؤدي إلى التضخم.
4: السائقون يشعرون بوطأة الأمر حاليا، ولا سيما العاملون في قطاع النقل بالشاحنة الثقيلة، وتشير بعض التقديرات إلى أن تشغيل أسطول يضم نحو 80 شاحنة نقل ثقيلة تستخدم الديزل أصبح الآن أكثر كلفة بنحو 20,000 جنيه أسبوعيا مقارنة بما كان عليه الأمر قبل اندلاع الحرب مع إيران.
3: أسباب الأزمة الراهنة بعضها هيكلي بعد تقليص بريطانيا لعدد مصافي التكرير في البلاد إلى 4 فقط توفر تقريبا 55% من حاجياتها من الديزل، وفي ظل استمرار حرب أوكرانيا وأزمة مضيق هرمز فإن الأسعار من فكت ترتفع.
5: بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام جراء الحرب في أوكرانيا والحرب في منطقة الخليج ارتفعت الأسعار بشكل عام، لكن المملكة المتحدة تتأثر بشكل خاص لأن امدادات المصافي في تلك المناطق تراجعت أيضا، ما أدى إلى وجود قيود وضغوط على الامدادات حاليا.
3: وما يزيد من تعميق الأزمة في بريطانيا هو إعلان ترامب نيته حظر تصدير الديزل الأمريكي، ما يسبب ضغوطا أكبر على الأسواق العالمية، دون نسيان أن بريطانيا تستورد نحو 31% من حاجياتها من الديزل من الولايات المتحدة. الحكومة البريطانية من جانبها تحاول تخفيف آثار الأزمة، فتوالت التصريحات الرسمية التي تؤكد وجود مخزون كاف لنحو 30 يوما، كما أعلن رئيس الوزراء أندي بيرنام أنه سيسعى للحصول على استثناء لبريطانيا إذا ما قرر ترامب تطبيق الحظر فعليا.
6: رغم المساعي الأوروبية والبريطانية للتحكم في ارتفاع أسعار الديزل، فإن المخاوف من تأثير ذلك على الأوضاع المعيشية أخذة في التصاعد، مخاوف يزيد من حدتها استمرار أزمة مضيق هرمز والتقلبات الجيوسياسية في العالم. حفظ مريبح، الجزيرة، لندن.
1: معنا من عمان عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. نريد أن نشرح أسباب ارتفاع أسعار المحروقات، لأن ليست فقط معنية أو نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، خصوصا الديزل تحديدا. فما هي العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الديزل بهذا الشكل؟
7: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدين. أعتقد أن العوامل مركبة كما ذكرت بداية، والأهم هو إعاقة الإمدادات من مضيق هرمز وأيضا السحب الكبير من المخزونات الاستراتيجية وضعف قدرة العالم التكريرية ومنع تصدير الديزل والوقود من دول مهمة كان لها حصة كبيرة في السوق مثل روسيا واليوم الصين أيضا. لذلك هذا الضغط أوصل أسعار المشتقات النفطية المكررة الديزل البنزين وقود الطائرات وهي ما تهم المستهلك إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا، حتى عندما كانت أسعار برميل النفط تصل إلى 147 دولار لم نرى هذه الأسعار الحالية للديزل. نعم،
1: يعني هذه الأسعار غير مسبوقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022. ما نصيب مضيق هرمز في زيارة هذه الأسعار بهذه الصورة؟
7: له نصيب الأسد طبعا من هذا الفقد من الإمدادات العالمية. نتحدث عن إصابة لمصافي مهمة كانت تنتج الديزل وتشكل معروض مهم من المصادرات العالمية للديزل، وبالتالي أيضا هذه الإعاقة شكلت أولوية لنقل بداية النفط من مضيق هرمز قبل المشتقات المكررة. طبعا هذا عدا الإصابات كما ذكرت لك التي حدثت في مصافي النفط والتي أيضا يعتقد بأنها بحاجة إلى وقت لإصلاحها،
1: خصوصا المصافي بأن الروسية. أيضا
7: حجم المصافي الروسية وأيضا مصافي المنطقة، لا تنسى أنه أيضا إيران ذاتها كانت مصدرة للديزل في الوقت الماضي، فلذلك أيضا مصافي المنطقة تضررت وقدرتها على إنتاج الديزل وربما يحتاج إصلاحها إلى وقت. مصافي ديزل الآن روسيا بالكامل تمتنع عن تصدير الديزل إلى العالم، وعلى العكس هي تستورد هذا
1: ولماذا لا توجد بدائل
7: من الهند الآن؟
1: يعني هل لا توجد بدائل؟ هنالك نفط في كل أنحاء العالم، صحيح نفط الخليج بما فيه إيران يمثل نسبة كبيرة من العالم، لكن هنالك نفط أيضا في أفريقيا ونفط في أمريكا اللاتينية، لماذا لم يعوض ذلك المفقود من مضيق هرمز؟
7: أجمل الفقد الذي حصل في الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات من الخليج العربي ومن روسيا أيضا لا يمكن تعويضه من أي دولة. الآن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، أكبر مصدر حتى للمشتقات النفطية المكررة، ومع ذلك لا تستطيع تعويض الحصة المفقودة من السوق العالمية. لا تنسى أنه أيضا حصة الغاز المفقودة من السوق العالمية أيضا بعضها تم تعويضه من الديزل، مثلا توليد الكهرباء الذي كان يعتمد على الغاز أصبحت الآن حصته من الديزل، لذلك أصبح الضغط والطلب أكثر على هذه
1: فيما
7: السلع
1: يتعلق بالسحب
7: بالتأكيد
1: من المخزونات وقررت حظر تصدير الديزل من الصين ومن روسيا وأيضا تلويح الرئيس الأمريكي بذلك، هل يعني أن الجميع الآن يتهيأ لأزمة طويلة الأمد؟
7: بالتأكيد أزمة طويلة الأمد ودون أن يكون هنالك حل جذري. حتى السحب من المخزون الاستراتيجي اليوم سيكون له أثر إيجابي على الأسواق، لكن هذا الأثر سيكون مؤقت. وأيضا حتى تصريح الرئيس الأمريكي بأنه لن يفعل قرار مثلا منع تصدير الديزل والمشتقات النفطية سيكون له أثر إيجابي لكنه أيضا مؤقت. هذا السحب من المخزون الاستراتيجي بشكل عام سيكون له أثر عكسي إذا ما طالت مدة هذه الأزمة. نعم،
1: أشكرك شكرا جزيلا عامر الشوبكي الخبير الاقتصادي والنفطي من عمان. إلى تطورات اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها قصفت بالطائرات عربات مسلحة وإمدادات للحوثيين في طريقها إلى جبل راس بالوزعية، كما قالت إنها نفذت في 24 ساعة 474 غارة وعملية استهداف لمواقع وتعزيزات حوثية. معنا من جبهتي نوع أولا إلى هذه الأخبار العاجلة مراسل الجزيرة، غارة إسرائيلية تستهدف شقة سكنية غربية مدينة غزة، لكن معنا من صنعاء نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة، ومعنا من تعز ياسر حسن مراسل الجزيرة. وسأبدأ معك ياسر حسن فيما يتعلق بأهم هذه التطورات حتى هذه اللحظة.
8: نعم زين العابدين، آخر التطورات ما تم الإعلان عنه قبل قليل من قبل محور تعز العسكري أن هناك غارات جوية شنت على مواقع الحوثيين وتعزيزات للحوثيين في منطقة حيفان وكذلك في جبل راسن أو منطقة راسن. قبل ذلك كان محور تعز العسكري قد أعلن عن ما دار خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن القوات الحكومية صدت عدة هجمات للحوثيين في مختلف الجبهات في تعز، وقالت أيضا إن هناك غارات استهدفت الحوثيين في عدة جبهات أيضا، منها ما حصل من غارات مؤخرا في راس وحيفان، وكذلك الغارات التي استهدفت تعزيزات للحوثيين في خط أو شارع 60 الواقع شمال تعز. الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي أعلن كذلك عن غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى جبل راسن ودمرت في منطقة الوازعية، وكان قد أعلن عن 474 عملية وغارة استهدفت الحوثيين في مختلف الجبهات خاصة في تعز، وقال إن تلك العمليات والغارات قتلت وأصابت 1540 من الحوثيين بالإضافة إلى تدمير 216 آلية أو مركبة للحوثيين. هذا حتى نفهم الصورة الميدانية أكثر في الجوانب ياسر. الإنسانية ما زال
1: يعني حتى نفهم الصورة أكثر، هذه الإعلانات لا تتحدث عن صد هجمات للحوثيين وإنما تتحدث عن هجمات على الحوثيين. هل هذا يعكس نسقا جديدا في هذه المعارك؟
8: نعم زين العابدين، المعارك في تعز تختلف عن أي منطقة وعن أي جبهة في اليمن. المعارك في تعز هي معارك الكر والفر، لأن تضاريس تعز هي تضاريس جبلية، وقد يأتي هذا اليوم تسيطر القوات الحكومية على هذا الجبل أو على هذه المنطقة، والعكس صحيح، في اليوم التالي قد يسيطر عليها الحوثيون. لكن مؤخرا في الأيام الأخيرة هناك تقدمات كبيرة للجيش الحكومي أو القوات الحكومية، خاصة مع الإسناد الجوي وكذلك استخدام الطائرات المسيرة، الطيران الحربي والطيران المسير قام بدور كبير مع القوات الحكومية. فعلا كان هناك إعلان عن صد هجمات خلال الساعات الماضية، لكن أيضا بالمقابل هناك تقدم للقوات الحكومية في بعض الجبهات، خاصة تلك الجبهات التي يأتي فيها الطيران المسير وكذلك الطيران الحربي لمساندة الجيش الحكومي. غارات كبيرة أو كثيرة نفذت خلال الساعات الماضية، أيضا يتحدث الجيش عن استهداف للحوثيين بالطيران المسير. قوات درع الوطن تحدثت أنها دمرت آلية للحوثيين وكذلك قتلت عدد من الحوثيين في تجمع الحوثيين في منطقة بني عمر غربية تعز. ولذلك الوضع في تعز يختلف أيضا عن مثلا الوضع في مأرب. في مأرب الصحراء ومناطق شاسعة، لكن في تعز هنا تضاريس جبلية، وأيضا يسموها معارك الكر والفر هنا في تعز. في مأرب أيضا كانت هناك اليوم غارات أو هجوم مدفعي على الحوثيين، خاصة في مناطق جنوب المحافظة. كنت أتحدث عن الوضع الإنساني وكذلك تحذيرات
1: قبل
8: من
1: الوضع الإنساني
8: الصحي في تعز.
1: ننوه فقط لهذه الأخبار العاجلة ياسر، اسمح لي ننوه فقط الأخبار العاجلة على شاشتنا. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها استهدفت عناصر ميليشيا الحوثي في منطقة سامع شرق تعز، وأنت ذكرت أيضا حيفان وراسن. ياسر أيضا هنالك خبر عاجل آخر تقول فيه القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت غارات جوية على مواقع وتعزيزات الحوثيين في جبهتي حيفان وراسن جنوب تعز. إذا سامع شرق تعز، حيفان وراسن جنوب تعز، نريد أن تشرح لنا هذه المناطق وأهميتها بالنسبة للطرفين المتحاربين.
8: نعم، كما قلنا سابقا أن الطرفين حريصين دائما على أن يسيطرا على كامل المناطق الجبلية حتى يؤمن ما سيطر عليه في الأيام السابقة. والآن تتحدث الأخبار عن غارات أو استهداف للحوثيين في تلك المنطقة. أيضا ما يتعلق براس وحيفان هي مناطق تقع في جنوب المحافظة، وهي أيضا مناطق جبلية، جبل راس وكذلك مناطق حيفان هي أيضا محادة للحق، هي محادة لمناطق طور الباحة ومحادة أيضا للحق بشكل عام، ولذلك موقعها موقع استراتيجي هام. إن سيطر أحد الطرفين على تلك الجبال

0: يتمكن من ضرب الطرف الآخر في المناطق الأخرى أيضا.
1: شكرا لك ياسر حسن من تعز. نبيل اليوسفي من صنعاء، ماذا تقول السلطات في صنعاء عن هذه الهجمات؟ نحن نتحدث عن أكثر من 474 غارة وعملية استهداف لمواقع وتعزيزات جماعة أنصار الله، ماذا تقول عن ذلك؟ وأيضا ماذا تقول عن سير المعارك بشكل عام؟
2: زين العابدين، هي لم تتحدث حتى اللحظة السلطات الرسمية عن سير المعارك بالنسبة للجبهات بعد أن كانت قد سيطرت على الساحل الغربي، وقالت بأنها أمنت كافة المديريات الواقعة في المخا ومضيق باب المندب بالإضافة إلى مناطق الخوخة وكذلك المناطق المحيطة بالساحل الغربي بشكل كامل، لكن ما أعلنت عنه القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأن نحو 94 غارة جوية شنها الطيران السعودي على مناطق مختلفة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريح، وأكد بأن هذه الغارة استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء واستهدفت محافظة صعدة بالإضافة إلى محافظة عمران ومحافظة حجة، فضلا عن استهدافها لمحافظتي تعز وإب المتجاورتين. وأكد سريع بأن هذه الغارات قد استهدفت أعيانا مدنية، وأكد أيضا بسقوط ضحايا جراء هذه الغارات أو الاستهدافات، مؤكدا بأنها من طائرات سعودية نوع F-15 وتايفون، وانطلقت من قاعدتين في السعودية هي خميس مشيط والطائف. وأحصى أيضا منذ 3 سبتمبر وحتى الآن أحصى 1350 غارة جوية وقصفا صاروخي، قال بأنها قد استهدفت مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء. وكانت وسائل الإعلام الرسمية أيضا قد أحصت هذا اليوم لهجمات قالت بأنها السعودية من نجران وجيزان وقصفا صاروخي على مناطق مأهولة بالسكان في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وأكدت أيضا تضرر منازل جراء هذه الاستهدافات حسب وسائل الإعلام الرسمية. وهو ما أكده أيضا في بيان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأنه أيضا هناك قصفا صاروخي من مناطق نجران وجيزان على مناطق يمنية في محافظة صعدة. وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أعلنت عن سقوط 3 جرحى جراء هذه الغارات، وأكدت أيضا وسائل الإعلام الرسمية بأن هذه الغارات وكذلك أكدت القوات المسلحة قد استهدفت أبراج اتصالات ومنشآت مدنية وبالتحديد أكثر الغارات المكثفة على محافظة صعدة وكذلك على محافظة حجة، كما أن غارات جوية استهدفت بشكل مكثف في محافظة تعز حسب وسائل الإعلام الرسمية وحسب بيان الناطق العسكري بما فيها محافظة تعز التي تم فيها الاستهداف في مناطق سامع وكذلك جبل حبشي وحيفان والأثاور والأعروق ومناطق مختلفة، بالإضافة إلى مناطق في محافظة إب المجاورة بما فيها منطقة ميتم وكذلك منطقة حزم العدين. هذا ما أعلن عنه الناطق العسكري الإعلام الرسمية. وأكدت أيضا القوات المسلحة بأنها سوف تواصل استهداف التحشيدات والتعزيزات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال، كما ستوسع من عملياتها العسكرية حسب قولها باتجاه العمق السعودي وتحديدا على القواعد العسكرية التي تنطلق منها الطائرات التي تستهدف مناطق تابعة لسلطات صنعاء حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع. نعم زين العابدين،
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. نبيل اليوسفي من صنعاء مراسل الجزيرة، ومعنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أولا نريد ملاحظات على هذه الإعلانات، 400 وكم يا سيدي، 474 غارة وعملية استهداف ليس فيها عمليات صد كما تعودنا في الأيام الماضية، هل لأن الحوثيين لا يهاجمون أم أن القوات الحكومية لم تعد تسمي هذه العمليات عمليات تصدي؟
3: لا، هي عمليات تستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة ومراكز قيادة، يعني هي منوعة. عندما مثلا قصف لقوة تعزيز تتحرك من منطقة لمنطقة هي نوع من الصد أيضا، وبالتالي هي يعني عدد من العمليات ذات الطبيعة المختلفة، لكنها في العنوان الأبرز هي يعني استنزاف لقوة الحوثيين، إنهاكهم من خلال هذه الضربات، أن يكون استهداف لمناطق التعزيزات أو مراكز التجمع أو العتاد أو في التحركات الموجودة، خاصة أن سبق يوم أمس أن أعلن المتحدث العسكري عن قائمة بأسماء طرقات وخطوط طرقات اعتبرها ممنوع للمواطنين أن يتحركوا فيها، وبالتالي صارت أهداف للقوات الحكومية، فهي

0: واضح القوات الحكومية الآن تتجه إلى عمليات هجومية تهدف إلى إنهاك الحوثيين من خلال استقصاد ضرب مصادر التعزيز والإمداد وأيضا مراكز القوة البشرية التي تتحرك من منطقة إلى أخرى. هذا العنوان، وهي عدد كبير بصراحة، لأنه الضربات ليست بالضرورة الطيران فقط، قد يكون طيران مسير، قد يكون طيران حربي، قد يكون أيضا المدفعية، يعني أنواع مختلفة من العمليات.
1: فيما يتعلق بالساحل الذي تدور هذه المعركة بسبب دخول الحوثيين إليه، ما الذي جرى من هذه الضربات، وما هو تقدم القوات الحكومية باتجاه استرداد الساحل من الحوثيين؟
0: في النسبة للساحل، القوات الحكومية تسعى في الوقت الراهن كما يبدو من خلال مسار العمليات، من خلال العمليات المختلفة، أنها لا تمنح للحوثيين فرصة التثبيت في الساحل، وبالتالي جعلهم في وضع منكشف في هذه المنطقة المفتوحة لإنهاكهم عسكريا وبشريا. القوات الحكومية حتى الآن لم تتقدم في الساحل بالحقيقة، ولا الحوثيون أيضا استطاعوا أن يثبتوا وجودهم في الساحل بحيث أن يستقروا ويخففوا أو يوقفوا الضربات التي يتلقونها من الطرف الحكومي. هم يحاولون الآن يضغطوا في ثلاث اتجاهات بالنسبة للريف التعزي، وهي كلها مناطق ارتفاع، مناطق مرتفعات، جبل راسن، جبل حبشي، سامع. هذه مناطق حاولوا الآن يضغطوا باتجاهها من أجل التسلل والسيطرة عليها بحيث تطل على البحر وتؤمن، بعد أن فشلوا أو لم يتمكنوا من السيطرة على جبل كهبوب والجبال القريبة من الساحل. بدأوا يتحركون بطريقة التفافية في مناطق هم أصلا كانوا متواجدين بالقرب منها للثبات أو التثبيت في هذه الثلاث المناطق بالتحديد. لكن حتى وهم يدخلون مثلا أو يتسللون في جبل حبشي بعض القرى أو المناطق، يدخلونها ثم ينسحبون نتيجة المقاومة لأبناء المنطقة أو أيضا من الضربات الجوية.
1: فيما يتعلق بتعز، معظم هذه الهجمات كانت في تعز. ما المعركة الحالية في تعز؟ طب معركة للسيطرة على ماذا تحديدا؟
0: تعز عبارة عن قسمين، المدينة والمحافظة. المدينة في جزء من الشمال والشمال الشرقي، هذا يتواجد فيها نقاط الحوثيين مع حدود مأب ولحج. هذه اليوم وأمس كان في ضربات جوية واستهداف للدبابات التي تحاصر مدينة تعز، وأيضا مصادر مثل جهة باتجاه الراهدة باتجاه حيفان حدث أن ضربت فيها بالطيران. بالنسبة لمعركة تعز، هي منذ فترة طويلة هي محاصرة ما عدا في الجهة الجنوبية التي فتحت منذ 2016 أو 2015. الآن حركت هذه الجبهات، ولكن
1: هل ما زالت محاصرة تعز؟
0: في هذه الجهات ما زالت محاصرة منذ فترة طويلة، لم يتوقف حصارها حتى وهي في هذه اللحظة. لكن هي في لديها خط واحد مفتوح مع عدن ولحج عبر هجة العبد اللي ذكرناها، واللي حاول الحوثيين أن يستعيدوا زمام بدر بقطعها وحصار إكمال الحصار على تعز، لكنها لم تنجح وعادوا أدراجهم. الآن الضربات هي في هذه الجهات التي تحاصر. القصف الذي نسمع عنه في الستين في كذا هو من أجل أيضا إنهاكهم في هذه الجهة، بحيث إن في حال إذا كانت هناك عملية عسكرية للتقدم باتجاه هذه المناطق يكون قد استنفذت القوة بشكل معقول.
1: هل يعني هنالك ما يشير إلى أن من أهداف القوات الحكومية في هذه المرحلة هو فك حصار تعز تماما؟ لأن هذا يبدو منطقيا أكثر من هجمة هنا وهجمة هناك.
0: يعني هو حتى الآن، لا أخفيك زين، الجانب الحكومي لا يعرف أو لا يعلن ما الذي يريده في هذه المعركة بالتحديد، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أنه يريد أن يفك الحصار، لأنه ليست هذه عنوان عملية. هو عنوان الرئيسي استنزاف الحوثيين وإنهاكهم في هذه المرحلة، كأن هذا العنوان الأبرز، أنه أكبر قدر ممكن من القوة البشرية تنتهي في هذه المعركة، وأيضا من العتاد الذي حصل عليه يجب أن يدمر.
1: وبالتالي نسمع هذه الأعداد الكبيرة التي تقول القوات الحكومية أنها قتلتها من جانب الحوثيين 1500 في أيام قليلة.
0: نعم، وهذا هو الهدف الأساسي أكثر من ما هو فتح حصار أو عملية عسكرية برية.
1: استنزاف بشري واستنزاف العتاد.
0: بالضبط.
1: أشكرك شكرا جزيلا سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. الآن إلى قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي المستمر فيه، وننوه لهذه الأخبار العاجلة التي وردتنا، حيث أفاد أو أعلن بالأحرى مجمع الشفاء الطبي عن وقوع إصابات في قصف إسرائيلي لشقة سكنية غربية مدينة غزة. مراسل الجزيرة أيضا أفاد بأن غارة إسرائيلية استهدفت هذه الشقة في مدينة في غربي مدينة غزة. هذا التصعيد الإسرائيلي ألقى بظلاله على الأوضاع الإنسانية، حيث تتفاقم أزمة المواصلات مع نقص الوقود ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال قطع الغيار والزيوت لتثقل كاهل السكان وتحول التنقل إلى معاناة يومية لا سيما للمرضى وللنازحين.
2: يقطع النازح محمد عويضة نحو 3 كيلومترات سيرا على قدميه بتعبئة اسطوانة الأكسجين التي تحتاجها والدته المريضة في ظل أزمة المواصلات.
3: باجي كل يوم عن مستشفى على مستشفى ناصر، فأبي جارة الأكسجين للوالدة، وباجي بالكروس عشان المواصلات وبتغلب.
2: 3 ساعات نقضيها محمد بين تعبئة الاسطوانة والعودة بها إلى والدته المصابة بالتليف الرئوي في خيمة نازحين بمواصي خان يونس.
4: أنا مش عايش إلا على الأكسجين، وبعدين الطريق كلها مطبات وكلها عطرات، والله ما بقي يا ويل عليه، ما بيجي إلا هو نرد مع ظهره في الشيء.
2: عند كراجن المركبات العمومية غربية خان يونس يتزاحم المواطنون لحجز مقعد في عربات تجرها مركبات متهالكة.
5: ركاب بدفعوا لنا 15 بتطلع لك 5 صفائر 75 شيكل، تيجي اخر النهار والاخر الليل برشا الصفائر 20 شيكل. انا هي الكلام يعني مواتير سولار وفيش قطع بالمره، فيش ولا اي حال.
2: بين مركبات دمرتها الحرب واخرى تعطلت بفعل نقص الزيوت وقطع الغيار، يبحث السائقون عن قطع مستعمله لإعادة مركباتهم إلى الطريق.
6: السيارات في أي لحظة هتقف، يعني إحنا بنمشي، أنا بمشي أمور الشهر، بعد شهر على الزيت هذا بقدرش أشري زيت، أنا مشيت أمور إلى شهر، بعد الشهر مش أقدر، فيش مواصلات، فيش إشي، الناس هتتبهدل، السيارات هتقف، لا بنشر ولا كوشوك ولا زيت ولا قطع، يعني لوم إحنا بندبر أمورنا قطع زي هذه مستخدمة، بجيبها من سيارة مقصوفة مضروبة من إشي، بتمشي أمورك.
2: في ورش الميكانيكا يحاول العاملون إعادة استخدام ما يمكن إصلاحه. وسط تأكيد جمعيات المركبات تعطل أكثر من 90% من محركات السيارات.
7: احنا بنشتري السيارات المكدروبة اللي واقع عليها البيوت، سيارات بلا مخزن ضارب مطورها، بناخذ منها الكاوشوك، بناخذ منها الإقزاز بديل، بس الناس بتشقف ايش؟ البيجو، السوبارو القديم، المرسيدس، انما جبات زي هذه تتشقف، او رمش 2012 2014 هذا حرام، هذا حرام. احنا بنطالب بفتح جميع المعابر
2: في غزة. لم يعد الوصول إلى العمل أو العلاج أو حتى إلى لقمة العيش سهلا، فأزمة المواصلات تضيف عبئا جديدا لحياة سكان أنهكتهم الحرب والحصار. عن الشاعر الجزيرة خان يونس.
1: وننوه من جديد إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا، مجمع الشفاء الطبي في غزة يقول سقوط شهيدة ومصابين في القصف الإسرائيلي لشقة سكنية غربية مدينة غزة. في تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، أعلن حاكم مقاطعة خاركيف شرقية أوكرانيا أن قصفا روسيا بقنابل موجهة أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 في 3 من أحياء مدينة خاركيف.
8: أنا الآن في حي سلوبوجانسكي في مدينة خاركيف الأوكرانية، وهذا موقع لهجوم روسي طال هذا الحي في الساعات الأخيرة من نهار الجمعة. دمار باد على عدة منازل، وهناك منازل أخرى طالها نصيب أكبر من الدمار. هذا الجزء من هذا المنزل كان به طابق ثان، اختفى هذا الطابق بعد ارتطام 3 قنابل روسية موجهة بهذا المكان حسب حاكم مقاطعة خاركيف. أعمال إزالة أثار هذا الهجوم قائمة على قدم وساق والسلطات الأوكرانية، وحاكم مقاطعة خاركيف يقولون أنه حتى الآن تم إحصاء وجود قتيلين على الأقل وحوالي 31 مصابا. هذا العدد مرشح للزيادة في كل لحظة مع رفع الأنقاض، وهذا في 3 مواقع تعرضت لهجمات بقنابل موجهة روسية مع انتهاء ساعات نهار يوم الجمعة. أسد الله الصاوي، الجزيرة، خاركيف.
1: نلقاكم على رأس الساعة.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول صنفا جديدا ممن يحبهم الله في السماء، وهم الذين يقبلون رخص الله تعالى. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقد أفادنا هذا الحديث أن الله يحب من عبده أن يفعل الرخصة التي رخص الله بها له. وقد بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه على هذا الحديث، أجعل عنوان هذا الحديث قوله: الله يحب قابل رخصته. والأحكام الشرعية منها ما شرع أصالة للظروف العادية، ومنها ما شرع للحالات الاستثنائية تخفيفا على المكلفين. فما شرعه الله تعالى للحالات العادية يسميه الفقهاء عزيمة، وما شرع للحالات الاستثنائية يسمونه رخصة. ومثال ذلك إتمام الصلاة في حال الإقامة وقصرها في حال السفر. فالرخص جمع رخصة، وهي في اللغة التسهيل والتيسير، يقال رخص الشرع لنا في كذا إذا يسره وسهله. وفي اصطلاح علماء الفقه يقولون: الرخصة ما ثبتت على خلاف دليل

0: شرعي لمعارض راجح ويقابلها العزيمة، وأمثلة ذلك كثيرة. فمثال الرخصة إفطار المسافر في نهار رمضان، فالصوم فرض وثبتت فيه الرخصة للمسافر بدليل خاص، وهو قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومثله التيمم رخصة في الطهارة لمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله، فالأصل في الطهارة المياه، لكن رخص في التيمم بدليل شرعي خاص لقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأكل الميتة للمضطر رخصة، والأصل في أكل الميتة التحريم، لكن أبيحت للضرورة لقول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فالشرع سهل على المسافر في أمر الصيام بالفطر، وسهل على فاقد الماء أمر الطهارة بالتيمم، وسهل على المضطر بأكل الميتة لأجل العذر الحاصل لهم. وفي ضوء ما سبق نفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحب للمسلم أن يأخذ بالرخص الشرعية التي رخصها لعباده رحمة بهم، لأن ذلك من التيسير الذي أراده الله تعالى بعباده. وما أكثر النصوص من كتاب الله وسنة رسوله الدالة على أن التيسير والتخفيف أحب إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل شأنه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال جل شأنه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسره، وأحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. وتقول عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. ويتأكد الأخذ بالرخصة واتباع التيسير إذا ظهرت الحاجة إليها لضعف أو مرض أو شيخوخة أو لشدة مشقة أو غير ذلك من المرجحات. فقد روى جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا لم يكن في السفر مثل هذه المشقة فيجوز له أن يصوم، بدليل ما روته عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام رضي الله تعالى عنه. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وكان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يقول بشأن الصوم والفطر للمسافر واختلاف الفقهاء فيهما في أيهما أفضل، كان يقول: أفضلهما أيسرهما عليه. ودعا عليه الصلاة والسلام إلى تعجيل الفطور وتأخير السحور تيسيرا على الصائم. فلا ينبغي للإنسان المسلم أن يأنف عن قبول ما أباحه الله تعالى له ووسع له فيه، لا ينبغي له أن يستنكف عن أن يترخص حين الحاجة إلى مثل هذه الرخص بحدودها الشرعية، فهذا أي الاستنكاف عن الرخص مما يكرهه الله عز وجل، كما يكره سبحانه وتعالى أن يتعدى الإنسان حدود الله فيأتي المعصية. وفي هذا تأكيد لمشروعية الرخص وحث على قبولها وعدم التعنت والإشقاق بتركها. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: وفي هذا الحديث أن الله يحب إتيان ما شرعه من الرخص، وفي تشبيه تلك المحبة بكراهته لإتيان المعصية دليل على أن في ترك إتيان الرخصة ترك للطاعة كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية. انتهى من نيل الأوطار. والأخذ بالرخص الشرعية فيه دفع للتكبر والترفع عما أباحته الشريعة، ومن أنف ما أباحه الشرع وترفع عنه فسد دينه، ولذلك يؤمر بفعل الرخصة ليدفع عن نفسه تكبرها ويقتل بذلك كبرها ويقهر النفس الأمارة بالسوء على قبول ما جاء به الشرع. وقد ثبت في الحديث عن يعلى بن أمية أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب في قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قلت القائل يعلى بن أمية قلت لعمر: فقد أمن الناس، ف فقال عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني لماذا نقصر وقت الأمن، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. لكن هل يجب على الإنسان المسلم أن يعمل بالرخصة؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف أنواع الرخص، فمنها الواجب ومنها المستحب ومنها المباح وهكذا. فإذا احتاج الإنسان إلى شيء من الترخص ينبغي له أن يراجع أهل العلم ويسألهم في ذلك. والرخصة حكم شرعي له شروط وموانع، فلا يصح ترك الواجبات أو فعل المحرمات لأدنى عارض من مشقة، بل لا بد من سؤال أهل العلم لمعرفة ضوابط الرخصة ليحقق المكلف مراد الشرع منه ويجتنب الوقوع في اتباع الهوى بحجة الأخذ بالرخص الشرعية. وبعد هذا كله نقول أيها الأحبة: ليس المقصود بأخذ الرخص تتبع رخص المذاهب الفقهية وأقوال العلماء واختيار الأسهل منها، بحيث يصير ذلك للإنسان عادة وسلوكا دائما، فذلك ممنوع عند أكثر أهل العلم، بل حكى بعضهم الاتفاق على منعه. قال ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا، ولكن لا حرج عليه في أن يأخذ برخص أهل العلم ويستفتي من يسهل له ويرخص أحيانا إذا احتاج إلى ذلك. وفقنا الله جميعا لمرضاته ورزقنا العمل بدينه، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأستودعكم الله.
1: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي. الحمد

فكان للأولين مبذلا وللآخرين ختاما.

0: أبا الندى، قد شغلتنا هذه الدنيا فأقبلنا عليها إقبال الهائم، فقطعنا الأرحام وقل بيننا التزاور بعد أن ألهان التكاثر، فلا يكاد يجتمع الأخ بأخيه أو بأهله وذويه، حتى كادت الأسرة تصبح في شتات والإسلام دين الجماعة. فحدثنا يرحمك الله عن صلة الأرحام، فهي قضية دينية اجتماعية إنسانية، من ترك سنتها عاش في بلده كما يعيش الغريب، أو كمن ليس له أهل ولا قريب، وهذه الصلة الكريمة قد حضنا الله تعالى عليها كما أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا أبنائي ويا إخواني، صلة الأرحام تزيد في الرزق وتطيل الأعمار، وتدل على أن من قام بها كان من الجماعة الأخيار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني بذلك قاطع رحم.
0: صلى الله عليه وسلم: ألطف بنا يا إلهي ولا تجعلنا من القاطعين بل من الواصلين.
1: وما الجنة إلا دار الثواب العظيم الدائم التي تفضل بها الله تعالى على الذين آمنوا به إيمانا يرضاه، وأطاعوا أوامره واجتنبوا نواهيه.
2: اللهم إن آمنا وصدقنا.
1: وأما روابط الصلة فهي نوعان: عامة وخاصة. فالعامة يا أبنائي هي الرابطة الدينية الإسلامية التي تربط جميع أفراد المسلمين بعضهم ببعض في جميع أقطار الدنيا، وهذه الرابطة التي لا انفصام لها هي النعمة التي أنعم الله تعالى بها على المسلمين حتى صاروا بها إخوة مترابطين متكاتفين متآزرين، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، وكما قال جل جلاله: فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. فهذه الرابطة العامة تجب صلتها بالتواد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة والدفاع عنها في الغيب والشهادة جهد المستطاع.
0: قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم أحب أم كره.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل أخ يا إخواني محب لأخيه كحبه لأمه وأبيه. وأما الرابطة الخاصة فهي القرابة التي تربط أفراد الأسرة بعضهم ببعض، كالأبوة والبنوة والعمومة والخؤولة، وهي التي تسمى بالأرحام. فهذه تجب صلتها بما تقدم في حق عامة المسلمين، وتزيد عليها بالإنفاق على الأقارب ومزيد العناية بتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم.
2: نعم نعم، هكذا يجب.
1: فإذا تواصلت الأسر وتواصل أفرادها على الوجه الذي بيناه، كانت الأمة الإسلامية إذاك أمة مسلمة قائمة بما أمر الله، واقفة عند حدود الله، عزيزة الجانب، مهيبة، صالحة لأن يستخلفها الله تعالى في الأرض ويجعل لها سلطانا وتأييدا من عنده، وينصرها نصرا عزيزا على من يكيد لها.
0: زدنا يا أبا الندى، فتح الله عليك.
1: وإن القطع يا أبنائي كما يشمل قطع الأرحام كذلك يشمل قطع غيرها من سائر ما أمر الله عز وجل في كتابه الكريم أن يوصل، وذلك قوله في شأن الفاسقين: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. ومن البين أن استحقاقهم للخسران إنما هو حرمانهم من دخول الجنة التي أعدها الله تعالى للمتقين الواصلين، وقد قال جل وعلا في شأن أولئك: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
3: صدق الله،
1: صدق الله العظيم.
2: وبلغ رسوله الكريم.
1: يا إخواني، إن التعميم للقطع وعدم تقييده في الحديث الشريف وتعميمه في آيات الله البينات التي ذكرنا وما لم نذكر، كل ذلك يدل على أن قطع ما أمر الله به أن يوصل يشمل قطع الرحم بين الأقارب وترك موالاة المؤمنين كالتفرقة وترك الجماعات وسائر ما فيه رفض خير أو طاعات شر، لأن هذا يقطع ما بين الله تعالى وبين العبد من الصلة التي هي المقصودة بالله.
2: الله أكبر.
0: يا رب الأرباب، لا تجعلنا نقطع ما أمرت به أن يوصل، فهذا عمل الفاسقين. وشهد اللهم إننا مسلمون واصلون، فإليك المرجع والمصير، لا مفر منك ولا غنى عنك، فالعبد لسيده ونحن عبيدك، فارحمنا برحمتك يا معبود يا موجد الوجود
1: يا هادي.
4: يا خالتي، أختي حفصة تغتاظ مني إذا ملكت شيئا ولم تملك مثله، فلو أرسلت أمي إلي بهدية أو أكلة شهية مما تطبخه عادة في بيتها ثم درت أختي بذلك، لجاءت إلى أمها تعاتبها وتقول: أنت تحبين عائشة وتفضلينها علي.
5: غريب، إنني لا أعرفها كذلك،
4: خصوصا إذا رأتني أرتدي شيئا جديدا، فهي ما إن يقع نظرها عليه حتى تسرع إلى زوجها تطلب منه بإلحاح أن يشتري لها مثله، وتظل تدور وتحاول حتى يذعن أخيرا ويجيبها إلى ما تريد.
5: ولكن هذا يا ابنتي لا يجعل الفرقة تقع بين الأخت وأختها، وقد حكت لي أمك بأنك لم تري حفصة منذ شهر، وهي ظنت أن زوجك هو الذي منعك من زيارتها.
4: يا خالتي، ثقي تماما بأن زوجي لا يتدخل في مثل هذه الأمور، رغم أنه يعلم أن أختي تحسدنا ولا تفوت فرصة للكلام علينا، حتى إنها تأتي على ذكرنا بمناسبة أو غير مناسبة، وكل ما تقوله يصل إلى أذاننا، فلا أحد منا يفتح فمه أو يعلق على كلامها بشيء.
5: كيف يحدث كل هذا بينكما وأنا لا أدري؟
4: إنني أحاول جاهدة ألا أثير خواطر أحد ضد أختي مهما بدا منها، ولهذا لم تصلك أخبارنا، ولو لم تثيري أنت هذا الموضوع الآن لما كنت سمعت مني كلمة واحدة يا خالتي.
5: أنا أعرف أن أختك أنانية منذ طفولتها، وأعجب كيف أن هذه الرواسب لا زالت في نفسها حتى اليوم.
4: من شب على شيء شاب عليه.
5: ولكن أمك يا ابنتي تتعذب من جراء مقاطعتك لحفصة، وحرام أن تحمل الأم هذه الهموم، وأنت تعلمين أن صحتها لا تساعدها يا عائشة.
4: يا خالتي، من جهتي كوني مطمئنة، فأنا لا أتعبها ولا أحملها هما ولا غما، وكل متاعبها تأتيها من جهة بنتها حفصة، فيوما تسمع أن بينها وبين زوجها اختلاف، ويوما يأتي من يقول لها إن بينها وبين حماتها مشاحنات وقيل وقال، وهذه الأشياء طبعا هي التي تزيد من متاعبها.
5: إنني واثقة من حسن أخلاقك ومن طيبة قلبك، لهذا وجب عليك أن تساعديني في فض هذه المشاكل، فإن لم يكن من أجل خاطري فمن أجل خاطر أمك يا ابنتي التي تحبينها يا عائشة.
4: بل أضحي بكل غال من أجلها، ولا أتصور يوما بأنني أستطيع أن أعيش بغير أمي يا خالتي.
5: إذن دعيني أعمل لترتاح نفسها وتستعيد أنفاسها اللاهفة، ومن كان في سنها يجب أن يراعي عائشة.
4: أنا معك في كل ما تعملينه، وإني لا أطوع لإرادتك من بنانك.
5: بورك فيك يا ابنتي، وأن الولد الذي لا يحس بإحساس أمه لا خير فيه.
4: إنني أعمل المستحيل لأرضيها، وما كنا سعداء في بيتنا وأشغالنا لو لم تكن هي راضية تدعو لنا بالتوفيق ودوام عيشنا الهنيئ يا خالتي.
1: أحقا ما قالته زوجتك عائشة لخالتها عن أختها حفصة يا عبد الرحمن؟
3: إنما قالته عائشة قليل من كثير يا سيدي، ومع ذلك فقد كنت بعيدا عن تلك المشاحنات العائلية حتى لا يقال إن لي ضلعا في تلك المسائل.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل، كم هو فظيع أن تحسد الأخت أختها، أو تود لو أن ما عند تلك الأخت كان عندها.
3: أظن أن السيدة صفية أخبرتك بأنها أرسلت تدعونا لزيارتكم، ولابد من أن تكون حفصة موجودة وسترى بعينك ما سيبدو منها تجاه أختها.
1: سبحانك يا إلهي، يا من تخلق الإخوة والأخوات وتضع لكل طابع من الأخلاق يغير أخلاق الآخرين. سبحانك يا رب العالمين.
3: سبحانك يا رب العالمين. عائشة تمتاز عن أختها بأنها ذات دين، لا تتصرف تصرفا يخرجها عن طورها ويسمها بالحمق وعدم الرزانة يا أبا الندى.
1: صاحب الدين يا أخي دقيق في حساباته، فهو لا يقدم على عمل لا يرضي الله تعالى، ويزن أفعاله بالقسطاط المستقيم ليعطي كل ذي حق حقه. وزوجتك والحمد لله صاحبة خلق ودين.
3: الحمد لله، لهذا ترانا متفاهمين نعيش في سعادة وهناء، وما من إنسان رافقه النكد في بيته وكانت عنده زوجة مشاكسة إلا وكانت حياته مجبولة بالبؤس والشقاء. أما نحن فلله الحمد نحيا حياة هنيئة بفضل الانسجام وحسن التفاهم، هذا من رضا الله تعالى ورضا الوالدين، فكلانا بر بأهله يتقرب إلى ربه بإحسانه إليهم.

0: ها أنت قد سمعت ما قالته أختك، فما ردك على ذلك يا حفصة؟
1: أختي تتكلم على هواها، وبماذا تريدين أن أرد عليها يا خالتي؟
2: شكرا على صدقك يا أختي.
3: قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. فأنا بحمد الله مؤمن، وقد تفرست فوجدت أن كلامك يا حفصة مخترع، وأنك أنت المخطئة، والذنب عليك لا على أختك.
0: ومن اعترف بخطئه يكون قد أتى بفضيلة تمحو ما سبقها يا ابنتي.
3: لو أنني أعرف أن عائشة قد آذت أختها بفعل أو كلمة لوقفت ضدها ولا أبالي.
1: الحقيقة أنني أنا التي أخطأت بحق أختي، ولا أكتمكم بأني كنت أحسدها. هي كانت تحبني بينما أنا لم أكن أبادلها هذا الحب، كنت أنانية في تصرفاتي معها، وقد أدركت ذلك الآن. ولست أدري إن كانت عائشة ستصفح عني وتنسى ما بدر مني.
2: أختي حبيبتي، لقد صفحت ونسيت ما كان، كفك في هذه الدموع التي أحس نارها في قلبي.
0: ما أجمل أن تصفو السماء بعد أن كانت محجوبة بالغيوم السوداء. التحاسد والتباغض صفات تعلق بالنفس فتضعفها وتذهب بتقواها، والتحابب والتقارب وحب الخير من صفات المسلمة الطيبة. وهل يتقرب الإنسان إلى الله تعالى إلا بكل طيب وقلب منيب؟
1: أحمد الله لي ولكم، فقد تخلصت نفسي من كل ما كان يشوبها وعادت نقية صافية، وكأنني الآن ولدت من جديد يا خالتي.
0: الحمد لله، الحمد لله يا ابنتي.
2: يا أبا الندى، جمعتنا في دارك وكان الخير رائدك، وها نحن قد عدنا أختين متحابتين، فالشكر لله على أن جعل سعيك مشكورا وعملك مبرورا يا سيدي.
3: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يومياً على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهزة فينا ونرفع رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني حول الوسائل الفعالة لتربية الأولاد، وانتهينا إلى بعض القواعد الأساسية في تربية الأولاد، والآن ننتقل إلى موضوع جديد ينضوي تحت الوسائل الفعالة. أقدم لكم بعض النماذج من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. كم تكلف البسمة؟ لا تكلف شيئا، هي صدقة لكن لا تكلف شيئا. في إنسان وجهه طليق، وجهه باش، يكلم ويبتسم، يكلم ويظهر وده في كلامه، هذا واجب. يقول عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه وسيلة. الوسيلة الثانية: تهادوا تحابوا. عندك طالب وتفوق، قدم له هدية، وقد تكون هدية رمزية جدا. يعني أنا في بعض المدارس ما شاء الله الهدايا شيء ثابت في سلوك المعلمين. طفل ولو أعطيته قلم أو مسطرة أو دفتر أو أكلة يأكلها يسعد. يعني العبد الفقير بالأعياد وبيوم الجمعة منقدم للأطفال بعض. فقال لي أحد الآباء، قال لي: بعد ما زرناكم بالعيد وقدمتوا لابني قطعة أكلة وعيدية، راعى البيت عم بيحاكي أمه، قال له: والله أنا هالشيخ حبيته يا ماما. ودائما يضغط على أبيه أن يأتي يوم الجمعة إلى هذا المسجد. إن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. يقول عليه الصلاة والسلام: الهدية تذهب بوحر الصدر. وكل ما ارتقيت تكسر من الهدية لمن تعلم، لمن تربي. الهدية محببة، والهدية رمزية، قيمتها في معناها لا في ثمنها، قيمتها في معناها. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. بعدين تهادوا فعل على وزن المشاركة، تقدم له هدية ويقدم لك هدية، هم طرف واحد الهدية، تقدم له هدية ويقدم لك هدية، هذا معنى تهادوا، فعل مشاركة. والهدية دين أخواننا، دين على رجال دين، لكن تعمل مودة. هي أسلوب ثاني، التبسم أسلوب والهدية أسلوب. يعني إنسان أحياناً بنشأ مشكلة مع زوجته، بتحل هدية أكيد، بتحل حل جذري. بنشأ مع أخوه مشكلة، بتحل هدية كمان. والنبي قال تهادوا تحاببوا، والتهادوا فعل مشاركة، يعني هدية دين. هلأ في سلوك ثالث بقرب المعلم من المتعلم، الاهتمام. طالبك لافف إيده، خير يا ابني؟ والله إيدي انكسرت أستاذ، معافى إن شاء الله. كم يوم صلى؟ 3 أيام. شو كلفك السؤال؟ سؤالك عن يده التي هي ملفوفة بشاش أبيض اهتمام. هذا دخلت إلى البيت وجدت ابنك هيك كانن، معنى فيه له حالة صحية غير طبيعية. سألت، بحثت له عن دواء بالصيدلية، أمنت له دواء. الاهتمام، الاهتمام له فعل عجيب، التبسم، الهدية، الاهتمام. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم. ما بيكفي تكون أنت ما عندك مشكلة، معناها أنت بتعاني أكبر مشكلة. إذا ما عندك مشكلة وما لك مهتم لمشكلات المسلمين، هي أكبر مشكلة تعاني منها، أنك أناني، أنك لا تهتم بالناس. علامة إيمانك وقربك من الله أنك تحمل هم المسلمين. فأنت حينما تهتم بإنسان مريض، بإنسان يعاني مشكلة، يجب أن تشاركه ألمه وحزنه، هذا بقربك، يقربه منك ويقربك منه. يقول عليه الصلاة والسلام، يعني المعاملة بحسن الخلق، يقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله. والله أنا مضطر أن أقول هذه الكلمة، وشيء مؤلم أشد الألم. بتلاقي إنسان له سمعة طيبة، سمته حسن، محبوب في المسجد، محبوب في عمله، تستمع إلى شكوى من زوجته وكأنه وحش في البيت، قل يا رب كيف يتوازن هذا الإنسان؟ استمعوا لهذه الحقيقة، وسأقدم لها بمثل. بفحص القيادة، كيف يكون الفحص في قيادة السيارات؟ أن ترجع إلى الوراء والطريق ملتوي على شكل S، والطريق ضيق على عرض السيارة، وفي علامات موضوعة على طرفي الطريق، فلو مسست علامة واحدة ترسب. هذا أصعب شيء في القيادة، أن ترجع بشكل صحيح والطريق ضيق وفي علامات متحركة. فإذا أحسنت الرجوع بطريق ضيق وملتوي مع علامات متحركة، الباقي كله سهل. النبي عليه الصلاة والسلام جعل مقياس الخيرية أخلاقك في البيت. الدليل، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أما أكثر الناس والعياذ بالله بالبيت دبور وبرا شحرور، ما في ألطف منه مع رفقاته، ما في أنعم منه مع تجار السوق، ما في أرحم منه بعلاقات خارجية. فإذا دخل إلى البيت وحش كاسر، إيده والضرب والسباب والكلام البذيء والعبوس والعياذ بالله. والله لولا أنني أستمع إلى شكاوى كثيرة جداً ممن يرتادون المساجد، ممن يحضرون دروس علم، لما قلت هذا الكلام. طبعاً عند أهل الدنيا شيء طبيعي جدا. من هو الإنسان الغافل الفاجر؟ دابة فلتاني، لقيت بغل عم يرفس بتزعل أنت هلا؟ طبيعي جدا، البغل بيرفس. أما إنسان له مجلس علم، له جامع، قاسي جدا، كلامه بذيء، إيده والضرب وين؟ دققوا في هذا الحديث، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. علامة الخيرية أخلاقك في البيت. طبعا في السوق في مراقبة وفي سمعة وفي مصلحة وفي مكانة وفي رغبة تأكيد الذات، أيضا بالمسجد لك أخوان، أنت لك مكانة تحرص على مكانتك وشخصيتك وسمعتك، لكن بالبيت ما في رقابة. بالبيت أنت فرعون البيت، ما في حدا يردك. يا فرعون مين فرعنك؟ قال له ما في حدا يردني. فبطولتك بالبيت، بطولتك بالبيت، مو بالطريق ولا بالأسواق ولا بالمسجد. ويقول عليه الصلاة والسلام، طبعا ما تنسوا موضوع الشواهد، أهم شيء أن تقيم علاقة أساسها الود والحب بين المعلم والمتعلم، بين معلم وتلميذه، بين أب وابنه، بين مرشد وطلاب العلم في المسجد. رحم الله والدا أعان ولده على بره، يعني شوف رحم الله والدا، يعني هذا الابن يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مسامحة، يحتاج إلى معاونة، يحتاج إلى تسامح. فكلما كان الأب أكثر رحمة وحلما وأفقا بعيدا ونظرا ثاقبا يكون أقرب لابنه. وعلموا أولادكم وهذبوهم فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. أنت ما لك قنعان مثلا بجهاز حديث جدا، طيب ابنك بحاجة إلى الجهاز بلا طعم، هذا بلا، إذا الجهاز ما في منه معصية ما في منه أذى، لكن له فائدة بروح العصر، ينبغي أن تسمح له، خلق لزمن غير زمنك. هلأ في شيء آخر، بدأنا بالبسمة والهدية واللطف والملاطفة والخلق الحسن، وانتقلنا إلى أن أبا يعين ابنه على بره. الآن يعني من كان له صبي فليتصابى له، له حاجات باللعب، يعني في آباء عظام ولهم شأن كبير في المجتمع، إذا دخل إلى بيته لعب أولاده وكأنه رفيقه وكأنه صديقه، وفعل هذا النبي. كان عليه الصلاة والسلام يضع الحسن والحسين على ظهره، يركبا ظهره ويمشي في البيت ويقول نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما ونعم العدلان أنتما. شخص عظيم، سيد الخلق وحبيب الحق، نبي هذه الأمة، ببيته يلاعب الحسن والحسين. يجب أن تهبط إلى مستوى ابنك، بدك تداعبه، بدك تضمه، بدك تشمه، بدك تضعه في مكان، بدك تطعميه، بدك تمزح معه، بدك تضحك له. هي حاجة أساسية، حاجة أساسية. قال والله ما أقبل واحدا منهم، لي عشرة أولاد ما أقبل واحدا منهم. فقال له النبي وماذا أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة. مهما تكن مكانتك كبيرة خارج البيت، بالبيت أنت صديق أولادك. والله يا أخوان أتمنى عليكم أن يكون بيتكم قطعة من الجنة، وقد يكون بيت صغير والدخل قليل والأساس قديم، بس البيت يجمل بالود ويقبح بالعداوة والبغضاء. في بيوت حق 80 مليون بس العلاقات العائلية صفر. هلأ العنكبوت، الله قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. قد لا تصدقون أن متانة خيط العنكبوت
4: أمتن من الفولاذ بخمس مرات. الفولاذ أمتن عنصر على وجه الأرض. المصاعد تستخدم الفولاذ المطفور، والتلفريك يستخدم الفولاذ المطفور. أمتن عنصر على وجه الأرض الفولاذ المطفور، وخيط العنكبوت أمتن من الفولاذ بخمسة أمثال. يعني خيط من العنكبوت لو سحب 30 ميلي بيحمل 150 سيارة سياحية. لو كبرنا العنكبوت إلى طول الإنسان لكان بيت العنكبوت ارتفاعه 150 متر، ويوقف اقتحام طائرة لا كالبرج العالمي للتجارة. خيط العنكبوت يوقف اقتحام طائرة، شيء لا يصدق. والله عز وجل قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. قال العلماء: إنه ضعف اجتماعي، علاقات سيئة جدا. الأنثى تأكل الذكر كليا، مو بتأكل له حقه، بتأكله كله، وتقتل أولادها. ضعف هذا البيت ضعف اجتماعي. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، بتلاقي بيت متماسك مثل الصخر، الأب والأم والأولاد والبنات على قلب واحد، تعاون وبيوت. والعياذ بالله بالمحاكم، الإخوة بالمحاكم، الأب والأم والأم والأولاد والبنات والأخوات، والعياذ بالله. فهذا يحتاج إلى ود بين الصغار. الآن التبسم، يقول أبو الدرداء كما روى الإمام أحمد: ما رأيت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلا تبسم. ويقول جرير بن عبد الله: ما رآني النبي إلا تبسم. ابتسام تملك به القلوب. وكان عليه الصلاة والسلام يمسح رؤوس الصبيان ويقبلهم. هلأ لو أنه قدمت له فاكهة في بواكيرها كان يقبلها شكراً لله على هذه النعمة، ثم يعطيها لطفل صغير ليأكلها. طفل متعلق بالفواكه، الكبير يصبر أما الصغير لا يصبر. كان إذا أتي بأول ما يدرك من الفاكهة يعطيه لمن يكون في المجلس من الصبيان. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه، مما أعلم من شدة وجد أمه. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وفي رواية لأبي نعيم قال أنس: فما سبني صلى الله عليه وسلم قط، ولا ضربني من ضربة، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمر في أمر فتناويت فيه فعاقبني عليه. فإن عاتبني عليه أحد من أهله قال: دعوه، لو قدر شيء لكان. والسيدة عائشة سئلت: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته؟ قالت: كان ألين الناس، بساماً ضحاكاً، لم يرى قط ماداً رجليه بين أصحابه، وذلك لعظيم أدبه. والله مرة حدثني أخ كان بدرس علم في أحد المساجد، فقعد واحد بعيد قاعد على الحائط ومادد رجليه للأخير، ما في إلا يزحل بعدين سطح أريح. ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم مادا رجليه قط. وهو سيد الخلق. أيام تقعد بمركبة عامة يقعد واحد هيك عامل يخلي لك نصف المقعد مرتاح، قاعد هيك مرتاح، فكلما جلست متطامنا أكمل. استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال مرحبا بالطيب المطيب، يعني أخوك بحب هالاسم سميه باسم بيحبه. كان في أستاذ في التعليم رحمه الله، يعني إذا اسم لطالب بيخلق مشكلة بالصف كان يغيره، بالسجلات حسب القيود، أما في العام الدراسي يعطي اسم آخر حتى ما يصير تعليق الطلاب، أو كان يختار أيهما أحب للطالب، اسمه أم كنيته. في سرقنهم، بيت سرقنها مثلا، تصير تعليقات كثيرة جدا. كان عليه الصلاة والسلام إذا التقى بأحد أصحابه يقول له يا فلان كيف أنت، سألته عن أحواله، صحته طيبة، أهله أولاده بخير إن شاء الله، كيف العمل؟ الحمد لله بارك الله. كان سيدنا عمر إذا كان التقى بأحد أمراء البلاد يقول له كيف الأمطار عندكم؟ إذا التقى بولاته كيف الأسعار عندكم؟ اسألوا عن الأمطار وعن الأسعار وعن صحته وأولاده وزوجته وأهله وعمله، هذا كله ود. يا فلان كيف أنت؟ فيقول بخير أحمد الله، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلك الله بخير. أحد الصحابة اسمه جرير ابن عبيد الله البجلي قال لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أتيته فقال ما جاء بك؟ قلت جئت لأسلم، فألقى إلي كساءه وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. الإحسان قبل البيان. بعدين كان عليه الصلاة والسلام يأنس بأصحابه، فقال جابر، قلت لجابر رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جابر نعم كثيرا، كان عليه الصلاة والسلام لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في شخص ما بيسمح لأحد حوله يتكلم كلمة في الدنيا، سيد الخلق، مين أنت أمامه؟ يتحدث شيء عن الجاهلية يبتسم النبي عليه الصلاة والسلام. في مرونة، يعني في نوع من التلطف. طفل صغير كان عنده عصفور، فكلما رآه النبي الكريم يقول له يا عمير ما فعل النغير؟ شو أخبار عصفورك؟ يا عمير ما فعل النغير؟ ما الذي حصل؟ الود واللطف والأدب، التباسط والتواضع والمحبة والنزول إلى مستوى أصحابه، هذا أثمر محبة تفوق كل محبة. الله عز وجل أثنى على أصحابه الكرام فقال لا يرغبون بأنفسهم عن نفسه يحبونه. سيدنا علي كان يقول كان عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. يعني اسمحوا لي بكلمة أرجو الله أن أكون دقيقا بها، إن لم يحبك الناس إلى درجة العشق فلست مؤمنا. مؤمن أنت أولا متواضع، ثانيا رحيم، ثالثا منصف، رابعا لطيف، طبعا ينبغي أن يحبك من حولك. علامة إيمانك أن يحبك من حولك. إن هذه المرأة والله شيء لا يصدق، بلغها أن النبي قتل في أحد فخرجت، فإذا ابنها مقتولا قال ما فعل رسول الله، فإذا أخوها مقتولا ما فعل النبي، فإذا زوجها مقتولا ما فعل النبي، فإذا أبوها مقتولا. فلما وقعت عينها على النبي قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل. هذا الحب. أحد الصحابة الكرام اسمه ثوبان قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء إليك، وإني ذكرت موتي وموتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلتها لا أراك أبدا، ماذا أفعل؟ مقامي غير مقامك. الآن أنا في الدنيا أراك، أشتاق إليك فآتيك، طيب بالجنة ما في شيء يجمعنا، أنت مع النبيين أنا مع عامة المؤمنين. أي الله عز وجل أنزل وحيا من أجل هذا الصحابي، قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإذا واحد ما أطاع الله ورسوله تعرف مع مين يقعد آخره؟ مع شارون بجهنم طبعا. عن عاصم ابن محمد رضي الله عنه قال ما سمعت ابن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتدرت عيناه تبكيان من شدة الحب. أنا أقول دائما الأقوياء ملك الرقاب بقوتهم، والأنبياء ملك القلوب بكمالهم، والناس جميعا أتباع قوي أو نبي. في اللي سلاحه ما معه من سلطة هذا أتباع الأقوياء، واللي سلاحه كماله هذا من أتباع الأنبياء. سلاحك كمالك، لطفك، إنصافك، أدبك، أنت من أتباع الأنبياء. سلاحك معك دفتر ضبط، تعالوا أنت من أتباع الأقوياء. ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم ثم يبكي. روى ابن عساكر بسند جيد عن بلال رضي الله عنه أنه لما نزل بداريا، سيدنا بلال نزل بداريا، في شرح هذا الحديث اسم مكان قريب من الشام، إذن هنيئا لأهل داريا، زارهم بلال، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أي بعد وفاته وهو يقول ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أنا لك أن تزورني؟ فانتبه بلال حزينا خائفا فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يبكي ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما، فجعل بلال يضمهما ويشمهما هما من رائحة النبي، فقالا له نتمنى أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فعلى سطح المسجد ووقف موقفه الذي كان يقفه، فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله ازدادت رجتها، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله خرجت العواتق النساء من خدورهن وقالوا أبعث رسول الله، فما رؤي يوم أكثر بكاء ولا باكية بالمدينة بعده صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لعل ملخص هذا الدرس أنه لا بد من تعاون المدرسة مع المسجد مع المنزل، ولا بد من تناغم وانسجام وتوافق وتعاون وتكامل، وأي تقصير في أحد هذه المؤسسات ينعكس على المؤسستين التاليتين. أما النقطة الثانية في الدرس، لا يمكن أن تحدث أثر في إنسان إلا إذا أحببته وأحبك، والحب وسائل بينة، ابتسامة، سلام، هدية، اهتمام، تواضع، ملاطفة، مداعبة أحياناً. هذا يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. هذا الكلام موجه للأب، ينبغي أن تدخل بيتك وعند أطفالك عيد، وهذا الكلام موجه للمعلم في الصف، وهذا الكلام موجه لكل داعية إلى الإسلام. مضطر أن أقول سيد الخلق حبيب الحق وسيد ولد آدم الذي يوحى إليه أفصح العرب، معه معجزات، أنزل عليه الوحي، معه بيان، أكمل خلق الله قاطبة، هو نفسه قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واحد بعد منه لا له نبي ولا رسول ولا يوحى إليه، وليس أجمل الناس ولا أفصح الناس، لا في معه معجزات وفي غلاظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والحمد لله رب العالمين.
2: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 752 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 83 من حلقات تدبر سورة البقرة. عاوز أقول لكم أن احنا أول مبارح لما تدبرنا الآية الكريمة تلك الرسل، احنا كده خلصنا 23 جزء بفضل الله تدبرا، وبقى لنا 7 أجزاء إن شاء الله. قلنا أن سورة البقرة فيها سيمترية، كلمة سيمتريكال يعني أو سيمترية يعني حاجة من النص، لما تقفلها تبقى شبه بعض، يعني زي الوجه سيمتري، لأن هنا في عين هنا في عين، هنا في فتحة مناخير هنا في فتحة مناخير، ده معنى كلمة سيمترية. ما عارفش معناها إيه بالعربي، ده رايحة من دماغي يعني. فقلنا إن سورة البقرة فيها سيمترية، لما تتنيها كده من نصها عند آيات تحويل القبلة هتجد إنها زي المراية. تدبرنا الآيات 38 و39 من حوالي شهرين في قصة آدم لما ربنا أهبطه هو وحواء من الجنة، قال لهم إيه؟ فاكرين؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا قال لهم قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هو المعنى نفسه في الآية 257 اللي تدبرناها امبارح. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إلا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 257 ذكر معنى إضافي للهداية وهو الولاية، أن الله ولي الذين آمنوا، وقلنا الولاية هي القرب مع الحب، وتكلمنا امبارح باستفاضة في الأسباب التي تجعل الإنسان من أولياء الله الصالحين، ربنا يجعلنا وإياكم منه، وقلنا إن ربنا بيخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور. النور هو نور الإسلام اللي بيعطيهم الحجة والأدلة على الهدى في الدنيا، وبيعطيهم القوة في مواجهة أعدائهم مهما كانوا أقوى منهم من الناحية المادية في الدنيا، وهو اللي بيدخلهم الجنة في الآخرة. من الآية 258 للآية 260 هنشوف 3 قصص كلهم بيظهروا إزاي ربنا بيهدي وبيخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهنشوف تعامل الكفار مع هذا النور. تعالوا نقرأ مع بعض كده الآيات من 258 ل 260. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم ربي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهو أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على

ما بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. تمام. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ ألم تر استفهام تعجبي، بمعنى أنت مش عارف؟ أكيد طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافش ده، يعني ده حاجة حصلت قبله ب 3700 سنة يمكن ولا أكتر، 3700 سنة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم؟ شفت الحاج إبراهيم؟ المناظرة اللي حصلت مع إبراهيم؟ فده استكمال للكلام اللي قبله في 257. اقرأ كده 257 وقرأها على طول، اوصل 258. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ يعني دي قصة مثال على أولياء الله الصالحين وصراعهم مع أولياء الطاغوت. هذه قصة منهم، قصة إبراهيم والملك اللي بيحاجه، دي أفضل مثال على ولاية الله للمؤمنين وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وعلى الطاغوت اللي بيضلل الناس وبيخرجهم من النور إلى الظلمات. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ هو ليه دايما اللي بيقفوا ضد الأنبياء بيبقوا الحكام؟ ليه؟ عشان في تقاطع مصالح. تقاطع مصالح إيه؟ السلطة، الملك. الملك أو الرئيس أو الأمير في إيده سلطة، وقلنا كلمة الملك معناها السلطة. تدبرنا المعنى ده واحنا بنتفكر في الآية 247 لو تفتكروا، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هو مش ابن ملك يعني، فهو يعني إيه ملك؟ ملك يعني القائد، ملك قائد متصل في إيده سلطة. ربنا بعث لكم طالوت ملك، يعني هو هيبقى القائد بتاعكم، سواء بقى يسموه ملك يحط له بتاع ده تاج ما يحطوش مش مهم. طب تعالى بقى نمسك كده الآية دي وحاولوا تقولوا لنا هي معناها ايه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ شفت اللي وقف يحاجج إبراهيم في ربه علشان ربنا آتاه الملك؟ مين هو اللي ربنا آتاه الملك؟ مين؟ اكتبوا لي كده في التعليقات مين اللي ربنا آتاه الملك فوقف يحاجج إبراهيم في ربه؟ عارفين مين؟ إبراهيم. معظم المفسرين أن آتاه الهاء دي تعود على إبراهيم، إن ربنا آتى سيدنا إبراهيم الملك. النبوة نوع من السلطة، سلطة دينية. سورة النساء، قبل ما نبعد عشان بس نقولش أنا بفتي من دماغي، سورة النساء
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فين في آل إبراهيم ملوك يعني؟ ما فيش. ملكا عظيما يعني سلطان النبوة. ربنا قال لسيدنا يحيى، يحيى اللي هو يوحنا المعمدان، يحيى اللي اندبح، قال عليه إيه؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية. حكم هو حكم، الحكم هنا معناه السلطة، سلطة السلطة الدينية، النبوة، النبوة. فالنبوة تسمى الحكم وتسمى الملك. يحيى والمسيح عليهما أفضل الصلاة والسلام أوتيا سلطان النبوة، هما شابين على فكرة، مش كباقي الأنبياء، مش لما بعد ما بقوا 40 سنة، لا، في مرحلة الشباب في العشرينات وفي الثلاثينات. يبقى الحكم معناه سلطة النبوة، والملك معناه سلطة النبوة أيضا، بالإضافة بقى لسلطة الحكم السياسي اللي عند الحكام. عشان كده في تقاطع مصالح، تضارب سلطات. فدايما سلطة، السلطة اللي معاها القرار السياسي تحاول على مر التاريخ تستميل إلى جانبها وتاخد تحت جناحها السلطة الدينية، يا إما تستملها يا إما تصطدم بها. فتجد فرعون مسيطر على الكهنة على مر التاريخ، الحكام يحاولوا السيطرة على المشايخ، على البابوات، على وهكذا، أو يصطدموا بهم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الاثنين أوتوا الملك على فكرة. إبراهيم أوتي الملك يعني السلطة الدينية، النبوة، والملك أوتي الملك بمعنى سلطة سياسية. هل معقول ربنا يعطي الملك لكافر؟ أيوة، السلطة السياسية ربنا يعطيها لكافر. إبراهيم يعلم أن خصمه ملك، بس هل الملك يعلم أن إبراهيم نبي؟ أيوة، ده كان بعد إلقاء إبراهيم في النار وخروجه منها سالما، فوضح للجميع أنه أوتي الملك يعني سلطان النبوة. فلما الملك لقى أن إبراهيم أوتي الملك يعني أوتي السلطة، أوتي سلطان النبوة، ده يعني يبدو أنه هو صحيح، فسأله من ربك؟ حصلت بقى المناظرة، حصلت المناظرة. بعد ما بدأت المناظرة ازاي بقى؟ وقفوا قصاد بعض وابتدى يتحدى بالحجج بقى. شوف بقى، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم قال قال ربي هو اللي بيحيي ويميت، ده معناه أن الملك سأله قبلها من ربك، بس القرآن حذف السؤال وتركه عشان يبقى مفهوم ليك من السياق، زي ما فرعون سأل موسى وهارون قال فمن ربكما يا موسى، فقالوا له سيدنا موسى قال له قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالملك رد على سيدنا إبراهيم قال له أنا كمان أحيي وأميت، إيه يعني؟ قال أنا أحيي وأميت. راح جاب اتنين محكوم عليهم بالإعدام، طير رقبة واحد أمات وعفى عن التاني، اداله عفو وخرجه خلاص بره السجن. احيا ولا ما احياهوش؟ لا احيا ولا حتى امات. ايه رايكم بقى؟ احيا بمعنى خلق من العدم، او احيا ميت، لكن تجيب واحد محكوم عليه بالاعدام تديله عفو وتقول انا كده احيت؟ يبقى كل يوم في حد ممكن بيحيي حد تاني، اي حد يمسك حد ويحط مسدس في دماغه وبعد ينزل المسدس يبقى احياء؟ ايه اللعب العيال ده؟ ولا حتى حد يستطيع في الدنيا انه يميت اي انسان. ركز معايا، يستطيع الانسان ان يقتل الانسان لكن لا يستطيع ان يميته، يعني ربنا فقط هو الذي يميت. الاماتة هي اخراج الروح دون ان يهدم الآلة اللي هو الجسد، أما الإنسان فلا يستطيع أنه يخرج الروح من إنسان آخر دون أن يهدم الآلة، لازم يضر الجسد، لازم يجرح الجسد، لازم يقطع الرقبة، يقطع عرق، يقطع، يكسر الجسد، يكسر له العمود الفقري عشان يموت، يخنقه بغاز، يسممه بسم، لكن ما يقدرش بني آدم في الدنيا
يخرج روح من جسد دون أن يمس الآلة إلا الله فقط. واحد يبقى معاك جنبك كده بتراجع على التلفزيون وتبص لي عامل كده، ايه مات؟ مات، مش قتل، مات. سيدنا ابراهيم قال لك مش هدخل في جدال معايا في الموضوع ده، هنصفصط. راح نقلوا الموضوع تاني يفهموا بيه. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بهت ليه؟ بهت يعني دهش. ليه دهش؟ ليه ما قالوش لا خلي ربك هو اللي يجيب الشمس من المغرب؟ يعني اي حد فينا ما بيقرا الايه دي متوقع ان يقول كده. ما قالهاش ليه؟ هل غابت عنه؟ لا. فكروا، اكتبوا لي في التعليقات، هديكوا 30 سنه وتكتبوا في التعليقات، ليه الملك ما قالش لابراهيم لا خلي ربك هو اللي يجيب الشمس من المغرب؟ هنشوف كده فيكم حد هيعرفه ولا لا. ليه محدش، ليه الملك ما قالش لابراهيم خلي ربك هو اللي يجيب الشمس من المغرب؟ لان التحدي قوي جدا. ايه ما هو قال له هات المغرب، هات الشمس من المغرب، ما قالوش ليه طب هل خلي ربك هو اللي يجيبها من المغرب؟ ليه ما قالوش؟ لان الله قادر على اجابه ذلك. بصوا بقى، بصوا يا جماعه، يعني ما اعرفش انت يعني محتاجه تصيغيها صيغه ثانيه. هو شاف بعينيه ابراهيم بيخرج من النار، نار ضخمه جدا مش قادرين يقربوا منها، رموه بالمنجنيق لان مش قادرين يقربوا من النار، فشاف النار بتبقى بردا وسلاما على ابراهيم وبيخرج. فهو شاف معجزه رهيبه، هو خاف يقولها احسن تحصل. الناس هتشوف تاني معجزه ورا بعض، هتشوف معجزتين كبار جدا. النار بتبرد على ابراهيم، النار ما حرقتش حاجه الا القيد بتاع ابراهيم وخرج على رجليه. فبعد ما شاف دي خاف يقولها احسن تحصل، ربنا فعلا يطلع الشمس من المغرب، خاف. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لسه شايف معجزة من شوي، والله لا يهدي القوم الظالمين. 10 مرات في القرآن الكريم ربنا ما بيهديش الظالم يا جماعة. طب ليه؟ فكروا، ليه ربنا ما يهديش الظالم؟ واحد قتل آلاف وبعدين طلع قبل ما يموت بساعة على التلفزيون واعتذر للناس والأمهات الشهداء وللناس اللي قتلها والأهليهم وقال لهم سامحوني ومات. يا حرقة قلبهم. ربنا بيديش قوم الظالمين رحمة بالمظلوم، رحمة المظلوم قاعد بيستني ما شافش فيه حاجة في الدنيا، على الأقل نشوف في الآخرة. فربنا لا يهدي القوم الظالمين. هات الآية 259. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. نكملها. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها. وفي قراءة ننشرها، قراءة ورش، قراءة الجمهور على فكرة، ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. دي قصة أخرى بقى، يقال أنها لنبي الله العزير أو بقى نبي بعدها يعني. طبعا ورد فيها أيضا عدة أقوال للناس تانية، أنه ممكن يكون حزقيال وقيل أنه هو الخضر، لكن أقوى الأقوال أنه العزير أو عزرة اللي هو كاتب سفر ملاخي في الكتاب المقدس يعني. المهم مر على قرية كانت خاوية على عروشها يعني مهجورة، بيوتها فاضية وأسقف البيوت وقع عروشها. احنا يقولك ايه،
في الفلاحين عندنا نبني المبنى ونعرشه، يقولك عرشها، يعني نجيب بقى جريد وجريد نخل وحصير وشكاير بلاستيك وبتاع ونعرش المبنى ده.

معناش فلوس نصب سقف، فبنوا عاملين كده ايه عرش اسقف يعني. فخاوية على عروشها يعني الاسقف وقع منظر خربان يعني. يقال ان دي كانت اورشليم القدس بعد ما خربها الملك البابلي بختنصر، خربها واخد اهلها اسرى، اخد اليهود اسرى الاسباط، حتى منهم معروف يقول لك ذا لوست ترايب، القبيله المفقوده، بعد عشرات السنين، بعد حوالي 100 سنه لما رجعوا من الاسر البابلي في قبيله فضلت موجوده ما رجعتش، دول اللي هم البشتون اللي هم معظم شعب افغانستان، اصلهم اصلا من بني اسرائيل يعني، جماعه بتوع الطالبان دول اصلا بني اسرائيل مش تبقى عارفين يعني. المهم قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها. أنا يعني كيف يحيي هذه الله بعد موتها، ازاي ربنا يحيي دي بعد موتها يعني. فربنا عمل له تجربة عملية للبعث بعد الموت، بس التجربة كانت فيه هو بقى. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. فربنا وراله قدرته في 3 حاجات، هو نفسه، الأكل والعصير اللي كان معاه، والحمار بتاعه. 3 حاجات حصل لهم 3 تأثيرات مختلفة على مر 100 سنة. هو نفسه لم يحدث له شيء، ولم تتحلل جثته، وكأنه نام زي أصحاب الكهف كده، بس هو مات. إن ربنا قال فأماته الله 100 عام، بينما أصحاب الكهف ربنا قال فيهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وما كانوا راقدين يعني نايمين. هو مات ولم تتغير جثته، وكأنه متحنط أو متشال في الفريزر كده، وكان معاه أكل وعصير. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. يتسنه يعني لم تفسده السنين، مآس يعني فسد، فتسنه أو شيء يعني معناه أس يعني أفسدته السنين، أفسده الوقت. وانظر إلى دليل بقى أنه بقى له 100 سنة إيه؟ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. الحمار بتاعه مات وتحلل وعظامه تفككت من الهيكل العظمي بتاعتها وبقى كلها ملقاة في الأرض. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة ننشرها، ورش بيقرأ ننشرها والجمهور بيقرأ ننشرها. النشر يعني الإحياء. وبص على العظام إزاي هنحييها. النشز يعني الرفع، فربنا نشز العظام، فلقى العظام بتمسك تاني في الهيكل العظمي وبترتفع وبيقف على رجليه الحمار، وربنا بيكسوه بالأعصاب وبالأوعية الدموية والعضلات والجلد، ورجع الحمار تاني زي ما كان. يبقى ربنا نشره يعني أحياه، ونشزه يعني رفعه. لا دايما يا جماعة افهموا دي، لما تجدوا اختلاف في القراءات بيفرق في المعنى، كأنها آيتين تعاملوا معها أنها آيتين مختلفتين، والمعنى الكامل بتاع اللي هو مجموع معناهم. كمل الآية. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما تبين له، لما وضح له كيف يحيي الله الموتى، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أقر بعلمه بقدرة الله على كل شيء. نعود بقى للخليل إبراهيم عشان يدينا درس من أقوى الدروس. والآية دي أنا هسيبها لكم واجب لبكرة، هنقرأها مع بعض بس دلوقتي. اقرأ معايا 260. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. الواجب لبكرة، أنا حاولت أن أنا أدخل الآية دي النهاردة في الدرس في الحلقة بتاعتنا بس

0: يبقى مستحيل، لانها مش هينفع اعملها في 5 دقائق ولا في 10 دقائق. الايه دي خطيره. فقلت اسيبها لكم واجب لبكره، طلعوا منها كم الدروس اللي ممكن ناخدها منها، ايه اللي انت ممكن تستفيده من الايه دي، طلع منها كده كم دروس وفكروا فيها. ونتوقف هنا الليله. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين. اللهم سدد رميهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند. اللهم احفظ إخواننا في الهند وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر يا ربنا المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه، إنك بالإجابة جدير على ذلك قدير. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والصلاة والسلام على خير المجاهدين وأفضل المحسنين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده فكانوا من المحسنين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تحدثنا في الحلقة الماضية عن الجوهر النفسي الذي هو غاية الصديقين والمقربين، وأن للطاعة إشراقات وأسرارا بحسب درجات المجاهدة ودرجات الباطن في النظافة والطهارة عما سوى الله تعالى وفي الاستضاء بنور اليقين. فكيف السبيل إلى غاية نظافة الباطن وتطهيره عما سوى الله تعالى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام الغزالي رضي الله عنه سيتحدث فيما سيأتي من الحديث عن العبادات أنها هي السبيل إلى تطهير هذا الباطن، وأراد أن يتحدث بداية عن انكشاف تلك الأسرار، وهي كلمة السر تعني الشيء الذي يكتم على غير أهله. هناك أمور لا تحصل إلا لأناس، الله سبحانه وتعالى لا يمنحها إلا لخواص عباده. هذه الأسرار تنكشف لهم وتظهر لهم عبر المجاهدة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. والإنسان كلما ترقى في هذه المجاهدة وكلما تطهر من باطنه، كلما أشرق نور الإيمان الذي من خلاله تنكشف له أمور كثيرة يمنحه الله تعالى إياها. وهذا ما عبر عنه الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى حينما قال: إشراق الأنوار بحسب صفاء الأسرار. هذه المعنى. ومن هنا يقول الإمام الغزالي: بحسب درجات المجاهدة، يعني تكون انكشاف هذه الأسرار.
0: هل لنا مثلا عن انكشاف السر من الأسرار لأحد العابدين؟
1: الانكشاف الأسرار الحقيقة ليست بمعنى فقط الأسرار هي الأمور الغيبية، ولكن هي الانكشاف بمعنى أن يصبح هذا الأمر عنده يقينا. وهذا الانكشاف يحصل يعني بأمور، يعني هذا الانكشاف يجعل عند الإنسان يقين،
0: يعني كأنه يرى رأي العين.
1: نعم، بهذه الحالة يصبح عنده يقين. لكن هذا اليقين الذي لا يتحول، لا يتزعزع، لا يتغير، كما يعبر عنه الإمام الجنيد رحمه الله تعالى، هو استقرار العلم الذي لا ينقلب، لا يتحول، لا يتغير في القلب، يعني بحيث لا تستطيع الشكوك أن تذهب به.

0: هذا الانكشاف يكون على أوجه ثلاثة كما قسمها أهل العلم: مكاشفة حاصلة بالإخبار، تأتي عن طريق الأخبار، عن طريق الآيات، عن طريق الأحاديث وما شابه ذلك.
1: يعني هذا ما خبرنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، تأتي بهذه المعلومات فيكون هناك انكشاف، يعني كما قال أحد الصحابة رضوان الله عليهم حينما قال: رأيت الجنة ورأيت النار. قالوا: كيف رأيت الجنة ورأيت النار وأنت بين أظهرنا لم تغادر؟ قال: رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، فرأيتهما بعيني رسول الله
1: صلى الله عليه
0: وسلم، وإن بصري قد يزيغ وقد يضغى، وبصر رسول الله لا يزيغ ولا يطغى. فهذا عندهم يقين، هذا الانكشاف بحيث لا يمكن أن ينال منه الريب أو أن ينال منه الشك.
1: هذا مثال أول.
0: نعم، هناك مكاشفة وانكشاف يحصل بإظهار القدرة، وقدرة الله تعالى تظهر من خلال الدليل ومن خلال الاطلاع على عجائب صنع الله عز وجل، على بدائع حكمة الله تعالى في الكون. حينما ينظر كذلك الإنسان ينتهي به هذا الأمر إلى أن ينكشف الأمر عن حقيقة الإيمان وعن يقين بكل ما أخبر عنه الشارع أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأن حينما تتجلى القدرة أمامه بهذه المصنوعات بهذه الدلائل، يصبح أن الأمر ما دام هذا الأمر صادر عن الله فالله قادر، والله سبحانه وتعالى هو المتصرف والله حكيم، فتصبح هذا أو يصبح عنده يقين وتسليم لأمر الله عز وجل.
1: يعني هذا من باب التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى يوصل إلى هذه المكاشفة بإظهار القدرة.
0: نعم، حينما يتفكر الإنسان في آيات الله سبحانه وتعالى ويرى قدرة الله عز وجل في هذه المخلوقات، حين ينتهي به الأمر إلى اليقين وإلى هذه المكاشفة.
1: هل الإعجاز العلمي الذي يتوصل إليه البعض هو في هذا المجال خصوصا بالنسبة لعلماء المسلمين؟
0: لا شك أن هذا وسيلة من الوسائل التي كما ذكرنا أنها ترتقي بالإنسان في هذه المسائل، والتي تكشف الأسرار بحسب ما الإنسان يتدرج في هذه الدرجات.
1: وهذه كانت سببا في إسلام كثير من علماء
0: الغرب. لا شك أنها كشفت لهم عن آثار القدرة، وأنها بينت لهم أمورا كثيرة كانت غائبة عنهم. ولذلك نحن كما قلنا أن الإنسان الذي يزداد تفكرا في هذا لابد أن يصل إلى الحقيقة.
1: إذن هؤلاء بدأوا من الرقم الثاني، لم يمروا على الأول.
0: هذه منح.
1: نعم.
0: إنسان يبدأون من
1: مكاشفة الأخبار. نعم.
0: وناس يعني نحن
1: بظهار القدرة.
0: مسائل الإعجاز العلمي قد يعني تؤثر فينا شيئا.
1: نعم.
0: ولكن في الحقيقة التسليم ينبغي أن يكون حاصلا بالإخبار. نحن عندنا أن هذا العلم إنما يكشف حقائق نحن نؤمن بها سلفا
1: مسبقا.
0: نعم، مسبقا. نعم. من خلال ما أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك مكاشفة القلوب.
1: نعم.
0: وهي حاصلة بحقائق الإيمان في القلوب، وهي مكاشفة بكمال الذات والصفات. فهذه المراتب يعني هناك إنسان تتجلى عليه صفات الله سبحانه وتعالى بحيث يعلم هذا الكمال ويعلم هذه القدرة، فمن خلال علمه بصفات الله سبحانه وتعالى بجلاله تنكشف عنده هذه الأسرار، ولا يكون هناك أي مجال للشك، لأنه من خلال يقينه بهذه الصفات وكمالها وجلالها لا يمكن أن يحوم حوله الشك، وتكون عنده هذه الأسرار بحيث هي أمور سهلة.
1: هذا من باب الفتح الرباني على هذا الإنسان.
0: لا شك هذه الأمور، وهذا الأمر الأخير هو ما
1: العلم اللدني.
0: نعم، هو ما يعني يرتكز إليه الإمام الغزالي أكثر.
1: نعم.
0: لأنه يعتبر هذه منح إلهية في الأصل، والأمر الأول والثاني هي أسباب أيضا. ولكن يقول الإمام الغزالي أن المكاشفة، أن المنحة الإلهية هي الأساس في هذا الأمر، هي يعني عنده أن الإيمان هو نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب. هذه المنحة من الله سبحانه وتعالى تبدأ، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى عند الإمام الغزالي.
1: هل يصل إلى هذه المرتبة الثالثة مكاشفة القلوب غير المتعلمين وغير العلماء؟
0: نحن قلنا أن المكاشفة درجات، لكن العلماء حينما يبلغون المكاشفة يريدونها للمنتهي غالبا.
1: نعم.
0: وخصوصا المكاشفات التي تكون من باب الأسرار التي تمنح للصالحين من عباد الله لأولياء الله عز وجل. المكاشفة هي أنواع، الناس يعرفون

0: يكون من هذه المكشفات بعض الكرامات التي قد تحصل، وهي في الحقيقة هذه مقدمات لمكشفات أكبر. الانكشاف الحقيقي هو عن حقائق الإيمان، ولكن هذه هي آثار الانكشاف الأول. يعني لما الإنسان ينكشف له حقائق الإيمان ويتحقق بها، الله سبحانه وتعالى يمده ببعض المكاشفات التي هي تكون من نوع الكرامة أو تكون من نوع الإعانة أحيانا. فهذه المكاشفات التي يتعلق بها الناس أكثر من المكاشفات الحقيقية، أن إنسانا من العلماء قد ينكشف له أمر فيخبر بعض من بجلسته لحكمة معينة، فالناس يرون أن هذا من أهل الكشف مثلا. الكشف موجود، وقد يسميه بعض العلماء يعني، وهذا الكشف هو في الحقيقة غير الانكشاف الذي نحن نريده.
1: نعم.
0: ولكن هذا الكشف هو آثار المكاشفة الأولى. كما قلنا هذا الكشف موجود، وابن تيمية تحدث عنه طويلا عن مسألة الكشف، وابن القيم تحدث عن مسألة الكشف، وقد يسميها البعض هي نوع من أنواع الفراسة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذا ما ذكره مثلا، ذكر أمثلة عليه الإمام ابن القيم في كتابه الروح، وضرب له مثال بما جرى بين الإمام محمد بن الحسن والإمام الشافعي رضي الله عنه، وهذا نوع من نوع الكرامة التي تعطى لمن كان له انكشاف في الأساس. فحينما دخل رجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس في المسجد الإمام محمد بن الحسن والإمام الشافعي، فنظرا إلى الرجل وقال الإمام محمد، قال أتفرس فيه أنه نجار؟ قال أتفرس فيه أنه حداد؟ فقال الإمام الشافعي أتفرس فيه أنه نجار. فلما دخل الرجل وسلم قالوا ماذا يصنع الرجل؟ قال كنت حدادا والآن أنجر. فيعني هذه المكاشفة كانت من هناك مسائل، كالذي دخل على سيدنا عثمان رضي الله عنه وقد له كانت له نظرة خارج إطار ما أباح الله، فدخل على سيدنا عثمان وقال أيدخل أحدكم على أمير المؤمنين أو على خليفة رسول الله وفي عينيه أثر الزنا؟ قال أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكنها فراسة المؤمن. فهذا نوع من أنواع المكاشفة التي تمنح، هي في الحقيقة من آثار الانكشاف الأول الذي هو عبارة كما قلنا عن يقين لا يتحول ويقين لا يتردد. المكاشفة المشهورة في كلام الإمام الغزالي ومن على شكلته من أهل الطريق من أهل الصلاح، هي عبارة عن ظهور الشيء للقلب باستيلاء ذكره له أو غلبته عليه من غير بقاء للريب. يعني الأمر ينكشف
1: من خلال ذكره له. نعم. لمن تعود الهاء بذكره
0: هنا له؟ انكشاف في الحقيقة، كل هذه الانكشافات هي انكشاف عن علم بجلال الله وعلم بصفات الله سبحانه وتعالى، بحيث نحن قلنا كل هذه وسائل للمعرفة لأن توصل لمعرفة بالله عز وجل. والمعرفة بالله ليست معرفة بالذات، لأن
1: طبعا
0: الذات لا يمكن
1: طبعا
0: أن يحيط بها الإنسان، إنما هي معرفة بصفات الله وجلال الله عز وجل. وبالتالي كلما ارتقى الإنسان بالمعرفة بمخلوقات الله أو ما شابه ذلك، كلما ارتقى بالمعرفة بجلال الله عز وجل من خلال الانكشاف عن حقائق.
1: إذن هذا نور يقذف في قلب المؤمن.
0: نعم لا شك، هذه المسائل لذلك من خلال هذا الانكشاف يصل الإنسان إلى اليقين الراسخ الذي قد لا يكون ليس بعده يقين. ولذلك عبر عنه سيدنا عامر بن قيس بن عبد قيس بقوله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا.
1: الله.
0: يعني وصل إلى هذا الحد بحيث أصبح عنده جزم القلب بالمعلومات
1: قبل
0: الغيبية
1: أن يرى بالعين
0: التي جاءت على ألسنة الرسل بسبب توالي العلم والمعلوم، وسبب اليقين هو النظر كما قلنا في مخلوقات الله عز وجل الدالة على كماله وعلى صفاته وعلى جلاله. وطبعا اليقين هذا هو ممدوح من الشارع ومطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى كما بيّن وبالآخرة هم يوقنون حينما مدح أهل الإيمان.
1: نعم.
0: الذين يؤمنون بالقرآن وكذا مدحهم الله عز وجل كذلك بأنهم بهذه الأمور الغيبية هم يوقنون بها. نعم. وهم أهل يقين راسخ لا يتحول.
1: نعم.
0: هناك من تغلب عليه أحوال الآخرة تغلب على قلبه، بحيث كما قلنا تصبح هذه الأحوال هي اليقين أكثر مما يعيش به، لأنه يعلم أن هذا عالم زائل، بينما أصبحت عنده هذه الحقائق هي التي تستولي عليه، يعيش في هذه الدنيا للآخرة ولا يعيش في الدنيا لهذه الدنيا. نعم.
1: مولانا هنا شبه اختلاف الانكشافات والمكاشفات باختلاف المواهب التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للخلق من أسرار الطب والفقه وسائر العلوم، باختلاف الاجتهاد واختلاف الذكاء والفطنة. طبعا هذا سليم هذا التشبيه.
0: نعم.
1: يعني إذن هي درجات تمنح بقدر اجتهاد المرء ومجاهدته لنفسه.
0: نعم.
1: وتحصيله للعبادات.
0: نعم. الإمام الغزالي يريد أن يقول، يعني يريد أن يقرب المسألة.
1: نعم.
0: أن طريق المجاهدة كلما ارتقى الإنسان في المجاهدة ارتقى في المكاشفة.
1: صح.
0: وارتقى في اليقين.
1: نعم.
0: وكما أن الإنسان كلما اجتهد في الدراسة ارتقى في العلم الذي يتخصص فيه، كذلك الإنسان الذي يجتهد في الطب قد يحصل ما لا يحصل غير المجتهد.
1: نعم.
0: وكذلك في الفقه وكذلك.
1: نعم.
0: إذن يعني الإمام الغزالي يريد أن يقول لا تنكر درجات الانكشاف ولا تنكر هذه الدرجات في اليقين، كما لا تنكر درجات في اختلاف الناس في سائر العلوم.
1: نعم.
0: في الحقيقة هذا علم من العلوم، لكن وسيلة هذا العلم هي غير الوسائل الأخرى.
1: نعم. ثم يعود الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية إلى البداية التي بدأ بها، إلى أول كتابه، حيث قال: قد آن الأوان أن نعود إلى ما كنا بصدده من الكلام في بداية الهداية، وها نحن خائضون فيه، مستعينون بالله، متوكلون عليه، متبرئون من الحول والقوة إليه. فإن قلت فما بداية الهداية لأجرب نفسي بها، فاعلم أن بدايتها ظاهرة التقوى ونهايتها باطنة التقوى، فلا عاقبة إلا بالتقوى ولا هداية إلا للمتقين. والتقوى يقول عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، فهما قسمان، وها أنا أشير عليك بجملة مختصرة من ظاهر علم التقوى في القسمين جميعا. إذن بهذه الحلقة نأتي إلى ختام كيفية تعليم العقيدة ومراتب الكشف عند الإنسان المؤمن الذي جاهد نفسه، إلى أن نبدأ بالقسم الأول الذي ذكره الإمام الغزالي، ألا وهو الطاعة.
0: نعم. نحن نريد أن نقول أنه ينبغي أن نركز على مسألة التقوى التي هي أساس في هذا البناء، والتي هي كما يعبر عنها هي جماع كل خير.
1: نعم.
0: ومصدر كل بر، لأنها هي في الحقيقة هي ذروة السلام، ومن هنا الإنسان يستطيع إن شاء الله أن يصل إلى هذه الحقائق الإيمانية التي يريد الإمام الغزالي أن يوصلنا إليه
1: إن شاء الله. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلوا لله شركاء الجن. بعد أن قدم الحق سبحانه ذاته وصفاته وأفعاله للخلق كحيثية توجب الإيمان به إلها واحدا لا شريك له، قدم ذلك بقوله: إن الله فالق الحب وفالق الإصباح، وجعل لكم النجوم، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وأنشأكم من نفس واحدة، وأنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء، فأخرج منه خضرا إلى آخر ما قال سبحانه. تلك مقدمات

تؤكد أن المستقبل لهذه الذات بهذه الصفات بهذه الأفعال يجب أن يكون إلها واحدا متفردا. ولكنهم للأسف استقبلوا كل ذلك بأن جعلوا لله شركاء، حتى يتعجب المؤمنون من جعلهم لله شركاء بعد هذه الحيثيات التي قدمها. ولا توجد حيثية من هذه الحيثيات يخالف فيها أحد، فلم يأتي أحد ليدعي أنه الذي فلق الحب والنوى، ولا فلق الإصباح، ولا جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ولا جعل النجوم لنهتدي بها، ولا أنزل من السماء ماء فأنبت به، لم يدع أحد ذلك أبدا. فكان من الواجب أن يسلم المدعى لله وأن يوحد ذاتا وصفاتا وأفعالا، ولكنهم للأسف جعلوا لله شركاء. جعلوا لله شركاء، من هم الشركاء؟ الجن. والجن كما تعلمون هم خلق من خلق الله، خلق الإنس وخلق الجن، وخلقهم مستورين، حتى لا نعتقد أن خلق الله لحي كائن يجب أن يتمثل في هذا القالب المادي، بل يخلق ما شاء كما شاء، فيخلق أشياء مستورة لا ترى ولها حياة ولها تناسل، ويخلق أشياء مستورة ولا تناسل لها، كل ذلك بطلاقة قدرة الحق سبحانه. وليقرب الحق لنا هذه القضية، لأن عقولنا قد تقف في بعض الأشياء التي لا تدرك ولا ترى، لأننا لا نعلم حسا وجودا للشيء إلا إذا أحسسناه، فيقول لا، ليس حسك هو الوسيلة الوحيدة للإدراك، لأن حسك له قوانين تضبطه، فأنت ترى ولكنك ترى بقانون، بحيث إذا بعد المرئي عنك امتدادا فوق امتداد بصرك فلا ترى، وكذلك أذنك تسمع، فإن بعد الصوت عنك أو مصدر الصوت عنك بحيث لا تصل الذبذبة إليه يبقى ما تسمعش. كذلك عقولك تفهم أشياء ولا تفهم أشياء. ثم ضرب لنا في وجودنا المادي أمثالا تقرب لنا ذلك الخلق الخفي من الجن ومن الملائكة. كيف؟ الآن العقل البشري هداه الله الذي قدر فهدى إلى أن يكتشف شيئا اسمه الميكروب، والميكروب حي دقيق جدا بحيث لم يكن للبصر العادي أن يدركه، ولكنه كان موجود وفعل الأفاعيل في الناس ودخل في أجسامهم دون أن يشعروا كيف دخل، وعمل فيهم وفي صحتهم ما عمل من الهلاك ومن الموت والطاعون وغيره، ومع ذلك موجود من جنس وجودنا، يعني مادة، وموجود له حياة وله فعل وله نفوذ في الهيكل الذي يدرك وهو الإنسان. فشيء خفي لا يدرك يهدد إنسانا ضخما يدرك إلى أن اكتشف. فمعنى اكتشافنا أنا أوجدناه لا، وجوده شيء وإدراك وجوده شيء آخر. نحن أدركنا وجوده. طب وإذا حللنا الميكروب قال هو من مادتك، ولكنه دقيق جدا حتى أن العين المجردة لا تراه، فلما اكتشف الميكروسكوب وكبرناه وعرفنا الله هذا الحيوان كنت لا تراه، فعدم رؤيتك له سابقا أكان يعني أنه غير موجود؟ لا، هو موجود ولكنني لم أدركه، وقد اكتشفت آلة جعلتك تدركه. إذن فموجود شيء لا يعني أنك من الضروري تدركه،
فإذا قال الله لك لي ملائكة من خلقي ولي جن من خلقي ولكنكم لا ترونهم وهم يرونكم، نقول له صدقت يا ربي، لأن من جنس مادتنا كان موجودا ولا نرى. إذن الأشياء اللي بنكتشفها الآن ده دليل على إيمان الله بما أخبر به في الأمور الغيبية. الجن مستور، والمادة كلها قلنا أنها تدل على الستر، الجنون غياب العقل مش كده؟ طيب، وجن الليل يعني ستر وغط، والجنة أم قال لك ما هو أصل هيبقى فيها بقى بإيه أشجار ومش عارف إيه بحيث اللي يمشي بقى ما يبانش، يبقى ستر اللي موجود. الله، إذن المادة كلها ستر. طيب، هل الذي نتعجب منه أنهم جعلوا الجن شركاء، أم أن التعجب ليس من جعل الجن شركاء ولكن من اتخاذ مبدأ الشركاء سواء كان جن ولا غير جن؟ المبدأ نفسه إيه؟ إحنا مش ما بنعترضش على إن الجن يبقوا شركاء، إحنا بنعترض على المبدأ نفسه إنه يبقى له شريك من جن أو ملائكة أو سواه. ولذلك قدم الإيه؟ قدم المجعول عن المجعول منه، مع أن من العادة أن نقدم المجعول منه على المجعول. فتقول جعلت الطين إبريقا، الطين اللي موجود قدامك ده عملت منه إيه؟ يبقى الطين كان موجود ولا لا؟ وخدت منه اللي كانش موجود اللي هو مين؟ إبريق. طيب، هل الشركاء كانوا موجودين والجن طرأ عليهم، ولا الجن موجودين وطرأت الشركاء عليهم؟ كان يقول ايه؟ وجعلوا الجن لله شركاء، وجعلوا الجن لله ايه؟ شركاء. قال لك ايه؟ وانما اصل العجيبة مش في ان الجن يبقوا شركاء، العجيبة في المبدأ نفسه، وانهم كيف ترد فكرة الشركاء على اذهانهم، انما مش الجن ولا غيره. اذا المهم ايه؟ المهم نفي الشركاء، نفي الايه؟ المجعول. اما المجعول منه ده موجود جن، انما شركاء لا. يبقى الأهم قدمه وجعلوا لله شركاء. ساعة ما تسمع تقول أعوذ بالله جعلوا لله شركاء، ما يهمكش مين هم الشركاء دول، لأن مطلق مجيء شريك لله هو ده العجيب، سواء كان الجن ولا مين أو الملائكة. وجعلوا لله شركاء الإيه؟ الجن. طب كيف جعلوا الجن شركاء؟ إيه يعني؟ أم قال لك ألم يقل الحق في كتابه إن إبراهيم قال يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا؟ نعم. إذن ما هي العبادة؟ العبادة أن يطيع العابد المعبود فيما يأمره به، تلك هي العبادة. وما دام بيطوعوا الشياطين في وسوستهم يبقى أكنهم إيه؟ عبدوه. ولذلك يقول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا إيه؟ سبحانك ما يمكنش، أنت إيه؟ ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. يبقى بيعبدوا الجن يعني إيه؟ يطيعونهم فيما يأمرونهم به وينهونهم عنه. يبقى العبادة هي الإيه بقى؟ هي الطاعة، لأن معبود وعابد يبقى لازم أنت يا عابد تطيع الإيه؟ المعبود، ما تقترحش أنت العبادة. شوفوا قال لك تقرب إلي بإيه افعله، وتقرب إلي بإيه ما تفعلوش ما تفعلوه، يبقى افعل ولا تفعل هي الإيه؟ هي الحكم. نعم. بل كانوا يعبدون الجن وجعلوا لله شركاء الجن. طب وليه كده؟ اشمعنى يعني جابوا شركاء؟ طب ما كانوا يعبدوهم وتنتهي وبلاش ربنا وياهم. ما هي شركاء دليل على ان فيه ايه يعني، فيها الله وفيه ايه وفيه شركاء. طب ايه الحكاية دي؟ طب ما كانوا يعبدوهم وخلاص وتنتهي المسألة وبلاش الله، دي في الوسط زي الملاح ده مثلا. تقول لك لا، ما يغشوش نفسهم. ليه؟ أم قال لك لانهم اتخذوا الشركاء وبيطيعوهم، لان الشركاء دي ملهاش منهج تقول لهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ده هم يفعلوا اللي على كيفهم، هم يفعلوا اللي ايه، والله ده يبقوا آلهة كويسين دولي اللي خلوا العابد يعمل ايه، يعمل اللي على كيف. لكن ظروف الحياة وأقضية الكون الغالبة تأتي لهم بأحداث
فوق أسبابه، فلا يخدعون أنفسهم ويغشوه ويقولوا للآلهة ارفعي عنا الأحداث، لأنهم عارفين أنهم كذابين فيه، يقوموا عايزين لهم إله حق عشان لما تيجي لهم أحداث يعملوا إيه؟ يفزعون إليه، يفزعون إليه. يبقى إذن كلهم جعلين لله شركاء إيه؟ ليه جايبين الشركاء؟ وليه ما ألحدوش وخلاص وتنتهي المسألة؟ نقول لا، لأن الشركاء ما لهمش مطلوبات، وما دام ما لهمش مطلوبات يبقى العابد على كيفه. طب يبقى عابد ازاي وبيعبد ايه؟ ما يبقاش معانا، لان لا فيش لا اوامر. طب الشمس قالت لهم ايه؟ قالت لهم افعلوا ايه ولا ما تفعلوش ايه؟ طيب اللي يفعل زي ما هي عايزه تعمل له ايه ولا ما فيش حاجه؟ ما فيش منهج. ويبقى اله كده بلا منهج، ده اله فانتازيه، حاجه كويسه قوي. لكن الاحداث التي ده، لكن اذا مسهم الضر من يجأرون لمن؟ للآلهة التي يعتقدون كذبها وبهتانها وأنها لا تنفع ولا تضر. لا نخلي ربنا ده عشان الحاجات اللي ما نقدرش عليها ايه ولا ما يعملوهاش نبقى ايه نفزع إليه. ولذلك إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو فلما كشفنا عنه ضره، يبقى عايزنا لمصلحته بس. لما يجي له ضر ولا اي حاجه يبقى يجي له. طب ما بيجيش لدكه ليه؟ ما هو عارف الحكايه. وجعلوا لله شركاء الجن. ومن العجيب ان الذي جعلوهم شركاء لله، الله خلق العابد والمعبود، خلقه. يعني التعجب من ايه؟ من امرين اثنين، ان يجعلوا شركاء لمين؟ لله. ويجعلوا شركاء لله الجن ولا الملائكه زي بعض قد بعضهم. طيب والعجيبه الثانيه انه ايه؟ خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يبقى خلقهم وبعدين يخرقوا له. خرقوا له يعني ايه؟ يعني اختلقوا. خرقوا يعني اخترقوا. طب وش معنى خرقوا دي؟ ايه ليه كده؟ قال لك لان الخرق إيجاد فجوة في الشيء المستوي على قانون السلامة. الخرق إيجاده فجوة كده في الشيء المستوي على طريق الايه السلامة، يعني كونه سليم يبقى ما فيش فيه ايه خرق. ولذلك قال في السفينة ايه؟ أخرقتها لتغرق أهلها. سليمة كويس 24 روح انت هتقرأها. يبقى وخرقوا له يعني عملوا ايه؟ عملوا خرق في الشيء الايه السليم اللي الفطرة تأبى أن يكون. وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات. طب بنين وبنات، أما قسم البنين ده في أهل الكتاب، وقالت اليهود إيه؟ عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. يبقى أهل البنين. طب والبنات؟ قال لك العرب كانت بتعتقد أن الملائكة بنات الله. وبعدين ربنا يقول لهم طب يعني لما يكون ربنا هو اللي خالق الذكور وخالق الايه الاناث، يقوم يخصكم انتم بالذكور وياخذ الاناث؟ افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون الله اصطفى البنات على البنين. ما لكم كيف تحكمون؟ انتم بتفكروا ازاي؟ الكم الذكر وله الانثى؟ تلك اذا قسمه ايه؟ وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. قالوا ده حصل اتصال بين الله والجنة متخلقة الملائكة كل دي. يبقى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ايه حكيت بغير علم؟ له العلم يؤدي. قال لك ده العلم يؤدي الى النقيض، لان العلم قضية استقرائية معتقدة واقعة يقام عليها الدليل، وهذا شيء لا واقع ولا يمكن أن يوجد عليه دليل، لأنه ما دام غير واقع فلا يوجد عليه دليل. يبقى بغير علم ولا لا؟ طيب يبقى بإيه؟ يبقى بجهل. ليه؟ عم قال لك لأن احنا قلنا زمان اذكرهم إن الناس بتفهم إن الجهل أن لا تعلم. لا، الأمية أن لا تعلم. أم زي أم ما ولدته، وزي أم ما ولدته مصداق لقول الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا. وذلك يقول لك فلان أمي. أمي يعني إيه؟ منسوب لأمه، ما خدش حاجة أبدا لا من المجتمع ولا أي قضية. فلان إيه؟ أمي.
منسوب الى الام اللي هي ربنا بيقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده عشان تديكوا وسائل الايه المعلومات وتدركوا وتدركوا به. طيب عال قوي. يبقى اذا الاميه هي اللي تناقض ايه مقابل ايه يجي لها ايه؟ قال لك في اميه وفي جهل. الاميه انك ما تعرفش حاجه ابدا وبعدين نعلمك، لكن الجاهل عارف حاجة بس حاجة مش صح، قضية مخالفة. يبقى ده لما نحب نعالجه نعمل ايه؟ طب الامي اذا عالجناه نديله المعلومة وقع عقله فارغ ياخدها وخلاص. انما الجاهل الذي يعلم معلومة مناقضة للواقع، يبقى انت عايز وياكم عملية عقلية، عملية ايه؟ تشيل من عنده ايه اللي عنده الخطأ وتحط له مين؟ يبقى اللي بيتعب الدنيا كلها الأميون أم الجهلاء؟ الجهلاء هم اللي بيتعبوا الدنيا، الجهلاء هم اللي بيتعبوا الايه؟ الدنيا. يبقى بغير علم يقابلها الايه هنا؟ مش جهالة، بيصدقوا ان في حاجة واقعة وهي مش واقعة ولا يقامش عليها دليل لأنها مش موجودة. على الأول لأن الدليل لو استقام عندهم بفطرتهم المستقبلة لأدلة البيان وأدلة الكون كانوا يجب أنهم يعملوا إيه؟ أنه ما يتخذوش إيه؟ شركاء لله. سبحانه، الحق سبحانه وتعالى عرض قضية طرأت على الأفكار المشوشة وقالوا شركاء، أم قال سبحانه أي تنزيها له عن ذلك، تنزيها له عن الشرك، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. يبقى ذاته لا ككل الذوات، وأفعاله لا ككل الأفعال، وصفاته لا ككل. ولذلك تأتي سبحانه في كل أمر يناقض نواميس الكون، كل أمر يناقض النواميس الكونية اللي موجود يقول لك اوعى تاخدها بقانونك، إنما خدها بقانون وإطار سبحانه. ولذلك لما جه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسري به من مكه الى بيت المقدس وعورك به في ليله، عمليه عجيبه ولا مش عجيبه؟ أم قال اوعى تستقبلها بقانونك وبعجبك، ده سبحان الذي اسرى نزه، اوعى تقول انه ليه. أم قال لك لان محمد عليه الصلاه والسلام ما قالش انا سريت من مكه الى بيت المقدس، انما اسري به، اسري، وما دام أسرية به يبقى قانونه موجود ولا قانون الذي أسرى هو اللي موجود؟ طب وما دام قانون الذي أسرى هو اللي موجود، ما دام أسرى الله به يبقى القانون لمين؟ يبقى القانون الله عايز زمان؟ مش عايز زمان، يبقى خدها في إطار إيه؟ سبحان. ويقول لك فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الإيه؟ ومن أنفسكم. وبعدين يقول ده حاجة واسعة تانية، ومما لا تعلمون، لسه هتعلموا اشياء يبقى فيها ايه زوجيه، وعرفناها برضو بعدين في القرن العشرين، عرفنا الموجب والسالب والالكترونات والمش عارف الايه والايه، عرفناها كلها ولا لا؟ يبقى قوله ومما لا تعلمون إيه؟ فسح لايجاد المجال لقضايا الكون التي تحدث بنشاطات الايه العقول المخترعه. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه تنزيها له وتعالى أن يقاس بالكائن الموجود، تعالى اسمه وتعالى ذاته وتعالى صفاته وأفعاله عما يصفون، يصفونه أوصاف لا تليق بإيه؟ بذلك. سبحانه قال لك بديع السماوات والأرض. احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى قال في آيات اخرى لخلق السماوات والأرض اكبر من خلق الناس. ان كنت انت شايف في نفسك عجائب كده كثيرة وكل يوم يعطيك العلم التشريحي او علم وظائف الاعضاء عن سر شيء فيه، كل يوم يدينا سر، كل يوم يدينا سر، قال لك اوعى تتعجب من الحكايه دي، ده السماء والارض اعجب منك. خلق السماء والارض اعجب من ايه؟
وخلق السماء والأرض دي إيجاد من عدم، وإيجاد من عدم قد يوجد نموذج يصنع عليه،

لكن دي بديع، بديع يعني خلقها على غير مثال سبق، تبقى حاجة ايه انشاء كده من عنده. فيه ناس يعملوا حاجة على ضوء حاجة ثانية، على ضوء مثلا الكلام، على ضوء اي حاجة، على ضوء ماكت، انما لا، ده بديع السماوات والارض، دي عمل ايه احنا بس الارض بتاعتنا اللي احنا عليها، وهي كوكب تبين انها توابع من توابع الشمس، وتوابع الشمس كانوا قديم يقولوا انها ايه سبعة، ولذلك خدع كثير من العلماء والمفكرين وقال لك ان السبع دار التوابع هي السماوات، فربنا غاب لهم علشان يبطل المسألة دي، بعد ما قالوا سبعة طلعوا ثمانية، وبعدين بقوا تسعة، وبعدين بقوا عشرة، وجي أورانوس وجي نبتون وجي بلوتو، الله توابع تانية ما كناش شايفينها ولا عارفينها. يبقى بعد ما كتقولوا طب السبعة والباقي ده يبقى ايه بقى، وأين هذه المجموعة الشمسية من السماوات؟ ده دي كلها زينة للسماء الدنيا، زينة للسماء الدنيا. ولما اكتشفت المجاهر والحاجات اللي بتفر بالبعيد وهو الى اخره، وبعدين شفنا السكة او الطريق اللبني او سكة التبانة زي ما بقولنا، لانها مجرة وفيها مجموعات شمسية لا حصر، مليون مجموعة زي مجموعتك الشمسية، ودي مجرة واحدة وعندنا ملايين المجرات. الراجل بتاع الفلك قال لك احنا لو عندنا الاف تانية يمكن نكون اكتشفنا ايه. ولذلك شوف اسمع قول الله، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني شوف إنا ولموسعون، دي تبقى إيه بقى الحكاية. يبقى إذن يجب أن نأخذ أن خلق السماوات والأرض دي أهم من خلق الإيه، من خلق الناس. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ مدام بديع السماوات والأرض، والسماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهو بقدرته الذاتية الفائقة خلق السماوات والأرض اللي أكبر من خلق الإيه الناس، يبقى كلمة ولد يعني أنه عايز ولد، وطرأ عليه الولد، لأنه ما يمكنش يسمى ولد إلا إذا إيه، طب طرأ عليه لماذا؟ ده هو خلق السماء والأرض اللي أشد من خلق الناس، وبعدين خلق الإيه، يبقى عايز الولد إن شاء الله يعمل به إيه بقى إن شاء الله. صفات الكمال زادت بالولد ولا عمل ايه؟ طب لا، قبل ان يوجد عيسى الكون كان ناقص ايه ان شاء الله؟ قبل ان يوجد العزير كان ناقص ايه؟ الكون مخلوق بذات الحق سبحانه وتعالى، يبقى عايزه ليه؟ طب الناس بتعوز ولد عشان امتداد الذكر، وهو ما بيموتش، كل شيء هالك الا وجهه، وعايزين علشان يعملوا الايه المعونة، معونة الايه، ده هو القول اللي خلق يبقى المسألة بايخة ولا لهاش معنى؟ ووالله ما كان يصح أن تناقش عقلا، ولكن الله تنزل لطفا بخلقه أن يناقش مثل هذه القضايا. ولم تكن له صاحبة، وعايزين ولد يبقى عايزين صاحبة، الله، طيب صاحبة دي تبقى ايه يعني، منين ان شاء الله تيجي؟ الله، ايه الحكاية بتاعتكم اللبخة والمعجنة اللي انتوا عايزين تعملوها لنا في الألوهية دي؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، يبقى الولد او الصحبة لا يزيدون له قدرة تخلق، ولا حكمة ترتب، ولا علما يدبر، ما فيش ابدا اي حاجة، تبقى عملية عبثية ولا مش عبثية؟ طيب على الاول، اذا كان الشركاء ممتنعين، والشركاء دول يعني ناس يعاونوه شوية في الملك، ده ياخد السماء وده ياخد الارض وده ياخد الظلمة وده ياخد النور، زي بتوع اسمها ايه ما قالوا الكلام الفاضي دي، ده بتاع الشر وده بتاع الخير وده بتاع مش عارف ايه. طب اذا كان هو ما فيش عنده شركاء حتى يعملوا، يبقى يعني عايز الولد والولد والصحب يعمل بهم ان شاء الله. اعوذ بالله. وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله اللي كل هذه الاوصاف واللي ادعوا ان له شركاء، ذلكم الله ربكم. شوف التقديم بكلمه رب قبل لا اله الا هو، لان كلمه رب دي حيثيه لا اله الا هو. إله ليه؟ لأن إله يعني معبود، معبود يعني إيه؟ يعني مطاع، مطاع يعني إيه؟ يعني له أوامر وإيه؟ ونواه. طب هو إله كده ليه بقى؟ عشان يبقى أمرت إيه؟

0: بأمرك انه رب. رب؟ قال لك ما دام كنتم املين انه وهو اللي خالق وهو الرب المتولي الايجاد والتربيه واو الى اخره، كان من المعقول يعمل ايه بقى؟ المعقول ان نسمع كلامه، لان هو اللي رب وهو اللي خالق وهو اللي بيرزق وهو اللي مش عارف ايه. ولما بنسالكم كده على هماكم كده في غفله شهواتكم تنطقوا فطرتكم، من خلق السماوات والارض خدهم كده، يقول لك الله ما يمكنش ما يلاقيش الا كده. ليه؟ لان ديك عايزه مكر وعايزه تلف وتجيب بقى قضيه كذب وتنفع تنزع قضية صدق وتحط قضية كذب وتعمل ايه؟ ولذلك تاخده على ايه؟ على زي ما يقولوا خده على مشامه كده. من خلق السماوات والارض؟ يقولوا الله على طول كده بالفطرة، مش عايزة تحضير. الله لكن ديكها عايزة ايه؟ عايزة يمكر ويطلع له. ولذلك المكر عايز ايه؟ عايز فكرين اتنين. عايز فكرين اتنين. الالات اللي عملوه عشان يكشفوا الكذب. وعشان يشوفوا العملية العقدية دي بتجهد، الكذب بيجهد قد ايه؟ صاحب الحق لا يجهد، لأن صاحب الحق يستقرئ واقعا ينطق به. لكن اللي بيكذب ده أي واقع يأتي به؟ والله محتار يجيب الواقع ده ولا الواقع ده ولا. ويمكن تسأله النهاردة إيه يجيب واقع ثاني، لأنها كذب الحكاية كلها، مش كده ولا لأ؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. وما دام خالق كل شيء يبقى هو اولى بالعباده، لان العباده معناها الطاعه الامر وطاعه النهي. ما دام هو اللي خلق يبقى هو اللي يضع كما قلنا سابقا قانون الصيانه. احنا قلنا ان صانع الصنعه هو الذي يضع ايه قانون صيانتها. اللي عمل التلفزيون وضع قانون صيانته، قال دي موجة كذا ودي موجة كذا، ولما تحب الضوء يعمل كذا، والصوت ضعيف يعمل كذا ودي كذا، وعايز تحافظ عليه يعمل طيب عايز الأداة تؤدي مهمتها كما ينبغي، تتبع مين؟ تتبع كتالوج الصيانة بتاعته. إن خالفت كتالوج الصيانة تفسد الآلة. إذا فسدت الآلة توديها لمين؟ للي صنعها، مش كده ولا لا؟ طب ما دام هو اللي خالق مش هو اللي يضع الصيانة؟ وما دام هو اللي يضع الصيانه نبقى نطيعه ولا ما نطيعوش؟ يبقى هو اولى بالايه؟ بالعباده. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو. وقلنا زمان ان لا اله الا هو من الله شهاده شهد بها لذاته قبل ان يخلق اي حاجه، قبل ما يخلق الملائكه، وشهدت به شهدت بها ملائكته وشهد بها اولو العلم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم. يبقى ربنا شهد بالالوهيه من الاول، ولذلك من اسمائه المؤمن. طب نحن مؤمنون اي بالله، طب ربنا المؤمن مؤمن بايه بقى ان شاء الله؟ بانه اله واحد. ليه؟ وبهذا الايمان منه بانه اله واحد يخاطب كل شيء يريده، وهو يعلم انه لا يقدر ان يخالف. اقول له كن لانه اله واحد. فبيقولها قول الواثق ولا لا؟ يباشر ملكه مباشره الايه؟ الواثق، بان الغير خاضع لامره ولا يمكن ان يتخلف عن ايه؟ عن مراداته. او نقول مؤمن هو إح مؤمن بحاجه، مؤمن احنا مؤمنين بالله، انما هو مؤمن يعني ايه؟ مؤمن لما خلق، امنهم من ايه؟ من خوف، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. يبقى مؤمن يعني امن ما خلق، قال انا انت خلقي فانا هعيشك ان خدت منهجي في امان. مفهوم؟ يبقى احنا مؤمنون به وهو مؤمن لنا. مؤمن لمين؟ مؤمن لنا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. يبقى المنطق والأمر المنسجم مع المقدمة إنه هو لا رب ولا إله إلا هو وخالق كل شيء، يبقى لازم تعبدوه. تعبدوه يعني إيه؟ تطيعوه فيما أمر وفيما إيه؟ نهى، وهو على كل شيء وكيل. شوف بقى دقة الأداء البياني في القرآن. احنا في أعرفنا نقول فلان وكيل لفلان. وكيل لمين؟ لفلان. يعني ايه وكيل لفلان؟ يعني بيقوم لصالحه بالايه؟ بالامور اللي هو عايزها. ربنا مش وكيل لك، لا ده وكيل عليك. شوف الاعظم، لان وكيل لك يبقى بينفذ اوامرك، لكن هو وكيل عليك. زي ايه؟ زي الوصي على الخاص، هو وكيل عليك مش له. القاصر يقول له اعمل كده، يقول له لا لا. ولذلك احنا ندعي يجيب دي ولا يجيبش دي، لانه لو اجبنا كنا نبقى وكيل لنا ولا ايه؟ يعني انا عايزينه يعمله، ده وكيل علينا. علشان الطلب الاحمق نقول له لا، حنا ما ينفعش دي. انت ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الانسان عدو. لان طلبت على انها خير، انما هي مش ايه؟ هي مش خير. لو كان وكيل له يعملها ولا لا؟ لكن هو وكيل ايه؟ عليه، على رغباتنا الطائشه. وبعدين يقول لك انا دعيت ولا استجبت ليا. لا، ما هو الاستجابه دي انت كنت فاهم انها تؤدي لك مطلوبك، يبقى تؤدي ليه مطلوبك، يبقى ربنا وكيل لك. انما هو وكيل على ايه؟ وكيل عليه، يعني يعدل تصرفاته. ساعه ما تطلب حاجه ان كانت فيها خير ادها لك، ان كانت انت فاهم انها خير وهي هتجيب شر يقول لك لا، كوني وكيل عليك بقى أأجل بشوية، لا بلاش. وهو على كل شيء وكيل، وعلى كل شيء أي سواء كان مختارا أو غير مختار. كل شيء مختار أو غير. طيب المختار قد يختار شرا، يبقى لأن الله وكيل عليه يقول له لا بلاش ده. طب واللي مش مكلف ولا اختيار له مقهور برضه وكيل عليه ليه؟ يقول له تخلف انت يا نار، انت بتحرقي؟ لا انا وكيل عليك النهارده، ما تحرقيش، مش عايزك تحرقي النهارده، خلي ابراهيم يسلم. الله الله الله الله. يبقى على كل شيء ولا لا؟ من دواعي عظمته أنه لا تدركه الأبصار. ليه؟ لأن البصر قالت إدراك، وقالت إدراك لها قانون، قانونها أن الشعاع يطلع من المرء إلى الرأي ويحدده كده. فلو أن الأبصار تدركه لحددته، وأصبح اللي يراه أنت حين ترى هذا تبقى قادر على رؤيته، قادر. وده بقى مقدور ليه؟ لأنه دخل في مين؟ في إدراكي. فلو أنك أدركت الله لكان الله مقدورا لبصرك، والمقدور والقادر لا ينقلب مقدورا أبدا. إذا من عظمته أنه لا يدرك. ده أنت قد ترى الشمس ولكن أتدعي أنك أدركتها؟ ده الإدراك ده معناه إيه؟ الإدراك معناها الإحاطة، لا فيش حاجة تفلت منه. يقول لك أدركه يعني ما إيه؟ ما فلتش منه. ولذلك إيه؟ لما قوم فرعون ثاروا وراء موسى وقوم، قال أصحاب موسى إيه؟ إنا لمدركون، يعني ما فيش فايدة. ليه؟ قال لك لأن ده البحر قدامنا، إن قدمنا نغرق، ونتأخرنا يأكلونا. يبقى مدرك يعني إيه؟ محاط به. طيب وسيدنا نوح وقصته وقصة ابنه، وفرعون لما أدركه الغرق، مش كده؟ يبقى مدرك يعني إيه؟ يعني محاط به. فإذا أحاطت الأبصار بالله انقلب البصر قادرا، والله مقدورا عليه، والقادر بذاته لا ينقلب مقدورا لخلقه أبدا. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. انتوا زمان قلنا وهو يطعم ولا يطعم. يمكن لو كان يطعم ولا يطعمش يبقى يعني أم قال لك ده هو يطعم ولا يطعم. انما ليه؟ ام قال لك لان في واحد يطعم ويطعم. الام بتطعم طفلها ولا لا؟ طيب وهي بتطعم ولا لا؟ يبقى يطعم ويطعم. طب والطفل يطعم ولا يطعم؟ شوف الفرق بين الاثنين بقى. ديك ايه؟ تطعمه وهي تطعم وهو يعمل ايه؟ طيب احنا عايزين واحد يطعم بس او يطعم بس. يطعم بس الطفل. يطعم زي ايه كده؟ هات لي كده حاجه تطعم وبس كده وخلاص. ان اطعمتها فلشيء تحتاجه. طب ما هي المشه بنطعم، انما هي برضه بت ايه؟ بنطعم منها وبسببها. انما الحق بقى يطعم فغيره محتاج لبقاء كينونته عليه. ولا يطعم يبقى كينونته مش عند ايه؟ مش عند حد. كذلك لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، لانه ان قدر على الابصار كلها يبقى قادر بذاته، والباقي مقدور له لانه مخلوق له، وما دام مخلوق له يبقى مقدور ولا لا؟ يبقى لم يطرأ على المخلوق شيء ايه؟ شيء جديد. لا تدركه الابصار وهو يدرك الايه؟ الابصار. هنا بقى وقف العلماء بقى وقفه، ما دام لا تدركه الابصار يبقى احنا ما نقدرش نشوفه وهو يرانا. وقفوا. هل الانسان يرى رب ولا ما يراش؟ والدنيا والاخره والعمليه الطويله دي. فنساله لا، بنص الايه لا تدركه الابصار. نقول له يا اخي لكن في ايات في القران بتقول وجوه يومئذ ايه؟ الى ربها. يبقى الى ربها ناظره. يبقى في رؤيه ولا مش في رؤيه؟ طب واذا كان الله يعاقب من كفر به بان يحتجب عنه؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ ايه؟ طب لمحجوبون. لو اشتركنا معاهم تبقى ايه مزيتنا احنا؟ ما دام هنبقى محجوب كله عننا لا نشوف ولا، يبقى لازم يكون لنا امتياز. هم ومحجوب عن الكفرة ويبقى غيره محجوب ايه؟ والحديث انكم لترون ربكم ليلة البدر كما ترون البدر لا تضمون في رؤية الله. يبقى ايه الحكاية؟ قال لك هم ما خدوش بالهم ان فيه فرق بين الاداء القرآني وبين الكلام اللي خلفه. لان حتى لما رؤية الله هي ممكنة ام غير ممكنة؟ هي مش ممكنة، لان ربنا قال للموسى لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ايه تراني. مش قالوا كده؟ الله. طيب يقول له يا اخي لكن الله قال في الايه اللي انت بتحتج بها ديا فلما تجلى ربه للجبل. يبقى الله يتجلى لبعض خلقه، انما كون الخلق يشوفوه ولا ما يشوفوش الجبل، لما تجلى ربه للجبل جعله ايه؟ جعله دك. ده احنا بنشوفه ليه؟ لان تكوينه مش مؤهل لان يرى، بدليل ان الاصلب والاقوى منا حينما تجلى ربه عليه اندك. فلما اندك ماذا حدث لموسى؟ خر موسى صاعقا. فاذا كان موسى قد خر صاعقا لرؤيه المتجلى عليه، ده خر صاعقا لانه راى ايه؟ المتجلى عليه وهو الجبل. فكيف لو راى؟ يبقى يقدر ولا ما يقدرش؟ مش معد له، مش معد ايه؟ وتيجي بقى في الرؤية وبعدين يفوتهم ان المعركة في غير محل نزاع، لان الآية في قوله لا تدرك وكلامهم في الرؤية تنفع ولا ما تنفعش، وفرق بين الرؤية والإدراك. فقد ترى الشمس ولكنك لا تدرك لها كلها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا. ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

أنبتت الأرض من أشجار وملء السماوات والأرض وما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وترفع لنا بها الدرجات وتحط عنا بها الخطيئات اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتلبى بها الرغائب وتحسن بها الخواتيم اللهم صل وسلم عليه صلاة

من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا.

طمعا بجنتك يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد. اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما نحن عبادك يا الله أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين يا رب يسبح لك ما في السماء وما في الأرض والطيور تجدو باسمك والرياح مسخرة بأمرك وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي يا رب عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين يا رب أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير من في البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

تكثر من ذكر الله تعالى أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: الله
1: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني حول الوسائل الفعالة لتربية الأولاد، وانتهينا إلى بعض القواعد الأساسية في تربية الأولاد، والآن ننتقل إلى موضوع جديد ينضوي تحت الوسائل الفعالة. أقدم لكم بعض النماذج من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. كم تكلف البسمة؟ لا تكلف شيئا، هي صدقة لكن لا تكلف شيئا. في إنسان وجهه طليق، وجهه باش، يكلم ويبتسم، يكلم ويظهر وده في كلامه، هذا واجب. يقول عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هي وسيلة. الوسيلة الثانية: تهادوا تحابوا. عندك طالب وتفوق، قدم له هدية، وقد تكون هدية رمزية جدا. يعني أنا في بعض المدارس ما شاء الله الهدايا شيء ثابت في سلوك المعلمين. طفل ولو أعطيته قلم أو مسطرة أو دفتر أو أكلة يأكلها يسعى. يعني العبد الفقير بالأعياد وبيوم الجمعة نقدم للأطفال بعض. فقال لي أحد الآباء، قال لي: بعد ما زرناكم بالعيد وقدمت لابني قطعة أكلة وعيدية، راعى البيت عم بيحاكي أمه، قال لي: والله أنا هالشيخ حبيته يا ماما. ودائما يضغط على أبيه أن يأتي يوم الجمعة إلى هذا المسجد. إن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. يقول عليه الصلاة والسلام: الهدية تذهب بوحر الصدر، وكل ما ارتقيت تكثر من الهدية. لمن تعلم، لمن تربي، الهدية محببة، والهدية رمزية قيمتها في معناها لا في ثمنها، قيمتها في معناها. إذا يقول عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. بعدين تهادوا فعل على وزن المشاركة، تقدم له هدية ويقدم لك هدية، هم طرف واحد الهدية، تقدم له هدية ويقدم لك هدية، هذا معنى تهادوا، فعل مشاركة. والهدية دين أخواننا، دين على رجال، دين، لكن تعمل مودة. هي أسلوب ثاني. التبسم أسلوب والهدية أسلوب. يعني إنسان أحيانا بينشأ مشكلة مع زوجته، بتحلها هدية أكيد، بتحلها حل جذري. بينشأ مع أخوه مشكلة، بتحلها هدية كمان. والنبي قال: تهادوا تحاببوا. والتهادوا فعل مشاركة، يعني هدية دين. هلأ في سلوك ثالث يقرب المعلم من المتعلم. الاهتمام، طالبك لافف إيده، خير يا ابني، والله إيدي انكسرت أستاذ، معافى إن شاء الله. كم يوم صلى؟ 3 أيام. شو كلفك السؤال؟ سؤالك عن يده التي هي ملفوفة بشاش أبيض اهتمام. هذا دخلت إلى البيت وجدت ابنك هيك كانن، معناه في له حالة صحية غير طبيعية. سألت، بحثت له عن دواء بالصيدلية، أمنت له دواء. الاهتمام، الاهتمام له فعل عجيب. التبسم، الهدية، الاهتمام. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم. ما بيكفي تكون أنت ما عندك مشكلة، معناها أنت بتعاني أكبر مشكلة. إذا ما عندك مشكلة وما لك مهتم لمشكلات المسلمين، هي أكبر مشكلة تعاني منها، أنك أناني، أنك لا تهتم بالناس. علامة إيمانك وقربك من الله أنك تحمل هم المسلمين. فأنت حينما تهتم بإنسان مريض، بإنسان يعاني مشكلة، يجب أن تشاركه ألمه وحزنه. هذا بقربك، يقربه منك ويقربك منه. يقول عليه الصلاة والسلام، يعني المعاملة بحسن الخلق، يقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيماناً، أحسنهم خلقاً، وألطفهم بأهله. والله أنا مضطر أن أقول هذه الكلمة، وشيء مؤلم أشد الألم. بتلاقي إنسان له سمعة طيبة، سمته حسن، محبوب في المسجد، محبوب في عمله، تستمع إلى شكوى من زوجته وكأنه وحش في البيت، قل يا رب كيف توازن هذا الإنسان؟ استمعوا لهذه الحقيقة، وسأقدم لها بمثل. بفحص القيادة، كيف يكون الفحص في قيادة السيارات؟ أن ترجع إلى الوراء والطريق ملتوي على شكل S، والطريق ضيق على عرض السيارة، وفي علامات موضوعة على طرفي الطريق، فلو مسست علامة واحدة ترسب. هذا أصعب شيء في القيادة، أن ترجع بشكل صحيح والطريق ضيق وفي علامات متحركة. فإذا أحسنت الرجوع بطريق ضيق وملتوي مع علامات متحركة، الباقي كله سهل. النبي عليه الصلاة والسلام جعل مقياس الخيرية أخلاقك في البيت. الدليل، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أما أكثر الناس والعياذ بالله بالبيت دبور وبرا شحرور، ما في ألطف منه مع رفقاته، ما في أنعم منه مع تجار السوق، ما في أرحم منه بعلاقات خارجية. فإذا دخل إلى البيت وحش كاسر، إيده والضرب والسباب والكلام البذيء والعبوس والعياذ بالله. والله لولا أنني أستمع إلى شكاوى كثيرة جداً ممن يرتادون المساجد، ممن يحضرون دروس علم، لما قلت هذا الكلام. طبعاً عند أهل الدنيا شيء طبيعي جداً، من هو الإنسان الغافل الفاجر؟ دابة فلتاني، لقيت بغل عم يرفس، بتزعل أنت هلأ؟ طبيعي جداً، البغل بيرفس. أما إنسان له مجلس علم، له جامع، قاسي جداً، كلامه بذيء، إيده والضرب، وين؟ دققوا في هذا الحديث: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. علامة الخيرية أخلاقك في البيت. طبعاً في السوق في مراقبة، وفي سمعة، وفي مصلحة، وفي مكانة، وفي رغبة تأكيد الذات. أيضا بالمسجد لك أخوان، أنت لك مكاني، تحرص على مكانتك وشخصيتك وسمعتك، لكن بالبيت ما في رقابة. بالبيت أنت فرعون البيت، ما في حدا يردك. يا فرعون مين فرعنك؟ قال له ما في حدا يردني. فبطولتك بالبيت، بطولتك بالبيت، مو بالطريق ولا بالأسواق ولا بالمسجد. ويقول عليه الصلاة والسلام، طبعا ما تنسوا موضوع الشواهد، أهم شيء أن تقيم علاقة أساسها الود والحب بين المعلم والمتعلم، بين معلم وتلميذه، بين أب وابنه، بين مرشد وطلاب العلم في المسجد. رحم الله والدا أعان ولده على بره، يعني شوف رحم الله والدا، يعني هذا الابن يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مسامحة، يحتاج إلى معاونة، يحتاج إلى تسامح. فكلما كان الأب أكثر رحمة وحلما وأفقا بعيدا ونظرا ثاقبا يكون أقرب لابنه. وعلموا أولادكم وهذبوهم فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. أنت ما لك قنعان مثلا بجهاز حديث جدا، طيب ابنك بحاجة إلى الجهاز بلا طعم، هذا بلا، إذا الجهاز ما في منه معصية ما في منه أذى، لكن له فائدة بروح العصر، ينبغي أن تسمح له، خلق لزمن غير زمنك. هلأ في شيء آخر، بدأنا بالبسمة والهدية واللطف والملاطفة والخلق الحسن، وانتقلنا إلى أن أبا يعين ابنه على بره. الآن يعني من كان له صبي فليتصابى له، له حاجات باللعب، يعني في آباء عظام ولهم شأن كبير في المجتمع، إذا دخل إلى بيته لعب أولاده وكأنه رفيقه وكأنه صديقه، وفعل هذا النبي، كان عليه الصلاة والسلام يضع الحسن والحسين على ظهره، يركبا ظهره ويمشي في البيت، ويقول نعم الجمل جملكما، ونعم الحملان أنتما، ونعم العدلان أنتما. شخص عظيم، سيد الخلق وحبيب الحق، نبي هذه الأمة، ببيته يلاعب الحسن والحسين. يجب أن تهبط إلى مستوى ابنك، بدك تداعبه، بدك تضمه، بدك تشمه، بدك تضعه في مكان، بدك تطعميه، بدك تمزح معه، بدك تضحك له، هي حاجة أساسية، حاجة أساسية. قال له والله ما أقبل واحدا منهم، لي عشرة أولاد ما أقبل واحدا منهم. فقال له النبي وماذا أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة. مهما تكن مكانتك كبيرة خارج البيت، بالبيت أنت صديق أولادك. والله يا أخوان أتمنى عليكم أن يكون بيتكم قطعة من الجنة، وقد يكون بيت صغير والدخل قليل والأساس قديم، بس البيت يجمل بالود ويقبح بالعداوة والبغضاء. في بيوت حق 80 مليون بس العلاقات العائلية صفر. هلأ العنكبوت، الله قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. قد لا تصدقون أن متانة خيط العنكبوت أمتن من الفولاذ بخمس مرات. الفولاذ أمتن عنصر على وجه الأرض. المصاعد تستخدم الفولاذ المطفور، والتلفريك يستخدم الفولاذ المطفور. أمتن عنصر على وجه الأرض الفولاذ المطفور، وخيط العنكبوت أمتن من الفولاذ بخمسة أمثال. يعني خيط من العنكبوت لو سحب 30 ميلي بيحمل 150 سيارة سياحية. لو كبرنا العنكبوت إلى طول الإنسان لكان بيت العنكبوت ارتفاعه 150 متر، ويوقف اقتحام طائرة لا كالبرج العالمي للتجارة، خيط العنكبوت يوقف اقتحام طائرة، شيء لا يصدق. والله عز وجل قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. قال العلماء: إنه ضعف اجتماعي، علاقات سيئة جدا. الأنثى تأكل الذكر كليا، مو بتأكله حقه، بتأكله كله، وتقتل أولادها. ضعف هذا البيت ضعف اجتماعي. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، بتلاقي بيت متماسك مثل الصخر، الأب والأم والأولاد والبنات على قلب واحد، تعاون وبيوت، والعياذ بالله بالمحاكم، الإخوة بالمحاكم، الأب والأم والأم والأولاد والبنات والأخوات والعياذ بالله. فهذا يحتاج إلى ود بين الصغار. الآن التبسم، يقول أبو الدرداء كما روى الإمام أحمد: ما رأيت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلا تبسم. ويقول جرير بن عبد الله: ما رآني النبي إلا تبسم. الابتسام تملك به القلوب. وكان عليه الصلاة والسلام يمسح رؤوس الصبيان ويقبلهم. هلأ لو أنه قدمت له فاكهة في بواكيرها كان يقبلها شكراً لله على هذه النعمة، ثم يعطيها لطفل صغير ليأكلها. طفل متعلق بالفواكه، الكبير يصبر، أما الصغير لا يصبر. كان إذا أتي بأول ما يدرك من الفاكهة يعطيه لمن يكون في المجلس من الصبيان. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه، مما أعلم من شدة وجد أمه. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وفي رواية لأبي نعيم قال أنس: فما سبني صلى الله عليه وسلم قط، ولا ضربني من ضربة، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمر في أمر فتناويت فيه فعاقبني عليه. فإن عاتبني عليه أحد من أهله قال: دعوه، لو قدر شيء لكان. والسيدة عائشة سئلت: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته؟ قالت: كان ألين الناس، بساما ضحاكا، لم ير قط مادا رجليه بين أصحابه، وذلك لعظيم أدبه. والله مرة حدثني أخ كان بدرس علم في أحد المساجد، فقعد واحد بعيد، قعد على الحائط ومادة رجليه الأخير، ما في إلا يزحل بعدين سطح. أريح. ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم مادا رجليه قط، وهو سيد الخلق. أيام تقعد بمركبة عامة بيقعد واحد هيك عامل، بيخلي لك نصف المقعد مرتاح، قاعد هيك مرتاح. فكلما جلست متطامنا أكمل. استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته، فقال: مرحبا بالطيب المطيب. يعني أخوك بيحب هالاسم، سميه باسم بيحبه. كان في أستاذ في التعليم رحمه الله، يعني إذا اسم لطالب بيخلق مشكلة بالصف، كان يغيره بالسجلات حسب القيود، أما في العام الدراسي يعطيه اسم آخر حتى ما يصير تعليق الطلاب، أو كان يختار أيهما أحب للطالب، اسمه أم كنيته. في سرقنهم، بيت سرقنها مثلا، تصير تعليقات كثيرة جدا. كان عليه الصلاة والسلام إذا التقى بأحد أصحابه يقول له: يا فلان كيف أنت؟ سألته عن أحواله، صحته طيبة، أهله أولاده بخير إن شاء الله، كيف العمل؟ الحمد لله بارك الله. كان سيدنا عمر إذا كان التقى بأحد أمراء البلاد يقول له: كيف الأمطار عندكم؟ إذا التقى بولاته: كيف الأسعار عندكم؟ اسألوا عن الأمطار وعن الأسعار وعن صحته وأولاده وزوجته وأهله وعمله، هذا كله ود. يا فلان كيف أنت؟ فيقول: بخير أحمد الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلك الله بخير. أحد الصحابة اسمه جرير ابن عبيد الله البجلي قال: لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أتيته فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت لأسلم. فألقى إلي كساءه وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. الإحسان قبل البيان. بعدين كان عليه الصلاة والسلام يأنس بأصحابه، فقال جابر، قلت لجابر رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جابر: نعم كثيرا، كان عليه الصلاة والسلام لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في شخص ما بيسمح لأحد حوله يتكلم كلمة في الدنيا، يعني سيد الخلق، مين أنت أمامه؟ يتحدث شيء عن الجاهلية يبتسم النبي عليه الصلاة والسلام. في مرونة، يعني في نوع من التلطف. طفل صغير كان عنده عصفور، فكلما رآه النبي الكريم يقول له: يا عمير ما فعل النغير؟ شو أخبار عصفورك؟ يا عمير ما فعل النغير؟ ما الذي حصل؟ هالود واللطف والأدب، التباسط والتواضع والمحبة والنزول إلى مستوى أصحابه، هذا أثمر محبة تفوق كل محبة. الله عز وجل أثنى على أصحابه الكرام فقال: لا يرغبون بأنفسهم عن نفسه، يحبونه. سيدنا علي كان يقول: كان عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. يعني اسمحوا لي بكلمة أرجو الله أن أكون دقيقا بها: إن لم يحبك الناس إلى درجة العشق فلست مؤمنا. مؤمن أنت، أولا متواضع، ثانيا رحيم، ثالثا منصف، رابعا لطيف. طبعا ينبغي أن يحبك من حولك، علامة إيمانك أن يحبك من حولك. إن هذه المرأة والله شيء لا يصدق، بلغها أن النبي قتل في أحد فخرجت، فإذا ابنها مقتولا قال: ما فعل رسول الله؟ فإذا أخوها مقتولا ما فعل النبي؟ فإذا زوجها مقتولا ما فعل النبي؟ فإذا أبوها مقتولا؟ فلما وقعت عينها على النبي قالت: يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل. هذا الحب. أحد الصحابة الكرام اسمه ثوبان قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي
3: وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء إليك، وإني ذكرت موتي وموتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلتها لا أراك أبدا، ماذا أفعل؟ مقامي غير مقامك. الآن أنا في الدنيا أراك، أشتاق إليك فآتيك. طيب بالجنة ما في شيء يجمعنا، أنت مع النبيين أنا مع عامة المؤمنين. أي الله عز وجل أنزل وحيا من أجل هذا الصحابي، قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإذا واحد ما أطاع الله ورسوله تعرف مع مين بده يقعد آخره؟ مع شارون بجهنم طبعا. عن عاصم ابن محمد رضي الله عنه قال ما سمعت ابن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتدرت عيناه تبكيان من شدة الحب. أنا أقول دائما الأقوياء ملك الرقاب بقوتهم، والأنبياء ملك القلوب بكمالهم، والناس جميعا أتباع قوي أو نبي. فاللي سلاحه ما معه من سلطة هذا أتباع الأقوياء، واللي سلاحه كماله هذا من أتباع الأنبياء. سلاحك كمالك، لطفك، إنصافك، أدبك، أنت من أتباع الأنبياء. سلاحك معك دفتر ضبط تعالوا، أنت من أتباع الأقوياء. ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم ثم يبكي. روى ابن عساكر بسند جيد عن بلال رضي الله عنه أنه لما نزل بداريا، سيدنا بلال نزل بداريا، في شرح هذا الحديث اسم مكان قريب من الشام، إذا هنيئا لأهل داريا، زارهم بلال. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أي بعد وفاته وهو يقول ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أنا لك أن تزورني؟ فانتبه بلال حزينا خائفا فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يبكي ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما فجعل بلال يضمهما ويشمهما هما من رائحة النبي، فقالا له نتمنى أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فعلى سطح المسجد ووقف موقفه الذي كان يقفه، فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله ازدادت رجتها، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله خرجت العواتق النساء من خدورهن وقالوا أبعث رسول الله، فما رؤي يوم أكثر بكاء ولا باكية بالمدينة بعده صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لعل ملخص هذا الدرس أنه لا بد من تعاون المدرسة مع المسجد مع المنزل، ولا بد من تناغم وانسجام وتوافق وتعاون وتكامل، وأي تقصير في أحد هذه المؤسسات ينعكس على المؤسستين التاليتين. أما النقطة الثانية في الدرس، لا يمكن أن تحدث أثر في إنسان إلا إذا أحببته وأحبك، والحب وسائله بينة، ابتسامة، سلام، هدية، اهتمام، تواضع، ملاطفة، مداعبة أحياناً، هذا. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. هذا الكلام موجه للأب، ينبغي أن تدخل بيتك وعند أطفالك عيد وهذا الكلام موجه للمعلم في الصف، وهذا الكلام موجه لكل داعية إلى الإسلام. مضطر أن أقول سيد الخلق حبيب الحق وسيد ولد آدم الذي يوحى إليه، أفصح العرب، معه معجزات، أنزل عليه الوحي، معه بيان، أكمل خلق الله قاطبة، هو نفسه قال له ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. واحد بعد منه لا له نبي ولا رسول ولا يوحى إليه، وليس أجمل الناس ولا أفصح الناس، لا في معه معجزات وفي غلاظة. ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون. قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشأن، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجن. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، وأمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حقير، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الرؤوف الرحيم. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات في الأرض والسماوات، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليه، أن تقبلني وترحمني وتغفر لي، وأن تجيرني من النار بقدرتك ومغفرتك وإحسانك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وشتات الأمر. اللهم أنزل السكينة في قلبي وفي قلوب المؤمنين والمؤمنات. أنت ربنا وخالقنا وإلهنا الواحد الأحد،
لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله، سبحان من تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله الجليل، سبحان الله العظيم، سبحان القدير، سبحان الله العليم، سبحان الله الحكيم، سبحان الغفور الرحيم، سبحان الواحد الأحد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من تخر له الجباه بالسجود، سبحان الملك المعبود. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلم، وبك آمن، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد ولك الثناء الحسن. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطيعا، مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي.

واطلق به لسانك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا بر إلا برك، ولا هدي إلا هديك، فاهدني لأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إليك توجه، وبك اعتصم، وعليك توكل، ولك أسلم، وأنت ثقتي، وأنت رجائي، وأنت ملجئي، وأنت ملاذي. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، اغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا

انصرنا على القوم الكافرين بعزتك يا عزيز يا حكيم، وأنت القادر على ذلك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر ولك الحمد بما فضلتنا وبما خلقتنا ورزقتنا وأعطيتنا وهديتنا وعلمتنا وجعلتنا من أتباع أكرم نبي وأكمل صفي وخير رسول وأصدق شفيع محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الرحيم عليه صلواتك وسلامك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، وأنت أهل الفضل والعطاء والعفو والرضا. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى الفقراء وأنت الغني الكريم، أم إلى السفهاء وأنت الحليم الحكيم، أم إلى الجهلاء وأنت العليم الخبير؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب ما يقربنا إلى حبه،
والشوق إلى لقائه وورود الحوض معه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو الذي يكشف المأتم والمكرم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم.

اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، وتجارة يتبعها فلاح، ورحمة منك ورضوانا. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك ولا إله إلا أنت، لا شريك لك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك في رزقي وأولادي وأهلي. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا محول الأحوال، حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع.
2: A supplicant asked for a punishment bound to happen.
1: للكافرين ليس له دافع.
2: To the disbelievers, of it there is no preventer.
1: من الله ذي المعارج.
2: It is from Allah, owner of the ways of ascent.

اللهم يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، يا قابل التوب تقبل توبتي، يا شديد العقاب لا تعاقبني، يا ذا الطول تطول علي برحمة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك، أي يتأسف للدعاء فيترك ويدع الدعاء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر له من الأجر مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: You were listening to the English program on the Voice of Islam. Thank you very much for your time. Inshallah, stay tuned for future episodes.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على 2 سنين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: شلون تعرف إذا رب العالمين أحبك أو لا؟ إذا حب رب العالمين أحد شيء يصير، شيء يتجسد في شخصك، شيء راح يتغير فيك. شنو هالشيء هذا؟ يقول الرب جل في علاه في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أسهل طريق عشان تنال محبة الله، رضا الله، هالفرائض الخمسة: التوحيد بمعنى أن أنا مخلوق عشان أوحد رب العالمين، فاعتقادي ما في أحد كائنا من كان يستحق أني أصرف لأي نوع من أنواع العبادة، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح، أعبد الله وحده وما أشرك به أحدا أبدا، وكل الأعمال صلاتي قراءتي للقرآن نفقتي وصدقتي، أي عمل من الأعمال أو حتى المتركات، أترك الزنا وأترك الربا وأترك الحرام، قصدي فيها واحد بس رب العالمين. أنزل رب العالمين والناس، لا، العمل كله محبط. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إحنا لما نقول إحنا موحدين، هذه طيلة حياتك. هو ما يكتفي بس أن الإنسان مولود من أبوين وصار مسلم وهو مسلم أنه خلاص كافي الموضوع، لا، التوحيد مسيرة حياة. يعني يحافظ الإنسان على هذه العقيدة في قلبه أولا، وفي لسانه ظاهرا، وفي جوارحه، بمعنى خلاص أنا ما أعبد إلا الله وحده. فلما أصلي ما يصير أصلي عشان الناس يمدحوني، صار حين في رابط بين رضا الله ورضا الناس، ثناء الله وثناء الناس، هذا العمل كله يصير محبط على صاحبه. حتى بلساني، احنا نسمع اليوم في من جملة المعاصي، انا موحد ومسلم، لكن تلقى يقول كلمات فيها شرك، تلقى مثلا يحلف بغير الله، فيقول والكعبة وراس امي ودفنة جدي و الى اخره، هذه شرك. فقضية التوحيد قضية من اجلها خلق الانسان، يعني في حياته كلها يحافظ، يجدد إيمانه دائما بلا إله إلا الله، ولازم يعرف أن هذه الكلمة، كلمة التوحيد، هي عبارة عن مفتاح، وهالمفتاح له أسنان. المفتاح هذا ما يفتح أي باب، لا، في شروط معينة. يعني لابد المسلم أنه يعرف واحد اللي هو العلم، يعرف شنو يعني لا إله إلا الله. حتى أنا عرفت أن رب العالمين خلقني عشان أعبده، هذا العلم. اثنين، لابد أتيقن من هالشيء، ما أقول والله أنا خل أصلي اليوم يمكن يوم القيامة تصير معي وأضبط وأكون من أهل الجنة، ويمكن لا. لا لا لا، المؤمن عنده يقين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما في شك، عندي يقين أن هذا هو الصراط اللي رسمه لي النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن هذا صراط الله، نهاية الجنة هذه العبادات اللي تسير عليها. القبول، أنا أتقبل كل شيء متعلق بهالشرع والدين، قال لي سوي

0: بسوي وانا متقبل. قال لي لا تسوي ما راح اسوي. وهذه يعني اضافه الى بقيه شروط لا اله الا الله هي سبعه. عموما هذا الان النقطه الاولى هي للتوحيد.
1: انا حبيت ابين التوحيد تبينها اكثر عشان لانه في ناس كذي يعني تاخذها ان انا موحد يعني انا اقول لا اله الا الله وادري ان الاسلام فهي عميقه يعني
0: أكثر. تمام. بس ممكن يصدر من الانسان كلمات وممكن هو يفعل افعال. قلت لك نفس مثلا الرياء طلب مدح الناس ثناء الناس لما يكون واحد انسان قاعد يصلي الله اكبر فجاه مر والله مثلا ابو علي فانا قلت خلها ازيد صلاتي شوي عشان يقول لي انا خاشع. هي الصلاه انا ابتديتها ابي الاجر من رب العالمين بس هذا القدر اللي انا رايته عشان الناس تمدحني ترى محبط. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته هذا العمل وشركه. سمى هذا العمل شرك هو محبط مردود على صاحبه. وطبعا في من الذنوب ايضا الشرك على راس القائمه. وبعدها في كبائر هي اي معصيه من المعاصي في القران او في السنه بين فيها النبي عليه الصلاه والسلام ان او رب العالمين في القران ان فيها وعيد شديد يوم القيامه. نفس مثلا رب العالمين يذكر على قضية الربا مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. احنا قاعد نشوف أن حرب من الله ورسوله هذه عقوبة لمن للربا معناتها أن هذه المعصية كبيرة من كبائر الذنوب مثل الظلم مثل الكذب إلى آخره. وبعدها في صغائر اللي ما يسلم منها أحد الذنوب هفوات يقول الإنسان وما يسلم منها أحد. الشاهد أكثر الطرق لنيل محبة رب العالمين أركان الإسلام توحيد واحد. اثنين الصلاة. ودي أسوي فوكس شوي. الصلاة بمجرد ما تقرر أنك تصلي وأنا أحب أعيد هالنقطة بتريليون مرة لأن الأجور العظيمة اللي أعدها رب العالمين لأهل الصلاة مش إذا صلوا لا تبدأ معاه من قراره الأول أنه يصلي. يعني عادي واحد يقرر أنه يصلي ويطلع من البيت بيروح للمسجد وما صلى ولا صلاة ويكون ضامن على الله أن يكون من أهل الجنة
1: بالنية. بس نوالنا بيروح يصلي
0: قرر صار في ترجمة عملية راح للمسجد بيصلي مات عند باب المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا ستة منهم هالعمل اللي يموت فيها كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة ما صلى. فأنت من قرارك أنك تصلي يبدأ ملك الموكل بالحسنات يبدأ يكتب أول قرار. وأقصد بالقرار المعقود بالعمل مو بس يعني يقول إن شاء الله أصلي لا لا لا الحين بقوم أصلي بلش عدد حسنات. طيب الصلاة قبل لا أصلي لازم أكون متوضي فببلش أتوضى. تخيل حديث طويل النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه مع كل جزء من أجزاء الوضوء يغسل إيده بالماء قال فتخرج ذنوبه تسيل مع الماء أو مع آخر قطر الماء. خذيت الماء قاعد توضى قاعد أغسل قاعد ذنوب قاعد طيح مع هالقطرات أو آخر قطرة طيح الذنوب قاعد طيح. خلصنا وضوء كساها الله حلة الآن طهور شطر الإيمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بسم الله ببدأ بروح أصلي. إحنا قاعد نتكلم عن محبة رب العالمين والفرائض. تخيل بمجرد ما يطلع من بيته بيروح المسجد يصلي رب العالمين ما جعل له شيء واحد ولا اثنين ولا ثلاثة عطى أربع أشياء أربعة. واحد من توضأ في بيته ثم مشى إلى بيته من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كان له خطوتان هذا حديث وفي رواية ثلاث لك بكل خطوة من البيت للمسجد حسنة. عشر خطوات عشر حسنات حسنة ضربها بعشر عشر خطوات مئة حسنة لك بكل خطوة تكفير سيئة وسيئات ما تتضاعف. عشر خطوات هذه عشر ذنوب راحت لك بكل خطوة عشر درجات. يا الله شنو الدرجة تخيل قاعد تشوف النجم اللي بالسماء صح كم بيننا وبينه مسافة طويلة هذه المسافة بالضبط هي الدرجة اللي تكون بين منزلة الشخص والثاني في الجنة. أربعة كل خطوة تخطوها إلى المسجد كأنك تصدقت بصدقة. لا مو بس أربعة أزيد مو من جيسي النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا. خمسة قال من توضأ في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فأجره كأجر الحاج المحرم. طالع من بيته بيصلي فأجره كأجر الحاج المحرم. قال عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. لا في إضافات بعد ما دخل إحنا الحين إحنا ما صلينا هو الآن اكتسب هالنور توضأ وهو في طريقة يسأل الله أن يزيد من هالنور. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعلني نورا. يوصل المسجد رب العالمين جل في علاه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في دعاء يقوله تدخل رجلك اليمين وتقول بسم الله يعني أستعين بك يا رب على دخول المسجد وتصلي على من علمك طريقة الصلاة عليه الصلاة والسلام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعدين اللهم افتح لي أبواب

ما صلى. طيب شخص يوصل لهالمرحلة، هل سيغلق الله جل في علاه أبواب رحمته عنه؟ قطعا لا. لا لا، في ذكر ثاني بعد. ما صلى إذا قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، شو يصير له؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا حفظ من الشيطان سائر اليوم. أنت داشت بتصلي، رب العالمين حفظ هذا العبد من الشيطان طول اليوم، ما صلى. طيب دخل المسجد، الله جل في علاه يتبشبش ويفرح لأن هالمخلوق هالعبد هذا جاي للمسجد يصلي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يتبشبش لعبده كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا رجع عليهم. تخيل شخص اليوم له قريب قضى له فترة طويلة برا الكويت للعلاج، غائب وشافه. احنا اليوم بالمطار قاعد نشوف هذا المشهد بطريقة عملية واقعية. الله جل في علاه له المثل الأعلى، يتبشبش بصفة بمنتهى الكمال والجلال والعظمة لهالعبد وهو في كامل غناء عنه. حسنات المخلوقين قاطبة ما زاد ما تزيد من ملك الله عز وجل ذرة، وسيئات الخلق كلها ما تنقص من قدرة الله جل في علاه وملكوته ذرة. احنا اللي محتاجين، ومع هذا هو لحين ما صلى. طيب هذه رسالة الآن أنا أقولها، إذا كانت هذه الفضائل كلها والأجور العظيمة اللي هي كفيلة بأن يكون الإنسان من أهل الجنة لحين ما صلى، ليش ما نقرر؟ أنا بعرف شو اللي بيننا وبين الله جل في علاه عشان احنا نترك بيته والمسجد من احنا نكون من أهل الصف الأول فيه. ولو نشوف أنعام الله عز وجل علينا ونتأمل نعمة واحدة هي كفيلة بأن تجعلنا نحن نستحي من رب العالمين شلون نأدي شكر هالنعمة هذه. يعني شخص 80 سنة يعبد الله وعرضت عليه نعمة واحدة، نعمة البصر بس، خير بدش الجنة أعمالك ولا برحمتي؟ 80 سنة، 80 سنة أعمال كلها صالحة، قال بأعمالي، قال وضعت في الميزان نعمة واحدة بس نعمة البصر، رجحت كفة نعمة البصر على عبادة 80 سنة. طيب انت اليوم تبصر وتسمع تمشي وفيك من النعم اللي هي امنيات بالنسبه لغيرك، شو اللي بينك وبين رب العالمين عشان ما تصلي؟ طيب انا لو اتكلم بس عن الناس اللي ما يصلون واللي قاطعين للصلاه، يعني اتكلم اول شيء اقول اللي ما يصلون كلش هذا ما يجالس ولا يؤكل، ما تاكل معاه حتى على غنشه ولا على صحن واحد، ولا يخاط ما تكلم اصلا، ولا يحل امراه ان تظل تحت رجل تارك للصلاه بالكليه. شوف الموضوع يعني خطر لاي درجه. طيب هذا إذا مات تخيل ما يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، مأوى النار خالد فيها أبد الآبدين، ليش؟ الله عطاك 24 ساعة توتل الخمس صلوات ما يزيد على ساعة باليوم، ساعة يوميا لله جل في علاه مقابلها تضمن أنك من أهل الجنة لكنك لحين بالدنيا تمشي. وهذا تعامل رب العالمين معاك اللي ينعم عليك. وفي هذه إشكالية ترى احنا يعني بعض الناس يعامل رب العالمين معاملة المعاوضة. شنو يعني؟ يعني يا رب أنا طعتك عطني، أنت مخلوق عشان تعبد. يعني لو رب العالمين ما عطاك ولا شيء أنت أوريدي مخلوق عشان تعبد رب العالمين. هذه وظيفتك من الخلق، تحقيق العبودية لله جل في علاه. فاللي يصلي احنا لحين لين دخول المسجد، والله يمكن أحتاج حلقة واثنتين وثلاث، بس لما أتكلم شو اللي راح يصير لما العبد يختار رب العالمين؟ شفت هالشخص هذا اللي يدش المسجد ها ويصلي صلاة واحدة، ما راح أتكلم شنو الأجر اللي بالصلاة ولا راح أتكلم عن بعد الصلاة شنو وضعه، لكن تخيل أن رب العالمين يسخر ملائكة يحفظون المصلي هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن للمساجد أوتادا عواميد الملائكة جلساؤهم. هذا وين ما يروح جليسة ملك من الملائكة، والملك بسم الله اللهم اغفر له والله مرحم، طول ما هو قاعد معك اللهم اغفر له والله مرحم. اللي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من بات طاهرا قبل لا ينام توضأ، والوضوء ما ياخذ دقيقتين، بات في شعاده في لحافه ملك، كل ما تقلب يمين ويسار ولا نط من السرير الملك قاعد يقول اللهم اغفر له والله مرحمه. إن للمساجد أوتاد الملائكة جلساؤهم، إن غابوا، إذا غابوا عن المساجد غابوا عن الصلاة لأي ظرف مرض سفر، إن غابوا افتقدوهم، يعني الملائكة تتفقد المصلي. الملائكة جلساؤهم إن غابوا افتقدوهم وإن حضروا جلساؤهم، قال وإن كانوا في حاجة لهم، حوائج من حوائج الدنيا، معاملة مشوار رايح راد، مرات بعض المرات تصير فينا تحس أن أمورك تيسرت. يعني الأصل أن يكون في سيناريو معين، ممكن مراجعة وتوقيع مسؤول وتقعد 3 أيام 4 أيام المراجعة تتيسر كذي بتيسير رب العالمين. اعرف إذا كنت من أهل الصلاة أن هذا الفضل، وإن كان

0: 25 دقيقة صلاة في اليوم تقريبا، شلون تنام شلون تاكل شلون تداوم شلون، ومع هذا فضل رب العالمين خلالك خلص صلاة الوحدة 14 خمس صلوات على العبد وعلى جوارحه، لكن في الميزان والأجر 50. احنا نتكلم عن ليفل مستوى يأهلك أن تنال في رضا رب العالمين. النقطة اللي بعد الصلاة الزكاة، فرائض الإسلام قاعد تقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والزكاة يعني مال من الأموال بلغ النصاب وصل لتارجت معين حال عليه الحول تأدي زكاته. يعني تخيل رب العالمين يطلب من المبلغ الكامل ربع العشر، أوه يعني من العشر دانير ربع دينار، ولا شيء ولا شيء، ومع هذا من الألف دينار 25 دينار. يعني شو تسوي 25 مقارنة بالألف 975؟ ومع هذا ممكن يتقاعس اليوم الناس بتسويل من الشيطان، خاصة إذا كانت لهم مبالغ كبيرة، أنه يتخلف عن أداء الزكاة. شو أنت نال رضا رب العالمين ومحبته وأنت تترك هالعبادة العظيمة؟ ثلاثة صيام شهر واحد بالسنة، والشهر ضرب عشرة، يعني القاعدة بالحسنات كل حسنة ضربها بعشرة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. طيب أنا أصوم شهر واحد وإحنا نشوف ونعاصر ونعرف من الناس من اللي ما يعد للصوم أي حرمة، سلام عليكم، هو ما قليل الحمد لله، هو قليل، لكن بعضهم يجاهر بالفطر من غير عذر، وهذا في حديث خطير النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه على سبيل الزجر والتهديد، أن اللي يصوم يوم من غير ما بأس بدون أي عذر هذا ما يقضي عنه صوم الدهر، لو يصوم سنة كاملة مقابل هاليوم اللي أفطره ما يقضي. فالموضوع مو بسيط، فضلا عن اللي ما أخذ قضية الصيام يفطر على شيشة أو تدخين أو خلسة يفطر. الحج مرة في العمر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعجلوا الحج، فرصة إذا كان عندك المبلغ والقدرة الجسمانية أنك تحج حج بادر. شفت هالخمس أشياء، هذه أسهل الطرق اللي توصلك لرضا رب العالمين ومحبته. وما تقرب إلي عبدي شيء بشيء أحب، احنا درسنا على المحبة، كلامنا على المحبة، أحب إلي ما افترضته عليه.
1: قاعد أقرأ آيات إن شلون رب العالمين يحبني، قاعد أقرأ مثل ما قلت بداية الكلام، يحب المتطهرين، قمت أفصل، يحب المتطهرين، يحب التوابين،
0: الله يحب المحسنين، يحب الصابرين.
1: هل هذين اللي يدخلون بعد مرتبة أعلى من الخمسة اللي قلتهم؟
0: طبعا، لأن هذين الدرجة اللي بعدها، الدرجة الأولى أناس حافظوا على الفرائض الخمس، نفس الرجل اللي جاء قال للنبي عليه الصلاة والسلام شو الأشياء اللي الله فرضها عليه، فقال له تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، تزكي إذا كان عندك مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، تصوم شهر في السنة، تحج بيت الله الحرام مرة في العمر. قضبها الرجل قال هل علي غيرها، في شيء غيرهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تتطوع. الزايد على أركان الإسلام هو عبارة عن أعمال تطوعية، نوافل، نافلة، شيء زايد. أنزل هالحديث العظيم رب العالمين ما أغفل فيه جانب نوافل، قال في تتمة الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني بالصلاة تلقى بدال لا يصلي خمس صلوات بس يصلي 12 ركعة زيادة، ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء، هذه يسمونها سنن الرواتب، توتلها ما يوصل 10 دقائق. بهالعشر دقائق اليومية رب العالمين يبني لك بيت في الجنة، هذه زيادة على الفرائض الخمسة. طيب في الزكاة، ما عندي مال وصل إلى نصاب معين ولا حال عليه الحول، لكن رب العالمين قال لي في أجور عظيمة جدا مقابل الصدقة، فأنا رح أتصدق دينار أقل أكثر. بالمناسبة بعض الناس عندها قضية أزلية، يا أتصدق مبلغ وقدرة أو لا، هذا تسويل للشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، هذا كلام رب العالمين. يعني أتصدق بدينار، شو اللي راح يغيره الدينار؟ اللي يتصدق بدينار واللي يتصدق بمئة دينار طبعا طبيعي بالأجر مو متساوين، لكن كلهم الله يسماهم متصدقين. فأنت لا تخلي الشيطان يسول لنفسك أنك تترك الصدقة بحجة أن المبلغ قصير، لا لا لا أو قليل، لا لا صدق. طيب في الصيام شهر واحد بالسنة كلها، طيب أنا إذا صمت الاثنين والخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم، أصوم ثلاثة أيام البيض من كل شهر، 13 14 15 من كل شهر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن بوحر الصدر. يا أخي تحس صدرك سليم تجاه الناس، الله يشيل هالغل والحقد والبغض والكراهية والعداوة من قلبك. طيب رب العالمين بيّن لك أن مثلا صوم يوم عرفة يوم عاشوراء، واحد منهم يكفر سنتين واحد يكفر سنة،

0: أول أيام 10 أيام من ذي الحجة، صوم شهر المحرم كامل، طيب شعبان، هذه مواسم للصيام. أنا ليش أقتصر بس على صوم رمضان؟ أبي أصوم غير رمضان بعدها بأيام، أبي أتطوع، أبي أتنفل. حجيت مرة، حج مرة ثانية وثالثة ورابعة، كون سبب في أنك تحجج أحد. طيب هالنوافل هذه، الأشياء الزايدة اللي ما طلبها مني رب العالمين إلا على سبيل النفل اللي هو شيء زايد، شي يصير؟ قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا حب رب العالمين أحد شي يصير. الأولى اللي قبل شوي كانت أشبه ما نسميه بسيناريو سماوي، اليوم لا، شيء يتجسد في شخصك، شيء راح يتغير فيك. شنو هالشيء هذا؟ قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت، الله المتكلم، كنت سمعه الذي يسمع به، سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، راح أشرح، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. بعدين في تكملة برجع شوي. كنت سمعه الذي يسمع به، الله يكون سمع العبد، شلون في رواية ثانية فسرت، كنت سمعه الذي يسمع به فبي يسمع، شلون؟ يعني هالشخص اللي رب العالمين حبه ما يسمع شيء يغضب رب العالمين. الثانية: وبصره الذي يبصر به فبي يبصر، ما تطيح عينه على أشياء ما ترضي رب العالمين. ثلاثة: ويده التي يبطش بها فبي يبطش، يعني ما يستخدم، يبطش يعني يستعمل، ما يستخدم إيده في التعدي على غيره، في التكسب الحرام مثلا، أكل أموال الناس مثلا، لا، إحاطة الله جل في علاه له، فما تقع يده إلا على أشياء يحبها الله. ورجله التي يمشي عليها فبي يمشي، يعني ما تذهب رجله إلى مكان يغضب الله جل في علاه، إحاطة شاملة من رب العالمين جل في علاه لهذا العبد الذي أحبه الله. طيب هذا العبد فوق هالإحاطة ممكن يذنب؟ الجواب إيه، لكن قلت لك في علامة، اللي يحبهم رب العالمين يوفقهم للتوبة مباشرة. تلقى هذا الشخص اللي حبه رب العالمين وطاحت عينه على شيء مو زين، يقول: شو شفت هاللقطة؟ شلون سمعت هالمقطع؟ شلون استخدمت إيدي في هالاستخدام المحرم؟ شلون أصلا رجلي مشت إلى هالمكان المحرم؟ ليش؟ لأن رب العالمين يحبه. وفي الوقت نفسه في بشارات بعد تكملة الحديث، الله يقول عن العبد هذا اللي أحبه الله: ولا إن سألني هذا العبد في أي حاجة من الحواج، سواء يطلب من الله جل في علاه أي شيء، لا أعطينه. ما قال ولا إن سألني أعطيته، دعاء مقابل عطاء، لا، هذا العرب تعرفه أن هذا الأسلوب فيه مؤكدين، لام توكيد والنون نون التوكيد الثانية، لا أعطينه، يعني رب العالمين يأكد لك يلي رب العالمين حبك أن بمجرد ما ترفع يدك تطلب رب العالمين راح يعطيك سؤالك. وإذا كنت تخاف من أي شيء، ولا إن استعاذني، طلب مني أني أعيذ وأكفي وأدفع عنه شو، لا أعيذنه. من هو الشخص اللي حب رب العالمين؟ يعني رب بهذه الصفات، وإحنا ما تناولنا أسماء الله الكثيرة ولا ذكرنا صفات الكثيرة، شو ما يحب، شو ما يحب.
1: هل في أحد، يعني قاعد أتساءل الحين أنت قاعد تتكلم، هل في أحد يحس، يعني أنت في أحد عايش يحس إن إيه رب العالمين يحبني؟ يعني في ناس إحنا نقول إيه هذا الله يحبه، إحنا نقول، لكن هل في أحد يقدر يستشعر هذه إنه حس إن محبة الله، يعني الله يحبني؟
0: إيه نعم.
1: شلون؟
0: اعكس المعادلة على نفسك، اللي يحبهم رب العالمين يوفقهم من عمل صالح الآخر. إذا أردت، بعض السلف يقول إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله، قدرك ومنزلتك، هل رب العالمين يحبك أو يرضى عنك أو لا، فانظر فيما يوليك من العمل. طلع شوف صحيفة أعمالك اليومية. شخص يصبح الصبح على الدوام وما يقوم لصلاة الفجر. شخص يمر على اليوم والليلة يصلي صلاة واحدة من أصل خمس. شخص لسانه بذيء ما بين سب وشتم طعن ولعن. شخص يسمع المؤذن ولا يصلي. شخص ما في حرام من المحرمات إلا وتجد له قدم السبق فيه. شو يحب رب العالمين وما يتوب أتكلم. طيب شخص بسم الله يصبح الصبح لصلاة الفجر وإذا قام متأخر أول ما يأنب ضميره شون ما قم صلاة الفجر وتجده طول اليوم مهموم. أدركت وأدركت حتى أنت بالذات لما تسمع في ناس يقولك يا أخي والله أني مهموم أو مغموم شون طفتني صلاة الفجر، شون اليوم أنا بدري أنا متعكر لأن ما بلشت بصلاة الفجر. أنا سمعت كثير يعني من أناس أحسبهم الله حسبهم من الصالحين يظل طول اليوم مشغول باله وذهنه حتى يعني خاطره متكدر بسبة أنه ما بلش اليوم صلاة الفجر، أو يشوف والله أنا متعود يوميا أقرأ جزء جزئين ثلاثة من القرآن، يوميا أصلي السنة الرواتب، يوميا أقول أذكار الصباح وأقول أذكار المساء، يوميا أحرص أن يكون لي عمل تطوعي أبي فيه الأجر من رب العالمين. طيب المثال الأول يتساوى مع الثاني؟ طبعا لا. فهذه العلامات أنت تشوفها عشان تعرف رب العالمين راضي عنك، يحبك، قبل منك العمل الصالح اللي أنت قاعد تسويه. شوف الأعمال اللي أنت قاعد تسويها، إذا كنت من عمل صالح إلى آخر فهذه علامة خير. وإذا كان رب العالمين موفقك لا تشوف نفسك وتغتر بالطاعة، ترى الفضل فضل الله وحده، ما لك أي فضل. من اللي اختارك من بين 8 مليار مخلوقين بشكل عام إذا مو أكثر، أو من القريب 2 مليار مسلم، عشان أنت بالذات تقوم والله يختار لك أعظم صلاة فتصلي صلاة الفجر جماعة في المسجد. والله بعضهم ممكن ينام قبل الصلاة بنص ساعة لكن مستحيل يطوف الصلاة لأن سقف الأولويات عنده مرتفع جدا، مستحيل مستحيل يطوف الصلاة. وبعضهم والله العظيم ينام بعد العشاء ويقوم يمكن الصبح ولا يقدم أو يأخر عنده موضوع الصلاة شيء. فالشاهد لابد لابد تعلم وتتيقن أن هذه الطاعة هي محض فضل الله. اثنين، لابد تنكسر، هذه من أسباب اللي ترزق محبة رب العالمين. يا رب أنا من دونك ما أسوي شيء، أصلا ما في طاعة من الطاعات إلا بفضلك وحدك، ما في معصية من المعاصي أنا تركتها إلا بمحض جودك وكرمك ولا شيء. شفت هالشعور، هالانكسار، هالتذلل؟ رب العالمين ممكن يأخر استجابة دعائك لأنه يحب هالشعور هذا يطلع منك. يعني مرات لما يرفع الإنسان إيدي يدي يبي حاجة تصير له صح، يبي تقدير من المقادير يكتب له، رب العالمين ما يستجيب له، بمعنى أنه ما يتحقق له، لكن هو له واحدة من ثلاث قطعا، يعني يا يستجيب له أو يدفع عنه من الضر والشر أو يدخرها له ليوم القيامة. ترفع إيدك واحدة من الثلاث ما فيه، إلا إذا كان في الدعاء تعدي أو ظلم فالدعاء مردود. هالثلاث أنت ما تدري، ممكن الله صرف عنك من الشر، ممكن الله دخرها لك يوم القيامة، لكن رب العالمين ما استجابها لك لأن الله يحب أنك تلح بالدعاء، تحن مثل ما قبل عمية مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وعشر وعشرين ومية ومئتين. نفس الطفل الصغير اللي يطلب من والدين أن يشتروا له اللعبة جنبا ربيحا، أوه تندم أن مرات محل ألعاب وانت في طريقك، لكن على كثر ما يحن، صفة مذمومة هذه عند المخلوقين، لكن الله جل في علاه يحب هالصفة من الإنسان. إن الله يحب العبد اللحوح أو الملحاح، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن لا تغتر بالطاعة، واسأل الله أن يثبتك عليها واستزد. وعلى الشق الثاني، ما في معصية من المعاصي إلا هي بلاء. ترى الذنوب والسيئات تقدير الله عز وجل لكل البشر، كل الناس معرضين للذنب، لكن السؤال هل كل الناس يتوبون؟ كل أمتي، كل الناس كلهم بلا استثناء معرض للبلاء. كل بني آدم، كل ابن آدم خطأ، مو مخطئ، مخطئ يعني مرة، خطأ كم مرة؟ مرة وعشر ومئة وألف وعشرة آلاف ومليون، طول عمرك معرض أنك تخطئ مرة مرتين. خطأ صيغة مبالغة. طيب ما انتهى الحديث عند هالنقطة هذه. وخير الخطائين التوابون، يعني من هالأمم اللي تذنب في ناس هم الخيرية الله جعلها فيهم، هل اللي يتوب هو اللي في الخير، لكن اللي ما يتوب لا ما في خير.
1: إذا بعد الرحمن هو يعني يصلي اللي قلتها الخمسة قاعد يسويها، وممكن زايد عليها النوافل، بس يعني هو قاعد يسوي الذنب مو مستانس ويسوي، يعني قاعد يسوي ذنب مو متحسف عليه، ممكن بعدها ما يتوب، يتوب بس أنا متحسف على الذنب هذا.
0: هذه أول اعتبر توبة أصلا. بالعكس
1: حتى لو ما يتوب يتوب،
0: الندم توبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني مجرد أنك تتحسر، لأن الحسرة هذه ما تولدت في شخص الإنسان إلا عن سلوك خاطئ هو سواه، صح؟ طيب هالسلوك الخاطئ اللي أنت سويته، في واحد يتحسف على شيء ويرد يسويه؟
1: لا، بس ممكن ساعات يمكن، بس
0: راح يرجع لنفس التحسر. طيب دام أنت تحسرت ترى كتبت. يعني التوبة فعلا توبة ما تحتاج من الإنسان هيئة معينة ومكان معين وطريقة معينة وكلمات يقولها وصلاة يصليها، لا لا لا، اللي بيتوب لازم يسوي كذا وكذا كذا، لا لا لا لا أبدا. يا أخي قلت لك أستغفر الله وأتوب لي
1: بس، وقال مستشعر
0: الندم شيء دلالة خير أصلا. لأن في فرق بين المؤمن والمنافق بينه النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن إذا أذنب الذنب حس يا أخي مثل الجبل فوق رأسه، والمنافق لا، مثل الذبانة اللي تكون على خشبة شديدة. فلما يكون الإنسان أي والله يتأرق يتحسر على ذنب وهو سواه، بالعكس هذا شيء طيب جدا، ويا رب يكون قائد له سائق له أنه يكون يقبل فيه على العمل الصالح ويتوب يحقق التوبة اللي هي أنه ندم، وهذا شيء طيب، لكن لابد يقلع عن هالذنب هذا تماما خلاص، يقول أنا ما راح أرد هذا مرة ثانية، وهو يعزم عزم صادق من نفسه أنا ما راح أرجع لهالذنب مستقبلا. بهذه الثلاث يكون تاب، يكون فعلا قبل الله عز وجل منه التوبة، وحتى ينال إن الله يحب التوابين. الله ما قال يحب التائبين، ترى العبارات اللي في القرآن إذا مرت مرور الكرام ما استفدنا منها شيء. يعني الله بإمكانه يقول إن الله يحب التائبين، بالعكس يعني بالنسبة لي بشارة، يعني إذا أنا تبت رب العالمين يحبني شيء طيب، لكن رب العالمين كأنه يقول لك تراني أحب اللي توب حتى لو تاب ألف مرة. شفت المعنى اللي تغير؟ يعني ترى تاب الله يحبه ماشي، اللي توب مرة مرتين، طيب أنا بعمري كله كم مرة توب؟ هتوب كل لحظة من عمري كله ويقبلها رب العالمين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، اجعلنا يا رب جملة التائبين.
1: آمين يا رب.
0: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يذهبكم ويأتي بقوم. طيب إيش صفات هؤلاء؟ ما ذكر أنهم ثابتين على دينهم، ولا ذكر من صفاتهم أنهم راسخين وقدمهم ثابتة على تعاليم هذا الدين، ولا ذكرهم أنهم سيموتون مسلمين يعني بعيدين عن الردة، لا، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. أنا أشوف هالعبارة هذه بالذات، لأن قال يحبهم ويحبونه، ما قال يحبونه ويحبهم، ولو قال يحبونه ويحبهم ما في أي غرابة في الموضوع، لأن لا شك أن الإنسان إذا تعرف على رب العالمين بأسماء وصفاته وقرأ كلام الله وسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام راح يحب الله لا محالة غصب. بس هذه الصفة بالذات يحبهم بهذه البداية يا أخي مطمئنة. ليش؟ ما راح أقولك دراسات وأبحاث ماجستير ودكتوراه، لا لا لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام جاء أعرابي إنسان يترحل في البر، يعني إذا كثرنا درجاته وشهاداته العلمية بعيد حتى عن قراءة الكتابة، سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال مباشر، يا رسول الله يضحك ربنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. النتيجة اللي استبشر بها هذا الأعرابي، قال لا نعدم خيرا من رب يضحك. خلاص هو بس الآن سمع خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أن رب العالمين يضحك ضحكا يليق بجلاله سبحانه على وجه الكمال والجلال، وله سبحانه الكمال من جميع الأوجه. النتيجة الآن إذا علمتنا رب العالمين يضحك، إذا لن نعدم الخير، رب العالمين سيوصل لك الخير بشتى الطرق، اللي يطري لك على باله واللي ما يطري لك على باله. لما نسمع اليوم إحنا بواقعنا المعاصر، لما أقول لك والله مثلا أنت عندك مراجعة معاملة حكومية عند مسؤول عرف عننا دائما يتبسم، شو يصير فيك؟
1: أرتاح.
0: أنت نفسك أصلا ترتاح أن على الأقل حتى لو طلعت ومعاملتي ما مشت إلا أنا استبشرت أن على الأقل راح يتلقاني، راح يودعني بابتسامة. تمام، لله جل في علاه المثل الأعلى. ومثل هذه الصفة يحبهم ويحبونه. بعدين ذكر لهم صفات أذلة على المؤمنين، علاقتهم بالمؤمنين علاقة محبة ومودة وأخلاق، وعلاقتهم مع غير المؤمنين أهل الكفر أعزة، ثابتين على مبادئهم، ما يقدمون أحد على كلام رب العالمين وعلى نهج سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وأهل جهاد يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. على حساب الدين ما يخافون من أحد، ما يجاملون أحد ولا يداهنون أحد، لأن يدرون إذا أرضوا رب العالمين والناس سخطت عليهم مش راح يصير، راح يرضي رب العالمين والناس راح يرضون غصب، وإذا أسخطوا رب العالمين برضا الناس يرضون الناس على حساب الدين، إذا الله سخط عليهم راح يسخط عليهم الناس، حاجات اللي قاعد ترضي راح يسخط عليك. ليش؟ لأن المعيار الحقيقي أنك تسعى أن تنال رضا رب العالمين. هذه جرنا باختصار يعني يحبهم. هذه آية في سورة المائدة، وبترتيب المصحف راح تلقى في سورة البقرة آيات الله عز وجل يقول إن الله يحب. هل رب العالمين يحب؟ يحب ندري قطعا، أصلا اللي يقرأ في الأسماء ويعرف معانيها والصفات ويعرف تدبير وتقدير رب العالمين فيها، مثل ما يقول من قيم وغيره أحب الله لا محالة غصب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المحسنين، والله مع الصابرين، يحب الصابرين. أثبت رب العالمين في صفات الله يحب أهلها. إنزين، محبة رب العالمين، والعلماء يقولون هذه حقيقة العبودية. تبي تعرف أنت عابد لله جل في علا أو لا، لازم تقيس إيمانك بمعيار المحبة. يقولون كل إنسان، كل عبد لابد يستعين بثلاثة دوافع تقود إلى العمل الصالح. واحد، كل شيء، كل عمل صالح نسويه، واحد وهو أقلها الخوف، وهذا ممكن يستوي فيه الكثير. يعني ليش تصلي؟ أخاف أن رب العالمين يعذبني يوم القيامة. سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أول ما يسأل عن العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، فأنا أصلي لأني خايف أول سؤال أسأل عنه وما جاوب طريقة صحيحة، أو لما توزن أعمالي وأشوف الصلاة ولا لا أنا ما اجتزت الاختبار ما أفلحت. النقطة الثانية الرجاء، ليش تصلي؟ قال كان أسمعت أن رب العالمين جعل باب من أبواب الجنة اسمه باب الصلاة، فأنا أصلي راجي من رب العالمين أني أدش من هالباب. الثالث وهو أعلاها، ليش تصلي؟ قالك لأني أحب رب العالمين. وهو ما في أي مانع أن الإنسان يجمع الثلاثة، فيصلي لأنه يحب ربه، ويصلي لأنه يرجي الخير من عند رب العالمين، ويصلي لأنه يخاف من عقاب رب العالمين. لكن المحبة غير. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا سيناريو، شيء يصير إذا حب رب العالمين أحد. يكفينا شرف بس أن نعرف أن رب العالمين يحب، ووظيفتنا أن نشتغل بكل الأعمال الصالحة اللي تكون جالبة لمحبة رب العالمين، هذه كافية. فما بالك أن نعرف ويعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام شو اللي يصير إذا رب العالمين حب أحد. زين، الله جل في علاه هو القيوم، مصالح الخلق الإنس والجن والطيور والدواب والهوام في السماء الملائكة وتدبيرهم، وفي الأرض في الأكوان في المجرات الحين ما نعرف عنها شيء، الله خالق كل شيء. لك أن تتصور أن الله جل في علاه وكيل على هذا كله. إذا أحب عبدا، إذا حبك يا بدر شو يصير؟ رب العالمين يطلب ملك من الملائكة، مجرد الطلب احنا كافي، رب العالمين يحب. لكن رب العالمين يطلب من ملك، لو كان اي ملك الامر عظيم، لان رب العالمين من اسمائه العظيم، وما يطلب ولا يتكلم ولا يقضي ولا يحكم الا بما هو عظيم. يطلب اعظم ملك، امين الوحي جبريل عليه السلام، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، منها شافه على كرسي بين السماء والأرض لها 600 جناح سد الأفق، ما يشوف النبي عليه الصلاة والسلام شي اللي وراه. هذا بس شيء يبين لك أن عظم هذا الملك. طيب رب العالمين نادى جبريل، شنو الأمر اللي بيكون؟ لو كان شيء متعلق بمصالح العباد قلنا رب العالمين هو الوكيل وهو القيوم هو الرزاق، لو كان شيء يقدره رب العالمين هو القدير، لو كان شيء يدبره لأي أحد من مخلوقاته يدبر الأمر سبحانه، هذا من صفاته. طيب تخيل رب العالمين ينادي جبريل ويقول له يا جبريل إني أحببت فلانا، لهني ترى كافي كافي، رب العالمين يحب فلان. لكن العظيم سبحانه من أسمائه الكريم إذا أعطى أدهش بالعطاء، يعني إذا أعطاك راح يعطيك عطية ما تخطر لك على بال. يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه،
1: جبريل يحب،
0: يعني رب العالمين حبك، ورب العالمين يأمر أعظم ملك على الإطلاق بأن يحبك. كافي. مع هذا جبريل عليه السلام يأتمر بأمر رب جل في علاه، هذا أمر الآن، فيحبك. وبعدين ينادي جبريل في أهل السماء، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أطت السماء، يعني في صوت ثقل، نفس ما أقول مثلا هذه الطاولة لو بحمل فوقها وزن خلينا نقول مثلا 10 كيلو، تخيل أنت حاط عليها 20 كيلو، هذا الصوت الأطيط اللي هو صوت الثقل، رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني السماء مليانة ملائكة ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم، ملك ما عنده شيء منذ أن خلقها الله إلى قيام الساعة وهو قائم لله جل في علاه يصلي، وملك راكع وملك ساجد مليان السماء. تخيل أن جبريل ينادي في أهل السماء ومنهم بل كلهم ما عصوا الله أبدا، وكلهم بلسان واحد يقولون يوم القيامة ما عبدناك حق عبادتك، ما أذنب أول مرة، ومع هذا يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ينادي جبريل طيب ايش الأمر؟ شنو الخطب؟ شو اللي صاير؟ يقول جبريل إن الله أحب فلانا فأحبه، شنو قدر فلان عند رب العالمين؟ اللي الملك القائم الراكع والساجد إلى قيام الساعة ما عصى الله ذرة، ومع هذا يؤمرون أمر تكليف من رب العالمين أن يحبونك، فيحبه أهل السماء. ثم خلاص الأرض تابعة، دام قائمة الشرف والسؤدد والمراتب العالية الرفيعة أن رب العالمين أحبك، خلاص يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله يعيش في الأرض وهو كان معه صك أنه من أهل الجنة. ليش أنا أقول هالكلام؟ لأن بعض الناس يظن أن ما يتساوون 2 شخص رب العالمين يحبه وهو بنفس الوقت يطيح بالذنوب وسيئات ومعاصي. ما في تعارض. يعني ممكن اللي رب العالمين يحبهم يطيحون بالذنوب؟ إيه. الله يقول لموسى عليه الصلاة والسلام في بداية قصة موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. بعدين كبر موسى ونشأ وكبر عليه الصلاة والسلام، وبعدها قتل القبطي، ضربه ضربة وكزه موسى قضى عليه. العلماء يقولون هذا لا يتنافى أبدا بين محبة الله عز وجل للعبد ووقوعه في الذنب، لكن في فرق. اللي يحب رب العالمين يوفق للتوبة، هذه علامة لمحبة رب العالمين، فكأنها رسالة. فهمها إن اللي يستمر بالذنوب والسيئات والمعاصي بدون لا يطري عليه قضية إنه يصحح من مساره ويتراجع عن ذنوبه وتقصيره في حق الله عز وجل وإنه يتوب، ترى هذا ممكن يكون بعيد عن محبة رب العالمين. وهذا قبل لا أذكر شنو الأشياء اللي كذا سواها الإنسان ينال فيها القائمة، ترى في أشياء صارت وأخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ما أدري شلون أهلها تجاوزوها جد. لما تقرأ اليوم وتتأكد من صحة الأسانيد وأنها في البخاري ومسلم وأنها بلا أدنى شك مثل الشمس في رابعة النهار، سندها أصح من الصحيح، شلون تجاوزوها أهلها ما تدري. راح أضرب لك أمثلة. يعني العبد الأصل فيه أنه يجعل نصب عينيه رضا الله، وسيدهش بكرم الرب جل في علاه وعطائه أشياء ما تخطر لك على بال. يعني خديجة بنت خويلد أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، مواقفها مع النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة، يعني كانت الصبرة أول من آمن، كانت تواسي، خذت إلى ورقة بن نوفل وذكرت بالأعمال الخيرة اللي كان يسويها أم أولاده، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل الضعيف، قاعد تشيله وتساعده وتعين على نوائب الحاق. شنو سوت بحياتها رضي الله عنها ورضاها عشان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها إن جبريل يقرئك السلام؟ جبريل جاي سلم عليك. لا، وفي مع خبر بشارة من رب العالمين أن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب. يعني شو نامت ذيك الليلة وهذا الخبر من رب العالمين مبشرة؟ كم بتعيش بعدين؟ أنا ما أعطيها مشكلة لأنها مبشرة، ورب العالمين ما يبشر لسابق علمه سبحانه إلا من سيستقيم على طاعته. يعني ما في أحد يأخذ البشارة وبعدين يتكل لا خلاص ويترك العمل ولا لا لا. هذه خديجة. طيب في غزوة أحد ما بين قتلى وجرحى وأول معركة دامية بعد بدر، شاف النبي عليه الصلاة والسلام صحابي جليل اسمه جابر بن عبد الله، أبوه اسمه عبد الله بن حرام رضي الله عنه ورضاه، شافه ضايق فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب ضيقه، فقال: يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا وهن بنات وترك ديونا. شوف المشهد، مات أبوي استشهد، احنا شهيد الأصل الإنسان يفرح، ترك عيال وناهيك عن المؤن اللي يحتاجونها والكلف والمصاريف والعناية والاهتمام، فضلا عن كونهم بنات، فالمسؤولية صارت أصعب. النقطة الثالثة عليه ديون. طيب النبي عليه الصلاة والسلام واسى بشيء ما حصل لأحد، قال: أفلا أبشرك بما يسرك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فقال له إن الله جل في علاه ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب أو رسول واسطة، وإن الله قد كلم أباك كفاحا من غير واسطة. رب العالمين كلم عبد الله بن حرام رضي الله عنه ورضاه مباشرة، ما في وسيط ولا في حجاب ولا في رسول. يعني شنو الشرف أن رب العالمين يكلم مباشرة شخص؟ وسأل رب العالمين قال أتمنى. شوف يعني أنا أتكلم يعني أسأل الله يصبرني أني أكمل السيناريو على خير يا رب، لأن الموضوع مثل ما قلت لك رب العالمين يقول أتمنى. شنو الأمنية اللي كانت لعبد الله بن حرام رضي الله عنه؟ قال يا رب أبي أرجع للدنيا، تحييني مرة ثانية حتى أعيش وأقاتل وأقتل في سبيلك. ما طلب أي أمنية ثانية. فأخبره رب العالمين أن هذا الأمر قطعي، ما في أحد يعود للحياة بعد إذ يموت، لكن نزلت آية بشارة أن الله جل في علاه بشر أهل الشهداء بأنهم لا تحسبون هؤلاء الشهداء الذين ماتوا هم أموات لها، قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية كانت بشارة. طيب أكثر الصحابة اعتناء بالقرآن، قراءة، اقراء وتعليم، تعلم في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام ودرس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يجي له بشكل خاص فيقول له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. يعني ما عليه، بس تخيل أنك الشخص المعني، مجرد تخيل، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. شنو هم الصحابي؟ الرسول يقرأ كافي كافي. لذلك حتى ابن مسعود الصحابي الجليل فجاء قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي أقرأ، فقال اقرأ، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني شرف عظيم جدا أنا أقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب شلون لو العكس؟ لا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ليه مكان يقول لي أبي أقرأ عليك. وطبعا هذه القراءة قراءة تعليم، فالمعلم لما يقرأ يتعلم المتعلم، تمام. في شيء زايد، إن الله أمرني، حامو من نفسي قاعد، لا هذا أمر من الله جل في علاه. شوف أبي شنو قال عشان تبين لك بس أن هناك صدق من هؤلاء الرجال. بعض العلماء ينص لو لم يكن أو لو كان معيار بناء عليه يقيم عظمة الرجال القادة وضرب مثال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكان أعظم رجل هو محمد عليه الصلاة والسلام، رباهم على أن يكون قصدهم الأول رضا الله ودار الآخرة. شو اللي صار؟ يسأل أبي النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله سماني باسمي، يعني رب العالمين قال اسمي، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم. يقول أنس رضي الله عنه وارضاه فجعل أبي يبكي أن ما في أي ردة فعل أن رب العالمين يوجه أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ويسمي هذا الرجل باسمه. شلون نام ذيك الليلة أبي؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان من أصحابه صحابي اسمه زاهر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول زاهر باديتنا ونحن حاضرته، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع للبادية للبر كان أشبه ما يكون زاهر لابد يكون موجود. والرجل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه كان دميم الخلقة، ما كان جميل، ما رزقه الله جمالا، لكن رزقه الله في شيء في قلبه، وعبادة تمثلت بجوارحه كفت عن أن يكون من أجمل الناس. لا، ما يحتاج يكون جميل إذا كان لداخلي جميل. شافه النبي عليه الصلاة والسلام هو في السوق يبيع شيء، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام من وراء وأشبه ما يكون كتفه بالطريقة، فقال عليه الصلاة والسلام من يشتري هذا العبد؟ زاهر لما شاف عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي وراء، فأول شعور لأنه كان يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ما يلهمون، أول شعور قام لصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام رجع. يعني أي شرف أن تكون أنت جسدك لازق بجسد النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين من يشتري هذا العبد؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فقال زاهر إذا تجدوني كاسدا يا رسول الله، يعني ما أسوى شيء دميم الخلقة. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام في روايتين؟ الأولى قال لا ولكنك عند الله لست بكاسد، إذا كان معيار رب العالمين ترى أنت قدرك مهين. والثانية قال لا ولكنك عند الله غالب، يعني شخص يسمع مثل هالكلام شو نام شو مرت عليه الأيام، لكن كان قصدهم من ينالون رضا الله، أعمالهم جوارحهم قلوبهم قبل هذا كله، الميزان كان رضا الله والدار الآخرة. يعني مشهد صحابي اسمه ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه وعن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يصعد شجرة نخلة ويشوفون الصحابة هوى ريح تهب فتكشف عن ثوبه فيشوفون الساق دقيقة يا أخي فيضحكون تحجبوا. فقال عليه الصلاة والسلام تعجبون من دقة ساقي؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. يعني شو اللي سوى هذا الرجل عشان يكون بهذه النحالة وبهذه الساقين الدقيقتين أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد؟ هؤلاء أناس بذلوا كل جوارحهم حتى يحبهم الله. لما أحبهم الله جل في علاه اختارهم حتى يكونوا أصحاب للنبي عليه الصلاة والسلام وميزهم بأعمال صالحة. يعني ما تجد أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والصحبة بروحها شرف إلا وتجده مضرب مثل في كل الأعمال الصالحة. هؤلاء أحبهم الله، إذا جعلناهم قدوات لنا وأسوات نتأسى بهم نقتدي بهم نتخلق بأخلاقهم نعمل بأعمالهم نتقرب إلى الله جل في علاه وفق ما نقلوا لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام سننال محبة الله. وهو بعض السلف يقولك شفت الحال هذا المنعم هذا مفروض يخاف لابد تفقد نفسه، ليش أنا الله ما ابتلاني؟ مو العكس، المبتلى كان أبو الدرداء رضي الله عنه ورضاه وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب البلاء، هذه علامة من يرد الله به خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصب منه، يعني يبتليه. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، بس الله جل في علاه إذا ابتلى حبيبه فهو يريد من هذا العبد اللي أحبه رب العالمين أن يصير له أشبه بالتصفية. يعني هالبلاء هذا فكرته واحدة من ثلاث أو ممكن يكونوا الثلاث مع بعض، واحد تكفير للسيئات، اثنين رفع في الدرجات، ثلاثة زيادة في الحسنات. هذا تقدير الله من البلاء مع ما يقابله أن الله عز وجل سبحانه لما يبتلي العبد يختبر العبد شنو كانت ردة فعله عند أول بلاء. والناس في مقام البلاء درجات. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للمرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى كانت عن حال مرة ما عرفت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابي، تجزعت وتسخطت فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أقل الدرجات التسخط، مع الأسف والله اليوم نسمع كلمات ترى قريبة من هذه إذا ما كانت هي عين التسخط. شو يقولون بعض الناس؟ شو معنى أنا ليش مو فلان؟ أنا شو سويت بحياتي عشان أنا كذي مبتلى ومو مترقع وفلان شوف يا أخي مرتاح وعايش؟ المعادلة الصحيحة العكس، فلان اللي عايش ومرتاح وهذا اللي المفروض يتفقد نفسه، لكن أنت يلي عرض رب العالمين وابتلاك بالمصائب والبلايا أنت على خير. وفي فرق بين اثنين إذا سمحت لي أفصل. في جزء من الناس رب العالمين ينزل عليهم بلاء، وفي أناس ينزل الله عز وجل عليهم عقاب.
1: شو الفرق؟
0: العبد الصالح كل تقدير يكرهه هو في حقيقته بلاء. قلت لك راح ياخذ ثلاث وحده او ثلاث مع بعض، وفضل الله وكرمه واسع سبحانه. تمام. اما الثاني العبد البعيد عن رب العالمين، والله جل في علاه يصيبه بالمصائب ويبتليه بالبلايا، هذه في حقيقتها مش ابتلاء، هذا عقاب نظرا لمعصية هو سواها وما تاب منها. الله عز وجل يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، عن أناس الله عز وجل ابتلاهم. الأولى وقت البلاء أن الإنسان يتضرع ويرجع إلى رب العالمين ويستغفر ويتوب، صح؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن شو اللي سواهما؟ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. شو اللي قدر رب العالمين عن هذيل الناس اللي ما تضرعوا ولا تفطنوا الموضوع البلاء، كملوا الأمر ولا كأن في شيء صغير. الله عز وجل يقول فلما نسوا ما ذكروا به، قلنا لكم ترى البلاء يقابلها التذكر والتبصر، ولابد الإنسان إذا الله ابتلاه بشيء يرجع لرب العالمين، لكن هذا لما استفادوا شيء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أوف يعني هالإنسان ما تضرع ما رجع لرب العالمين، وفي المقابل الله فتح عليه الدنيا بكبرة استدراجا وش ثوابا. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، استانسوا وتنعموا بهالأشياء اللي رزقناهم أخذناهم بغتة. فالإنسان المبتلى أنت على خير، ومثل ما قلت لك ما في ليلة هانئة عاشها النبي عليه الصلاة والسلام إلا وتضمنت بلاء من البلايا. يعني هذا الرجل العظيم الأسوة القدوة عليه الصلاة والسلام أعظم بشر، أعظم من دبت رجلاه على الثرى على الأطلاق، يطلع من بيته بالليل بسبب الجوع. يعني تتخيل شنو البلاء، وهو لو رفع يديه وسأل الله لأنزل الله له مائدة من السماء يرى أولها ولا يرى آخرها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان معلم، يعلم الصحابة يعلم الأمة أن هذه الدنيا مرحلة بسيطة قصيرة جدا جدا، إذا مات العبد قامت قيامته، بمجرد ما يموت انتهى. كم بيعيش؟ أذكر أنا يعني أثر يقال أن عجوز من قوم نوح عليه الصلاة والسلام كان في ذاك الوقت الناس يعمرون يعيشون بالمئات، فكانت تتحسر متضايقة أن ولدها مات وعمره بثلاثمائة ثلاثمائة وشيء. فقيل لها يعني كيف لو أدركت أناس أعمارهم ما بين الستين والسبعين؟ فقالت ستين سنة سبعين سنة؟ قالت إذن أقضيها في سجدة. قالت ستين سبعين وطولها كل هالفترة هذه كلها وأنا ساجدة.
1: مرحلنا اليوم.
0: فما بالك أنت إذا بتعيش 60 70 80 90 100 أقل أكثر مد رب العالمين في عمرك، بالنهاية راح تموت، وهذه الحياة هي الفانية، الدار السريعة دنيئة، الآخرة هي الباقية، هي الحيوان يعني الحياة الكاملة. الله يقول لو كانوا يعلمون ما أنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا كراكب استظل تحت شجرة، واحد ماشي شمس وشاف ظل تظلل شوي ثم مشى وتركها. هالحياة هذه كلها 63 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس شلون يتعاملون مع الله جل في علاه.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
8: اللي بتديرا الصيدلينية نسمة بدر؟
7: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
8: شو يعني كل شي؟
7: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
8: في عندهم دواء بالصيدلية؟
7: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
8: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
7: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
8: تفتح كل يوم؟
7: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
8: شو العنوان؟
7: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
8: والتليفون
7: 9644-8727.
8: All دواء all.
7: يا سلام.
9: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
9: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طب

بارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وحياكن الله أيتها الأخوات الكريمات. على مائدة القرآن في حوار تدبري في سورة يوسف التي وصلنا فيها إلى قول الله تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. يوسف اليوم عزيز مصر، وعليه يدخل إخوته لا يعرفونه، هم له منكرون لكنه يعرفهم، وبدأ بترتيبات تؤول هذه الترتيبات إلى أن يصل إلى نقطة يؤنب فيها الإخوة تأنيبا لطيفا رفيقا، ويأتي بإخوته بتدبير دبره الله تعالى له. أرحب بكم على مائدة القرآن هذه أجمل ترحيب، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن أهله وخاصته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه الكريم الرحيم الغفار. برفقة أخوي عبد الله التميم ومحمد عقل نرحب بكم أجمل ترحيب مرة من بعد مرة، ولنستفتح بالذي هو خير، ولنتل ما تيسر من هذه الآيات التي هي محل التدبر في هذه الدقائق، فعلى بركة الله وبتوفيقه يقرأ علينا أخي محمد عقل ما تيسر من هذه الآيات. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك يا شيخ محمد، الله يكرمكم. على أي حال للتذكير، هذه الزيارة رقم 2 للعزيز. الزيارة الأولى جاءوا إلى العزيز فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولم يكن معهم أخوهم الذي هو شقيق يوسف عليه السلام، فصرفهم يوسف وكال لهم ما تيسر، لكنه قال لهم إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وتكلمنا في هذه الحيثيات بما تقع به الكفاية في المرة الماضية. رجعوا بإقناع بعد إقناع أبيهم بضرورة أخذ أخيهم هذا إلى العزيز، يعني قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. هذا الكلام أقنع أباهم يعقوب عليه

0: عليه السلام، وبالتالي وافق لهم على تشديد لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. رجع الإخوة مرة أخرى، واستطاع يوسف قبل أن يجهزهم بجهازهم أن يخلو للحظة أو أن يضع في أذن أخيه همسة ينبئه فيها بأنه أخوه. ذلك قول الله تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. إذن هناك حيلة ما سيقوم بها يوسف عليه السلام طمأن أخاه إلى أنه ما ستراه الآن لا يخيفك، لا تخف من الذي ستراه بعد هذه اللحظة.
1: دكتور، في استفسار.
0: تفضل.
1: يوسف عليه السلام عزيز مصر.
0: نعم.
1: ومضى عدة سنوات.
0: واضح. نعم.
1: ليش ما تواصل مع أهله؟
0: والله أنا يعني خطر على بالي هذا السؤال لا من وقت طويل فقط، بل خلال الحلقات، يعني أثناء تسجيلنا لهذه الحلقات وقع في قلبي أن أجيب على هذا السؤال. كان يمكن أن يقال: طيب لماذا لم يبادر هو وقد صار عزيز مصر بالبحث عن أبيه وإخوته؟ فما رأيكم، ماذا ترون؟
1: أنا الآن جاء في بالي هذا السؤال.
2: يعني يمكن انشغاله في عمله،
0: قد يكون انشغاله في عمله، قد يكون أوحي إليه أن دعي الأمور تجري بمقاديرها، وإنه سيأتيك لحظة تجتمع فيها عليهم، خصوصا أنه عنده خبر بهذا. وأوحينا إليه لما كان في البئر لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. طيب لو ذهب يوسف ووجدهم فإنه سينبئهم بأمرهم هذا لكنهم سيكونون
1: يشعرون.
0: فلذلك أنا أظن أنه ترك الذهاب إلى أبيه وإخوته بأمر من الله، وأن الله تعالى صرفه إلى القيام بهذه الأعباء المهمة الكبيرة إلى أن يأتي أجل هذا الكتاب، ولكل أجل كتاب. أنا أظن ذلك. على أي حال، فلما جهزهم بجهازهم كما جهزهم بجهازهم في المرة الأولى، وجهزهم بجهازهم هذه المرة وزودهم بالميرة والطعام التي يحتاجونها، لكنه أمر بعض الفتية بأن يجعل السقاية في رحل أخيه. ما هي السقاية؟ هي المعبر عنها في الآية القادمة بصواع الملك. يبدو أن صواع الملك كيل أو أداة للكيل رمزية، هذا صواع الملك، به بهذا الكيل يكيلون للناس، بهذه الأداة يكيلون للناس، ولعلها كانت من ذهب أو ما أشبه.
1: لها قيمة،
0: لها قيمة، ولها قيمة معنوية باعتبار أنها كانت تسمى صواع
1: الملك.
0: الملك الصواع يعني هذا المقدار من الوزن، هذا المقدار من الكيل الذي يجعلون فيه الميرة. احنا قلنا كل واحد يأخذ
2: حمل بعيد،
0: حمل مثلا، كل واحد يأخذ مقدارا معينا من الطعام. كيف كانوا يكيلون الطعام للناس؟ بواسطة هذه الأداة التي هي صواع الملك. يوسف عليه السلام أمر فتيانه بأن يجعلوا صواع الملك هذا الذي سمي في هذه الآية بالسقاية، لأنه الذي يسقى به، يسقى به لعله ليس المقصود يشرب به لكن يوضع به الطعام. جعل السقاية في رحل أخيه، الرحل، البعير، الحصة،
1: المتاع،
0: نعم، المتاع الذي هو خاص بأخيه. ثم لما فعل ذلك وكان القوم قد أوشكوا على الإذان بالرحيل، أذن مؤذن من فتيان يوسف: أيتها العير إنكم لسارقون، أيتها القافلة إنكم لسارقون. مثل هذه التهمة لا شك أنها فجعت إخوة يوسف من منحى أخلاقي ومن منحى سلامتهم الشخصية، أمنهم الشخصي،
1: ومعهم أخوهم اللي كاتبين عهد وميثاق.
0: أحسنت. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون مباشرة. انظروا إلى هذه الواو، قالوا وأقبلوا، هذه الواو التي دخلت على وأقبلوا واو حال، يعني قالوا حال كونهم مقبلين عليهم ماذا تفقدون. الإنسان لما يكون مطمئن إلى أنه بريء
1: يبادر
0: ويتعامل بكل أريحية، وهؤلاء تعاملوا بكل أريحية، بدأوا يتكلمون.